0: قال إنه لما كان إدواردز بيوعظ كان حيوي ووقور جدا، والانطباع كان قوي جدا لدرجة إنه لما إدواردز كان بيخلص كلامه كأن الله القاضي الديان هينزل دلوقتي وهيحصل الانفصال النهائي. كانوا متوقعين إن الله هيجي أول لما العظة هتخلص. إدواردز بقى صديق لراجل اسمه جورج وايتفيلد، وهو إنجليزي اللي بشر لناس كتير في كل الجزء الشرقي في الولايات المتحدة. كانت في فترة القرن السبعتاشر، ما كانش فيه نظام مكبرات صوت، كان قادر انه يبشر لعدد كبير من الناس في بوستن كومن، وبنجامين فرانكلين كان بيحضر علشان يشوف صوت وايلدفيلد هيوصل لحد فين. هو بشر في نيويورك وفي اماكن تاني كتير، وكانت الحشود الضخمة بتيجي والتوبة كانت في كل مكان. في الحقيقة التبكيت على الخطية كان قوي جداً، لدرجة انهم قالوا ان لما المراكب كانت بتيجي من انجلترا الجنود كانوا بيحسوا بتبكيت على خطيتهم بسبب اللي سمعوه حتى قبل ما يوصلوا للشاطئ. ونتيجة للنهضة العظيمة دي في تقريبا 50,000 شخص امنوا، والحانات قفلت، والعائلات اتصالحت مع بعض، وكل منطقة نورثامبتون واماكن تانية امنوا بالمسيحية. ده كان عمل مش عادي من الله. النهضة العظيمة الثانية كانت من سنة 1790 لسنة 1860، كان فيها جانبين مختلفين. كانوا بيعملوا اجتماعات في المخيمات، والناس كانوا بيجوا يسمعوا العظات من 10-15,000 عربية مغطاة جات الاجتماعات، والفرسان الجوال انتشروا في كل كنتاكي والمناطق اللي حواليها. مؤرخ قال لقد أربك الله الكفر وأحضر الله أعدادا لا تحصى إلى الإيمان. يا على القصة دي. وبعدين نروح للغرب لتيموثي دوايت حفيد جوناثان إدواردز. قال محاضرة عن ليه الكتاب المقدس هو كلمة الله في جامعة ييل اللي كان رئيسها. 75 من 225 طالب في جامعة ييل أمنوا بالمسيحية ورجعوا لبيوتهم علشان يقضوا أجازة الربيع وما يروحوش شاطئ دايتونا. رجعوا لكنايسهم وقالوا على الحاجات المدهشة اللي الله بيعملها، والإيمان العجيب اللي اختبروه، والنهضة اللي ابتدت تنتشر. ده المكان اللي ابتدت فيه بداية الحركة التبشيرية الحديثة. رجل النهضات العظيم في الفترة دي كان تشارلز فيني اللي كان بيبشر في الشرق. كانت مدينة نيويورك بتوقف كل حاجة في فترة الظهر علشان الصلاة. كان فاني رجل نهضات عظيم، واختلفنا معاه في شوية نقاط لاهوتية، لكن الله استخدمه بطريقة قوية. في حقيقة مدهشة إن هو اللي أسس كلية أوبرلين. دي مدرسة ليبرالية لاهوتية جدا، ومش بيحبوا إنه يتقال عليهم إن فاني هو المؤسس بتاعهم. التقديرات بتقول إن في الفترة الزمنية دي الله كان بيشتغل بقوة كبيرة من خلال ناس كتير مختلفين وبطرق كتيرة ومختلفة، لدرجة إنه ممكن يكون فيه مليون شخص عرفوا المسيح في الفترة دي. ودلوقتي إحنا نكون وصلنا للنهضة الثالثة العظيمة واللي هتكون تركيزنا النهاردة. دي كانت من سنة 1857 لسنة 1859، وفي السنتين دول الله اشتغل بقوة كبيرة. النهضة دي ابتدت في مدينة نيويورك، وانا عايز اقرأ عليكم قصة البداية وبعدين هنتكلم عن مدينة شيكاغو. في صيف سنة 1857 كان فيه راجل اسمه جيرمايا كالفن لانفيرز بيمشي في شوارع نيويورك وبيسأل نفسه ايه اللي اقدر اعمله هنا في منطقة الاعمال التجارية. وزع للناس نبذة بيدعو الناس فيها للصلاة. كان مكتوب فيها اصلي قد ايه؟ كل ما تكون لغة الصلاة خارجة من قلبي، وكل ما اشوف احتياجي للمعونة، وكل ما احس بقوة التجربة، وكل ما بقى مدرك لضعفي الروحي او حسيت باثارة من روح العالم. في الصلاة احنا بنبدل شغلنا في اطار الزمن للشغل في اطار الابدية، وبنبدل شركتنا مع البشر لشركة مع الله. وكان بيدعي الناس للصلاة. في 23 سبتمبر سنة 1857 الأبواب اتفتحت في صالة الاجتماعات، وصلى لوحده لمدة نص ساعة. بعد نص ساعة بالتحديد الساعة 12 ونص فيه 6 حضروا وعملوا اجتماع صلاة. بالإضافة لكده كان فيه اجتماعات صلاة تانية ابتدت قبل الوقت ده واستمرت كنتيجة للاجتماع ده. بعد كده بشوية قليلة في أكتوبر سنة 1857 سوق البورصة انهار، والناس حست باحتياجها الشديد لربنا. في خلال 6 شهور كان مجموع الناس اللي بيتجمعوا للصلاة كل يوم 10,000 راجل في أماكن كتير في نيويورك. الكنائس كانت مليانة وكان لازم يغيروا أماكن اجتماعات الصلاة وتبقى في المسارح. في 1 فبراير في اجتماع صلاة كان في 3,000 نفس اجتمعوا مع بعض في يوم في الأسبوع في أكتر ساعة فيها ازدحام علشان يسجدوا لربنا في اجتماع الصلاة علشان تحصل نهضة في عمل الله. ايه أخبار بوسطن؟ في تقرير بيقول علشان تشوف 1,000 راجل يسيبوا محلاتهم ومكاتب الحسابات في ساعة الظهر ويتزحموا الهدف واحد علشان يروحوا للمكان اللي بتتعمل فيه الصلاة وتشوف الجو العام والاهتمام اللي بيحصل في جو من البكا بيصوت على الاجتماعات دي، كل دي حاجة جديدة في المدينة دي. وإيه أخبار مدينة شيكاغو؟ أنا عايز أقول لكم على إن من 15 سنة كنت ماشي في الشارع ورحت جمعية شيكاغو التاريخية وقضيت يومين بشتغل على المايكروفيلمز القديمة للصحف من مدينة شيكاغو واللي كانوا بيقولوها على النهضة. تباس من جريدة شيكاغو ديلي بريس بيقول وفقا للغة الصحافة فإن الموضوع الرئيسي للنقاش في شيكاغو في شوارعنا وأماكن العمل ومنازلنا هو موضوع الصحوة الدينية الجارية الآن في هذا المجتمع، وهو أمر يستحوذ على اهتمام الجميع. إنه حديث المسيحيين وغير المؤمنين على حد سواء، لا توجد سخرية، وقليل هم الذين يسخرون علنا وبوضوح مما يحدث، ولا يمكن وصفه بأنه تعصب ديني لأنه يحدث بدون ضجة أو ضوضاء. الحاجة المميزة عن النهضة دي إن ما كانش ليها قائد عظيم، ما كانش فيه فيني ولا إدواردز ولا وايتفيلد. كانت معروفة باسم نهضة رجال الأعمال علشان حتى على الرغم من أن القسيس كان بيقود وقت الصلاة، لكن أي شخص بشكل عام يقدر يقود اجتماع الصلاة. ما كانش فيه أسماء عظيمة مرتبطة بيها، وعشان كده كان فيه انتقادات قليلة جدا. خلينا ناخد نظر على مقالات الجرايد القديمة علشان تشوف اللي أنا اكتشفته في الشارع في جمعية شيكاغو التاريخية. شيكاغو تريبيون في 25 مارس 1858 بتتكلم عن اجتماع الصلاة الظهر في قاعة متروبوليتان. لازم أقف هنا، كنت عايز أروح قاعة متروبوليتان علشان أشوف اجتماعات الصلاة دي كانت بتتعمل فين يوم من بعد يوم في الظهر، واكتشفت أنها مش موجودة النهاردة. كانت موجودة في الشارع قدام مركز تومسون، بس في مبنى مختلف هناك دلوقتي. لكن في 5 أو 6 مننا راحوا هناك فعلا علشان احنا كنا عايزين نكون واقفين تقريبا في المكان اللي كانت موجودة فيه قاعة متروبوليتان في يوم من الأيام. المقال بيكمل وبيقول لقد كان هذا الحدث الأكبر والأكثر إثارة للاهتمام الذي عقد حتى الآن. امتلأ جسم القاعة والمعرض بشكل كبير قبل الظهر. في وقت بدء التمارين امتلأت المنصة والسلالم والممرات والمدخل جميعا بالأشخاص الذين يقفون، وطوال الساعة كانت السلالم المؤدية إلى الشوارع مليئة بالناس الوافدين أو المغادرين غير القادرين على الدخول إلى اجتماع صلاة الظهر الذي كان يعقد كل يوم عام.
1: يا صديقي، اللي سمعته النهاردة حقيقي. من سنين كتير اتعملت دراسة على النهضات في أمريكا، في الحقيقة أن النهضة دي هي اللي وجهت دوايت المودي للخدمة. احنا عارفين أن الله يقدر يعملها تاني، لكن احنا لازم نتواضع، لازم نصرخ لربنا، ولازم نتوب عن خطايانا. واحنا ملتزمين هنا في الرقد حتى الفوز بنشر كلمة الله علشان الناس يتشجعوا. في أوقات بيحصل توبيخ ليهم، ودايما بينتهي بيهم الحال أنهم يعبدوا الله بشكل أفضل. ومن الحاجات اللي نقدر نعملها هي إننا نتعلم من التاريخ. خلينا نصلي إن قلوبنا تكون مفتوحة للي يقدر يعمله الله في مجتمعاتنا النهاردة. النهاردة بدأنا عظة بعنوان الناس هيصلوا، وهي العظة الأخيرة من سلسلة بعنوان لما ربنا بيجي الكنيسة. المرة اللي جاية في الرقد حتى الفوز هنتعلم أكتر عن ليه إحنا كشعب محتاجين نصلي بدون توقف. الرقد حتى الفوز هي خدمة من خدمات كنيسة مودي.
2: دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب أو الفايبر على الرقم 0020 12 12 11 16 14.

بك وحدك أتبرر، وبدونك أهلك يا مخلصي. تعهد قلبي ليلا كي لا يعرف النوم ولا التراخي، أنره بروحك القدوس فلا أكون ابنا لليل أو للظلمة، لتسندني كلمات شفتيك ولتقودني وعودك الإلهية. فأسألك طريقك الضيق الآمن أعبر فيه إلى حضن أبيك. أشكرك لأنك تحفظني فحدقة العين من تراب العالم، وتسترني بظل جناحيك من ضربات العدو. أيها الأسد الخارج من سبط يهوذا، حطم أنياب إبليس الأسد المزمجر ليفترسني. أرني وجهك، أشبعني بجمالك الإلهي. القمص تدرس يعقوب ملطي.

أعزائي المستمعين، أهلا بكم في فقرة جديدة من بورتري. شخصيتنا النهاردة هتكون سيزانا براوي، بدأت نشاطها السياسي في ثورة 1919 مع المناضلة هدى شعراوي، وكانت وكيلة الاتحاد النسائي الدولي، وانضمت إلى الاتحاد النسائي الديمقراطي العالمي عام 1935، وأصدرت مجلة نسائية مصرية عام 1925، ومثلت المرأة المصرية في أكثر من 20 مؤتمر دولي. هي من مؤسسات الاتحاد النسائي المصري عام 1923 والاتحاد النسائي العربي عام 1944، وانتخبت في العام نفسه كعضوة في مجلس السلام العالمي، وتوفيت عام 1985.

قال يسوع: أتيت لتكون لهم حياة وليكون لهم أفضل. لكن هل الحياة كما قال عنها شكسبير ملهاة ترويها عجوز شمطاء تجلس إلى جوار النار؟ هل بحثنا عن الحياة كمن يبحث عن قطة سوداء في غرفة مظلمة؟ هل الحياة مسرحية ندخل إليها بعد أن تبدأ ونخرج منها قبل أن تنتهي؟ هل هي قوة مخلوطة بالضعف، ربيع في قلبه الخريف، سعادة ممتزجة بالدموع، ونهار يعقبه ليل؟ يقول الكتاب المقدس: فيه كانت الحياة، والحياة كانت نور الناس. فيه؟ نعم فيه، في الله. الله هو نبع الحياة، لذا دعنا نرفع عيوننا نحو الله القدوس الجميل القديم الأيام.

كل دقيقة في يومك بتمشي ما ينفعش تشدها أو توقفها أو ترجعها تاني وتعدها من الأول، يعني الدقايق والساعات والأيام ويجوز السنين اللي بتمر من عندك ما هيش راجعة تاني للأسف. يعني ده يخليك تبقى محتاج تركز قوي بتعمل إيه وليه وإزاي، ومحتاج كمان منك حبة فلترة لحاجات ملهاش أي 60 لازمة بتاخد أوقات مش قليلة. مش هقولك بقى الوقت ده أمانة وبتاع والكلام اللي انت عارفه ده، بس هقولك ان ده عمرك وانت المسؤول عن بتقضيه ازاي. يعني مثلا عندك فرصة تراجع تشوف جدول بكرة شكله ايه، ده اذا حبيت يعني.

أهلا وسهلا بكم أعزائي المستمعين في برنامجكم قصص الكتاب المقدس وسيرة الأنبياء. معكم أخوكم مختار، واللي إن شاء الله نحكي لكم على قصة خلق الله للكون والإنسان والمخلوقات الأخرى، وحتى قصص الأنبياء اللي دزم الله لهداية البشرية. فنقول لكم مرحبتين بكم مرة ثانية.

قصة سيدنا نوح عليه السلام وكيف ربنا نجاه وهلا من الطوفان. طبعا نعرفوا بعد ما قتل قايين خوه هابيل حملت حواء مرة أخرى وعطاها الله ولد وسموه شيث، وشيث عطاها الله ولد وسماها نوش. ومن الوقت هذا تموا الخلق يعبدوا الله ويصلوا له. من كل جيل من هالشيث كان منهم ناس صالحين ويعرفوا ربنا كيف اجدادهم شيث ونوش، لكن في ذرية قايين ما كانش منهم ولا واحد متمسك بالصراط المستقيم في حضرة الله سبحانه وتعالى. بعد مدة من الزمان كان أحفاد شيث يتزوجوا من أحفاد قايين وذريتهم صارت شريرة كيف ذرية قايين، وبينما كان الخلق يزيد ويكتر في العدد كان شرهم يزيد واجد وشر الخلق سيطر على الأرض كلها. أما النبي نوح عليه السلام فهو كان من أحفاد النبي شيث. لما جابوه لامك قال عليه الولد هذا حيعزينا عن عمايلنا ومتاعبنا في الأرض اللي لعنها الله،

النبي نوح عليه السلام كان صادق ديما ومتمسك بالصراط المستقيم في حضرة الله سبحانه وتعالى. في يوم من الأيام الله سبحانه وتعالى تكلم مع النبي نوح عليه السلام وقال له أنا مش راضي على الناس ونا زعلان لأنهم كلهم صاروا أشرار والأرض فسدت وزادت من شرهم وظلمهم، وعشان هكي حنعاقبهم وننزل على رؤوسهم طوفان كبير يغرق بيه كل الخلق وكل حاجة عايشة على وجه الأرض. أما أنت يا نوح فحندير عهد بيني وبينك، حننقذك من الطوفان اللي حيصير. لازم تبني سفينة تبنيها باللوح وتكون كيف الصندوق. أما مواصفات السفينة هذه فطولها لازم يكون 135 متر وعرضها 22 متر وعالية 13 متر، ولازم تدير روشن في السقف نص متر والباب تخليه على جانب السفينة. ومن جوا السفينة حتدير 3 طوابق وتصبغ السفينة بالقطران من برا ومن جوا عشان المية ما تخشش فيها، وتركبها انت ووليتك وعيالك وصباياهم، وتشيل معاك من الحيوانات الطاهرة من كل نوع 7 ذكور و7 إناث، ومن الحيوانات اللي مش طاهرة من كل نوع جوزين ذكر وانثى، ومن كل انواع الطيور 7 ذكور و7 إناث عشان ما يموتوش في الطوفان وما يمتحوش من على وجه الارض. ولازم تدير في حسابك لو كان لكم وللحيوانات اللي حتاخدها معاك عشان تاكلوا طول مدة الطوفان وانت في السفينة. وبعد ما كمل نوح صناعة السفينة تكلم الله سبحانه وتعالى معاه وقال له يا نوح بعد 7 أيام السماء تنطر ليل ونهار على الأرض لمدة 40 يوم، وحنمحى بيها كل الكائنات الحية اللي عايشة على الأرض. وأمره أن يدخل هو وهل بيته في السفينة مع كل الحيوانات اللي وصى بيها، وبدأت الحيوانات الطيور الوحادة تخش السفينة. بعد ما كملت 7 أيام سكر الله سبحانه وتعالى باب السفينة على نوح وهلا وعلى الحيوانات اللي خشت معهم، وبدأت السماء تمطر وبدأت طوفان، وطقت المية في كل مكان من السماء ومن الأرض، والمية رفعت السفينة وخلتها تعوم، واستمر الطوفان في الأرض كلها حتى رؤوس الجبال تغطت والمية كانت فوق الجبال 7 أمتار، وماتت كل الكائنات الحية اللي كانت عايشة على الأرض، ولا قعد لا إنسان ولا حيوان ولا طير، ما قعدش غير النبي نوح عليه السلام واللي كانوا معاه في السفينة.

طبعا عرفنا أن الله قال لنوح إنه يبني سفينة وإنه حيدمر كل الكائنات الحية عشان الشر اللي غطى الدنيا. ونوح خطف الناس باش يتوبوا لكنهم رفضوا واستمروا في عمل الشر. ولما نوح كمل السفينة خشها هو وهلا، والله سبحانه وتعالى سكر الباب على نوح وهلا وعلى الحيوانات اللي خشت معاهم، وبدت السماء تمطر وبدت طوفان، والمية رفعت السفينة وخلتها تعوم. واستمر الطوفان على الأرض كلها حتى رؤوس الجبال غرقت وماتت كل الكائنات الحية اللي كانت عايشة على الأرض، ولا قعد لا إنسان ولا حيوان ولا طير، ما قعدش غير النبي نوح عليه السلام واللي كانوا معاه في السفينة. وبعد 40 يوم من بداية الطوفان حن الله سبحانه وتعالى لنوح عليه السلام وعليه هلا وعليه الحيوانات اللي معاه في السفينة، فخلى المية اللي كانت تطلع من الأرض والمية اللي كانت تنزل من السماء تنقطع، وهك الطوفان وقف. وقعدت المية فوق الأرض 110 أيام، وبعد 110 أيام أعطى الله سبحانه وتعالى أمر للريح بيش تهب على الأرض، وبدت المية تجف شوية شوية. وبعد 5 شهور من بداية الطوفان صبت السفينة على جبال أرارات اللي في شرق تركيا، وبعد 2.5 شهر من الوقت هذا بدت رؤوس الجبال تبان. وبعد 40 يوم فتح نوح روشن السفينة وجاب غراب وطلقها عشان يتأكد ان الارض جفت وإلا لا. ان كان رد يعني الارض ما جفتش، وان ما ردش يعني الارض جفت، لكن الغراب ما سيبش السفينة وقعد يلف عليها. وطلق حمامة، لكن حمامة لما ما لقاتش مكان تنزل عليه ردت للسفينة وخذاها نوح وحطها جوا. وتم نوح يراجي، وبعد 7 أيام طلق الحمامة مرة أخرى، فردت الحمامة في المغرب وشافها جايبة في منقارها ورقة زيتون خضراء، فعرف نوح إن المية جفت من على الأرض. وراجع 7 أيام أخرى وطير الحمامة، والمرة هذه مشت وما ردتش، وطلع نوح على سطح السفينة، وهذا بعد 10 شهور من بداية الطوفان، وشاف الوطا جفت. وبعد 2 شهر الله سبحانه وتعالى تكلم مع نوح عليه السلام وقال له: أطلع أنت ورفيقتك وعيالك وصباياهم وكل الحيوانات، عيشوا على الأرض واكثروا وزيدوا عددكم. وسيب نوح وهلا والحيوانات السفينة ومشى لم حيط ودار مذبح باش يقدم فيه ذبايح شكر لله، واختار كم شاه عشان يضحي به لله. والله سبحانه وتعالى تقبل منه الضحية وتكلم للنبي نوح عليه السلام وقال له: نا ما عادش نال على الأرض مرة أخرى بسبب الإنسان، حتى لو الإنسان من صغرة قلبه معبى شر، وما عادش نهلك الكائنات الحية كيف ما درت، والوعد هذا حيكون لكل الناس. وأعطانا سبحانه وتعالى علامة للوعد هذا، والعلامة هي قوس قزح، وتبقى العلامة هذه رمز للوعد، ولما يظهر القوس في السحاب تكون هذه دلالة على أن الله سبحانه وتعالى حافظ عهده معانا لآخر الدنيا. والله سبحانه وتعالى بارك نوح عليه السلام وأولاده والصام عشان يبدو حياة جديدة ويبدو تناسله باش يملوا الأرض بالناس. بالطريقة هذه ربنا برحم تحافظ على الإنسان وخلص هل نوح واللي منهم أولاد الثلاثة سام وحام ويافث، واللي من ذريتهم جو كل الخلق اللي في الأرض هذه.

وطبعا سيدنا نوح بعد الطوفان عاش 350 سنة، فكانت كل أيام عمره 950 سنة ومات. وعيال اللي هم سام وحام ويافت اتزوزوا وجابوا عيال وأحفاد. فبالنسبة ليافت جو عيال أعطاهم أسماء، اللي سماه جومر واللي سماه ماجوج ومادي ويوان وتوبال وماشك وتيراس. وطبعا هذه كل القبائل هذه تفرقت في بلاد الله الواسعة، وكل الناس بدوا يحكوا بلسان حسب القبيلة اللي هم أو المكان اللي عايشين فيه. وسيدنا حام عليه السلام جو عيال أعطاهم أسماء اللي هم كوش ومصرائيم وفوط وكنعان. طبعا هذوما اللي هم أجداد الكوشيين والمصرائيم اللي هم الجايين منهم المصريين والفوطيين والكنعانيين اللي هم اللي فلسطينيين. وطبعا هذوما حتى هم نفس طلعوا منهم أحفاد وأحفاد وأحفاد وتوزعوا في الأرض. وسيدنا سام اللي هو ثالث واحد اللي هو يسموه سام بوكل بني عابر خو يافث الكبير. طبعا جو عيال سماهم عيلام وأشور وأرفكشاد ولود وأرام اللي هم العيلاميين والأشوريين اللي ساكنين في العراق والأرفكشاديين واللوديين والأراميين. طبعا هذين أسماء اللي طلع منهم أسماء الشعوب اللي سكنت في الشرق الأوسط في وقتها. وطبعا من سيدنا سام كيف ما عرفنا جاء عيلام وأشور أرفكشاد ولود وأرام، ومن أرام جاء عوص وحول وجاثر وماش، وأرفكشاد جاء شالح وشالح ولد عابر. والعابر طلعوا لعيال اثنين، الأول اسمه فالج لأن في أيامه الأرض قسموها، والثاني اسمه يقطان، ويقطان جاب المودات وشالف وحضر موت ويارح وهادو رام وزال ودقلة وعويال وبيمال وشبا وأوفر وحويلة وثيوبات.

لما نلاحظوا من الأسماء نشوف أن هذين أسماء شعوب، لأن من الأحفاد لأحفاد تكونت القبائل والشعوب وبدأن يتكون الدول، ومن أولاد سيدنا سام وأحفاده من كل قبيلة طلعت تتكلم بلسان ويتكلموا بلهجة معينة. القبائل هذه من أولاد سيدنا نوح كلهم، طبعا من أولاد الثلاثة هذين حسب تقسيم الأمم كيف جن من سيدنا نوح العند أحفاده اللي طلعوا منهم الشعوب اللي نعرفون الفلسطينيين وا وا وا وا. طبعا الشعوب هذه تفرقت في الأرض، كل الناس خذوا بعضهم من صلب واحد، يعني من جد واحد، مشوا مع بعض مسكنوا مع بعضهم. وفي الأرض كان كلها في الأول في البداية كانوا يتكلموا بلسان واحد ولغة واحدة، لكن لما الناس مشت ما تمشي للشرق أكثر يعني في اتجاه العراق، في ناس منهم حكوا واقترحوا رأي إنه يبنوا يديروا بلوك من

سموها بابل، من هنا جاء الاسم. وطبعا من سيدنا سام، من أحفاد أحفاده، يعني من ولده خصوصا أرفاكشاد، بعد الطوفان بسنين يعني، وعاش أرفاكشاد أكثر من 100 سنة، وجو عياله بنات. ولما نتبعوا نسله وأحفاده وعياله نلقوا عند يوسف سيدنا إبراهيم. فنوقف إن شاء الله في اليوم في قصتنا لعند جيد سيدنا إبراهيم. إن شاء الله في الحلقة الجاية حنبدو قصة سيدنا إبراهيم وشن صار معاه، وكيف الله دار وعد للإنسان بيش يجي المخلص اللي هو المسيح من نسل سيدنا إبراهيم. إن شاء الله قصة اليوم تكون عجبتكم، خلوكم معنا في الحلقة الجاية. إذا كان عندكم أعزائي المستمعين أي سؤال ولا استفسار، دزونا على عنوان اللي تسمعوه في آخر الحلقة، وإن شاء الله نجاوبوكم ونلبوا كل طلباتكم ونقول لكم سلام المسيح لكم.

دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب أو الفايبر على الرقم 0020 12 11 16 14.

لست أريد جمعا غفيرا يمشي ورائي كالقطيع، لكن أريد شخصا أمينا، شخصا فهيما، شخصا مطيع. فهل أنت هذا الشخص؟

في الحديث مع الله لا تضيع زفرة، لذا تابع الحديث. في المسير مع الله لن تخطئ الطريق، لذا تابع المسير. في انتظار الله لا يضيع الوقت، إذن تابع الانتظار. صلي مع الآن. يا رب، إني أعلم أنك تضع الآن صلاة في قلبي لا لتصفعني بل لتصنعني، وأنك عندما تقودني لأختلي بك فإنك تمتعني ببركات عرش نعمتك. وأعلم أيضا أن اللحظة التي أصلي فيها إنما هي أصدق لحظة، حيث أجد نفسي وأجد إلهي. فساعدني لكي أكون دائما بقرب قلبك.

يا رب نشكرك لأنك غفرتنا خطايانا يا رب، احنا ضعفاء قدامك لكنك انت بشزيت قوينا يا رب، اشفي كل احد مريض وخلينا ديما بين يديك يا يسوع، انت قادر باش تنحي علينا هذا المرض، ويا رب انت الشافي، انت اله الصالح، انت تقدر باش تقوينا وانت باش تحمينا يا رب، نحي علينا القلق وخلينا نسبح ونرنم ونصلي في الأوقات هذه يا رب، احنا صادقين انك باش تنحي علينا هذا الوباء الخطير. آمين.

حكم صينية للتفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني. الإمبراطور غني للغاية، لكنه لا يستطيع شراء عام إضافي. المال والأرباح والنجاح ليسوا أهم شيء في هذه الدنيا. يجب أن تعيش حياتك الاجتماعية وتثري نفسك وقلبك بالمشاعر الإنسانية والعلاقات الأسرية. المال ليس كل شيء، هو هام لا شك، لكنه لا يشتري لك كل شيء.

المخبأ السري. الساكن في ستر العلي في ظل القدير يبيد. الساكن ده شخص التصق بالله، اتكل عليه تماما، وبغض النظر عن سوء حالته ووضعه اترمى تماما على الرب، فلقى انه دخل جوه ستر او جوه حماية او جوه معونة او جوه دفاع. طيب انا ان اتوكلت على الرب القدير ايه اللي هيحصل؟ هختبر ايده وهي بتحميني من الخطر وتدافع عني وتديني المعونة. كلمة ستر معناها المكان السري، المكان اللي اكون مخفي فيه على انه تصيبني سهام العدو الشرير، اللي جواه ما يقدرش يطلن أي نوع من أنواع الخطر، اللي جواه روحي المضطربة هتهدى لي لأني تحت حماية القدير العلي، فهنا هبقى ثابت مستقر ومستريح. الآية دي بتترجم بمعنى طوبى لمن مكان استراحته في مخبأ الرب وتحت جناحي العلي. جوه المخبأ ده في راحة عميقة، مهما كانت شدة الصعوبات اللي بيروحوا ربنا علشان يملاهم سلام، هو مش بيسيبهم، هو بيحميهم. كل اللي عليهم بس هو انهم يروحوا، وهو مش هيرفضهم ابدا، هو مش هيخرجهم خارجا، لكن هيرحب بيهم ويحقق سلامتهم. وبيقول ظل القدير، يعني كأن واحد محتمي بالرب الاخطار مش هيواجهها بشكل مباشر، مش هيكون في وجه الحرب الشديده، لكن كأن في سقف او ظل او فاصل بيفصله عن الازمه، حاجه بتفصل نفسيته، حاجه بتدعمه، حاجه بتقوي رغم كل اللي بيمر بيه. زي بالظبط لما ملاك الله فصل ما بين شعبه وما بين الاعداء بالسحابه، فبيقول لك لم يقترب هذا الى ذاك كل الليل، مهما كان قريب، لكن مش هيقدر العدو انه يمسك.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: ما أروع كتاب الكتب، الكتاب المقدس. كتبه أكثر من 40 كاتبا في أكثر من 1500 عام، إلا أنه كتاب واحد. كتبه رئيس الوزراء دانيال، ونحمي ساق الملك، ولوقا الطبيب، ومتى جاب الضرائب. واستخدم الروح القدس علم موسى وبساطة بطرس وخبرة يشوع وسذاجة عاموس وحكمة سليمان وشاعرية إشعياء وموسيقى داود وفلسفة بولس وارتقاء يوحنا. كتب في الصحراء والوادي، في السجن والقفر، في السلم والحرب. كتب في 3 قارات وبثلاث لغات، وترجم إلى نحو 2000 لغة، وتناول مئات المسائل الجدلية. إلا أن موضوعاً واحداً يلخصه هو فداء الله للإنسان في يسوع. وظهر على مسرح الكتاب ملايين وملايين، إلا أن شخصاً واحداً هو محوره، هو يسوع.

نعم، يسوع هو الذي تكلم فأدهش، تحدث فأصمت. هل من عظة أعظم من عظته على الجبل؟ هل من صلاة أعمق من صلاته الربانية؟ كم من أثيم غفر ودنس ونجس طهر؟ كم من ميت أقام ومريض أبرأ وجائع أشبع وضال وحائر أرشد؟ وهو لا يزال يفعل وسيفعل. يسوع المسيح هو أمسا واليوم وإلى الأبد. قال داود: من هو الإنسان الذي يهوى الحياة؟ فهل فكرت أن تهوى الحياة؟ إن كان المسيح راعيك فستهنأ بأمتع وأروع حياة، وستكتشف أن لحياتك معنى وهدفا، لأن راعيك هو الرب الملك. وعندها ستصلي مع فرانسيس الأسيزي: يا رب اجعلني صانعا سلامك، فحيث تكون الكراهية دعني أبذر حبك، وحين تصدر الإهانة أعلن صفحك، وفي موتي عن الذات أختبر فيك المعنى الحقيقي للحياة. هللويا.

ما أعظم عذوبتك يا رب يسوع المحبوب. امنحني أن أكون فيك وأستريح بك وحدك فوق كل شيء. تجارب متعددة تعترضني في وادي الشقاء والأحزان وتقلقني وتظلم حياتي، ولكن أنت يا رب تشفق علي. يا رب يسوع نور المجد الأبدي وسلوان النفس المسافرة في أرض غربتها، ها صوتي الخافت يخاطبك. إلى متى يبطئ ربي عن المجيء؟ أقبل إلي وفرحني لأني فقير. أرسل يدك ونجني من ضيقاتي لأني شقي. هلم إلي لأنه بدونك ليست ساعة أو يوم لي فيه سرور.

الفندق. مرحبا بك في الفندق، ونتجول سويا فيه لأعرفك بمعالمه وبالعاملين فيه. حيث يوجد في الأمام بوابة خشبية صغيرة، وبمجرد الدخول تجد أمامك الريسبشن. على أحد الكراسي هناك تلمح من بعيد سيدة تجلس في منتصف الخمسينات تنتظرك، وأكفانها مغمضة تجاهد لتفتحهم. تلك السيدة التي تعد لك الطعام على مزاجك، وهو مازال هناك في الإناء لكنه بارد، حيث أنه يتم تسخينه عند موعد قدومك لأنه بيتغير كل يوم. تنتظرك تلك السيدة وتنتظر منك الزعيقة بتاعت كل يوم اللي بتسأل فيها سيادتك لكي تطمئن على أحوال ملابسك، هل تم تنظيفها أم ليس بعد. يجلس في الغرفة المجاورة لريسبشن الفندق رجل في أواخر الخمسينات، ممدد على السرير بالبيجامة المألمة وحاطط رجل على رجل بيحركهم يمين وشمال من التوتر والقلق على حضرتك بسبب تأخيرك وعدم قدرتهم للوصول إليك، عشان عايزين يطمنوا على سيادتك وموبايلك فاصل شحن. لكنه ينتظرك بمزاجه بدل ما تصحيه وتقرفه عشان تاخد فلوس لليوم التالي اللي هتصرفها. يتمتع هذا الفندق بالراحة والإقامة المجانية مع خدمة الغسيل والتنظيف والإطمئنان عليك أيضا. الفندق يفتح أبوابه لك طوال أيام الأسبوع وبأي حالة تمر بها. الفندق سمي مؤخرا بذلك الاسم عشان أنت بتيجي تحط راسك فيه وتصحى فايق رايق مستعد تاني يوم لقضاء يوم ممتع مع الأصدقاء بخارجه. أما إذا كنت تتساءل عن حقيقة اسمه القديم، فقبل ذلك كان يدعى بالبيت. عزيزي، مرحبا بك في الفندق الخاص بك.

كتابة المتفق عليه تزيد من معدلات الالتزام به. تم تقسيم مجموعة من المتبرعين لفريقين. الفريق الأول وافق على المشاركة في عمل تطوعي بالقول فقط، في حين تم توزيع نموذج مكتوب لكي يكتب فيه كل عضو في الفريق الثاني موافقته على المشاركة. في اليوم المتفق عليه حضر 17% من الفريق الأول، في حين حضر 49% من أعضاء الفريق الثاني. حين طلبت عيادات الأطباء من المرضى ملء نموذج حجز موعد لدى الطبيب بأنفسهم، زادت معدلات حضور هذه المواعيد. حين يطلب مدير المبيعات من العاملين معه كتابة أهدافهم بأنفسهم، سيجد معدلات الالتزام بهذه الأهداف تزيد. حين يكتب كل موظف يحضر اجتماعا ما الأهداف المطلوبة منه في هذا الاجتماع، ستزيد نسبة تحقيقها. حين طلبت المتاجر من العملاء ملء نماذج ما بأنفسهم، مثل الاشتراك في مراسلات المتجر أو تقسيط مدفوعاتهم بدلا من ترك موظف المتجر يملؤوها بأنفسهم، زاد هذا من التزام العملاء ومن ولائهم لهذا المتجر. حين تتفق مع أولادك على فعل شيء ما وتؤكد على هذا الاتفاق بكتابته على ورق ما، فهذا سيزيد من نسبة التزام أولادك بهذا الاتفاق.

حكم صينية للتفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني. إذا وقفت أكثر مما وقعت ولو بمرة واحدة فستنجح. حين تلحق بك هزيمة أو خسارة أو فشل، عد بسرعة لتقف على قدميك من جديد، وإن لم تفعل هذا فساعتها ستكون قد خسرت فعلاً.

0: عم قاسم.
1: عم قاسم.
2: عم قاسم.
0: نعم نعم.
1: قل لنا يا عم قاسم.
3: نعم قل لنا.
1: قل لنا يا عم قاسم.
0: أقول ماذا؟ هل المسيح هو الله؟
4: أو هو ابن الله؟
3: أو ابن إنسان؟
1: والكتاب المقدس هل تحرف؟
5: وإنجيل برنابا؟
4: لماذا لا تعترفون به؟
0: والثالوث ما هو؟
3: قل لنا يا عم قاسم.
1: قل لنا.
5: نعم قل لنا.
1: عم قاسم.
0: قل لنا يا عم قاسم.
6: تقولون إن المسيح لم يصلب.
7: لا لم يصلب.
6: بعد كل ما قلناه.
8: قلنا إن الصلب كان لازماً لغفران الخطايا
6: وأنه كان لابد من الكفارة
9: وإن المسيح استوفى كل الشروط للفداء فكان هو الفادي.
6: وكل ذلك ناقشناه بالعقل والمنطق ومن واقع دراستنا للعلوم الفلسفية والدينية والكتب السماوية.
7: هذا صحيح واقتنعنا بذلك
6: وقبلناه بعد مناقشة ومحاججة طبعا
8: وفهمنا فكرة الفداء والكفارة.
7: لكن المسيح لم يصلب.
6: يقول لم يصلب.
9: انتظر يا مريم، تقصدون أنه لم يكن هو المصلوب؟
7: لا لم يكن هو المصلوب.
6: فماذا حدث؟
8: شبه لهم.
6: لم يقتلوه هو
7: ولم يصلبوه هو.
9: كان على الصليب مصلوب، أليس كذلك؟
7: المسيح كان قادرا على صنع المعجزات
6: بإذن الله وقوته.
8: تحول من صورة إلى صورة،
7: تغيرت هيئته
6: وألقي بصورته على غيره
8: وصلب هذا مكانه.
6: أنقذ الله نبيه من الصلب
8: وخدع اليهود وصلب غيره مكانه.
6: هل سمعت ذلك يا أبي؟
9: نعم يا مريم نعم، سمعته من زمن.

0: حين جاء اليهود إلى المسيح في البستان
1: جثيماني؟
0: لا أعرف، في ضيعة أو مكان اعتاد أن يذهب إليه مع تلاميذه.
1: وماذا حدث هناك؟
0: حدثت أكثر من رواية، لكنها تتفق على أن المسيح لم يكن هو الذي قبض عليه.
2: رواية تقول إن المسيح بعدما رفعه الله حيا إليه، وكان اليهود قد صمموا على قتله، اجتمعوا وألقوا القبض على شخص آخر وصلبوه مكانه.
1: ومن كان هذا الشخص؟
2: أي شخص؟ شخص عادي غير معروف.
1: وسكت، لم يصرخ، لم يعترض.
2: لابد أنه اعترض، لكن هم صلبوه رغم ذلك مكان المسيح.
3: وشكله، هل كان شكل المسيح وشبهه؟
2: أنا لا أعرف، هذه الرواية لم تحدد ذلك.
0: لكن هناك رواية أخرى تقول إن الله أو المسيح وله قدرة معجزية أنزل شبه المسيح على شخص آخر ظنوه المسيح فقبضوا عليه.
1: نفس الشبه؟ الملامح نفسها؟
0: طبعا.
1: والملابس نفس الملابس؟
0: القادر أن يغير ملامحه، قادر أن يغير ملابسه.
1: والصوت نفس الصوت؟
0: ماذا يا سمر، أتعترضين فقط؟ طبعا نفس الصوت.
1: ومن كان هذا الشخص؟ غير معروف أيضا؟
0: بل معروف، قالوا إنه إما تيطاوس.
1: إما؟ هل هناك أكثر من شخص؟
3: نعم نعم، هناك أكثر من شخص. اسمعي يا مريم، اسمعي.
0: تيطاوس أحد تابعي المسيح، نزل عليه شبه المسيح فدخل اليهود وأخذوه.
3: دخل اليهود إليه أم خرج هو إليهم؟
0: لا فرق،
3: الرواية تقول إنه خرج إليهم بنفسه.
1: يعني كان راضيا؟
0: لا أعرف.
2: يقال إنه شاب من أتباع المسيح، وكان أنه حين جاء اليهود وأحس بهم المسيح، سأل المسيح من حوله من يتطوع لألقي عليه بشبهي فيموت مكاني.
1: وهل يقبل أحد أن يموت هكذا مجهولا بوجه غريب عن وجهه؟
0: في سبيل معلمه وسيده، لم لا؟
1: لا، رواية بعيدة عن العقل.
2: لكنها تقول إن هذا الشاب تقدم وقبل المهمة، وكرر المسيح عليه السؤال 3 مرات، وأكد الشاب استعداده لذلك حتى يكون مساويا للمسيح في الجنة.
1: مساويا للمسيح في الجنة؟
0: ألم يمت مكانه؟ طبعا.
2: فأجلسه المسيح مكانه ثم نام.
1: نام؟ من الذي نام؟
2: المسيح نام، وهذا تفسير للقول متوفيك.
3: وبعدما أنامه، بعد أن أنامه الله رفعه إليه
1: وقبضوا على الشاب
0: وصلبوه بدلا من المسيح.

0: ورواية أخرى، رواية الحارس يا حسام.
1: قالوا إن اليهود بعد أن اعتقلوا المسيح أقاموا عليه حارسا، ولكن الله رفعه إليه وأنزل الشبه على الحارس فصلبوه مكانه.
2: نام المسيح أولا طبعا، أليس كذلك؟
1: لم تذكر الرواية موضوع النوم هذا
3: لكي يتم القول متوفيه.
4: كيف لم تذكر هذه الرواية موضوع النوم؟
2: وهل هناك رواية أخرى؟
0: الرواية التي يروج لها كتاب برنابا، أن الشبه نزل على يهوذا الخائن فأمسكوا به وصلبوه.
4: ولم يعترض؟
1: لابد أنه اعترض
3: طبعا، وصرخ وبكى وثار.
4: ولم يسمعوا صوتك؟
5: الزحام كان شديدا، ضع صوته في الزحام.
2: تسخر يا أبي أم تجد؟
0: احكموا أنتم، هل نسخر أم نجد؟
1: ولماذا لا تصدقون هذه الرواية؟
2: وأين كان المسيح وقتها؟
3: أنامه الله ورفعه إليه.
1: حتى لو كان ثار يهوذا وصرخ ما كانوا صدقوه، وجهه وجه المسيح.
0: جاء يهوذا متقدما لليهود ليقبضوا على المسيح، أليس كذلك؟
3: نعم، هو الذي سلم المسيح لليهود.
0: وحين تغير وجهه واختفى من وسطهم، ألم يتساءلوا أين ذهب؟ أين ذهب؟
1: لم تقل الرواية شيئا عن ذلك.
4: كان لابد أن تقول حتى نقتنع.
3: هناك روايات أخرى تقول إن الشبه وقع على عدد كبير من الناس، وكلهم كانوا شبه المسيح.
2: ومن اختاروه منهم ليصلبوه؟
0: أي واحد، المهم أنه ليس المسيح.
2: هذا كلام.
0: هو كلام.

0: فأنتما لا تصدقان أنه شبه لهم هذه؟
1: لا نصدقها بالمعنى الذي ذكرتموه.
2: وهل لها معنى غير ما ذكرناه؟
3: معنى آخر غير معنى إلقاء الشبه، شبه المسيح على آخر؟
4: هناك تفسير له يختلف عما تقوله تلك الروايات جميعها.
0: ما هو هذا التفسير؟
1: أي أن اليهود لم يقتلوه ولم يصلبوه فعلا ويقينا، وإنما هم ظنوا ذلك وهم مخطئون.
4: ظنوا أنهم بقتله وصلبه يقتلون ويصلبون ذكره واسمه وشأنه، ولكنهم فشلوا وتصوروا ذلك وتشبه ذلك لهم، لأن الصلب لم يبد ذكره واسمه وشأنه، بل بقي اسمه وذكره حتى اليوم ولما بعد اليوم خالدا ساميا مرفعا.
3: تقصدان أن المعنى هو أنه برغم الموت الفعلي الجسدي للمسيح على الصليب، فإن اليهود خدعوا أنفسهم وتصوروا أن ذكره مات وهو لم يموت.
2: هذا تفسير جديد، هل سمعته من قبل يا حسين؟
0: سمعته يا مروان، لكنني لم أستسغه جيدا.
1: بالعكس، هذا المعنى أقرب للعقل والمنطق. تصور مثلا أن شخصا ما أهانني وشتمني وحقرني، لكنني بسماحة وحلم وصبر لم أرد إهانته وتحقيره لي، فكأنني أقول له: تظن أنك أهنتني وحقرتني؟ لا، أنت لم تهني وتحقرني، فإن حلمي رفعني وعظمني.
4: وهذا طبعا أقرب في موضوع الصلب من إلقاء شبه على شخص آخر وصلبه بدلا من المسيح. الأكثر قبولا هو أن اليهود بفعلتهم هذه لم يقتلوا رسالته ولم يصلبوا ذكره، خدعوا أو شبه لهم.
1: ألا تستسغ هذا التفسير يا حسام أيضا؟
4: هكذا فند الإمام العلامة الرازي قصة الشبه هذه، هو الذي قال ذلك في تفسيره لتوفي المسيح ورفعه.
3: الإمام الرازي نفسه؟
4: نفسه وضع إشكالات لموضوع التشبيه.
2: وما هي تلك الإشكالات؟
4: هي كثيرة، أوجز بعضها لكم.
0: قل يا عم قاسم، قل لنا يا عم قاسم.
4: لو أجزنا إلقاء الله شبه إنسان على إنسان آخر لزم السفسطة.
3: السفسطة؟ ماذا تعني؟
1: هذا قول الإمام الرازي.
0: تعني الارتباك والتردي في الخطأ، أي أن كل واحد سيعيش غير متأكد من الآخر. قد لا تكونين سمر، وإنما ألقي عليك شبه سمر.
3: هذا مخيف.
4: وإشكال آخر قاله الإمام: إن الله تعالى كان قادرا على تخليص المسيح من أعدائه اليهود بأن يرفعه إلى السماء دون إلقاء شبهه على غيره، ويقتل بريئا دون ذنب جنا.
2: معقول؟ ما الداعي فعلا للتشبيه هذا؟ لو رفعه الله أمام عيونهم لكانت معجزة كبيرة ولطمة قاسية لليهود.
1: ثم كيف يخادع الله ويعيش هكذا؟ هل يخاف من اليهود؟
4: وهذا تقريبا ما قاله الإمام الرازي، قال: إن ذلك إلقاء لليهود في الجهل والتلبيس، وهذا لا يليق بحكمة الله.
3: ثم ما يدهشني كيف أن ذلك الآخر الذي صلب مكانه لم يصرخ طوال الوقت للناس ويقول إنه ليس المسيح ويكشف الخدعة، كيف؟
4: وهكذا فرح اليهود بموت المسيح، وحسبوا أنهم بقتله وصلبه تخلصوا منه نهائيا، ومن تعليمه ومن آياته ومن ذكره،
1: ولكنهم لم يتخلصوا منه. فحتى اليوم وبعد 2000 سنة ما زالت تعليمه وآياته وذكره باقية. ظنوا أنهم قتلوه وصلبوه،
4: ولكنه شبه لهم، شبه لهم، يكفي ذلك اليوم. شكرا لكم.
5: شكرا لك.

0: أرجو مستمعي الكريم أن تكون قد تابعت جيدا ما دار في الحوار، فتتمكن من الإجابة عن السؤال التالي والحصول على الهدية. وإليك السؤال:
1: لماذا نستبعد القول بأن شخصا آخر غير المسيح حمل شبهه هو الذي مات فوق الصليب؟

0: أحبك يا رب إلهي من كل قلبي ومن كل نفسي ومن كل قدرتي ومن كل فكري.
1: أحبك يا رب يا قوتي.
0: أنا لحبيبي وإلي اشتياقه، أطلب من تحبه نفسي.
1: تحت ظله اشتهيت أن أجلس، وثمرته حلوة لحلقي.
0: من سيفصلني عن محبة المسيح؟ فإني متيقن أنه لا موت ولا حياة تقدر أن تفصلني عن محبة الله.
1: الذي عنده وصاياي ويحفظها فهو الذي يحبني.
0: والذي يحبني يحبه أبي، وأنا أحبه وأظهر له ذاتي.
2: أتحبني أكثر من هؤلاء؟
1: نعم يا رب، أنت
0: تعلم أني أحبك.
2: ارعى خرافي.
3: Welcome to C'est la vie radio.

0: قد يتحول كل شيء ضدك ويبقى الله معك، فكن مع الله يكن لك كل شيء. إذا أغلقت الشتاء أبواب بيتك وحصرتك تلال الجليد من كل مكان، فانتظر قدوم الربيع وافتح نوافذك لنسمات الهواء النقي، وانظر بعيدا فسوف ترى أسراب الطيور وقد عادت تغني، وسوف ترى الشمس وهي تلقي خيوطها الذهبية فوق أغصان الشجر لتصنع لك عمرا جديدا وحلما جديدا وقلبا جديدا. أنا متشائم بسبب الذكاء، ولكني متفائل بسبب العزيمة. لماذا الخوف والشمس لا تظلم في ناحية إلا وتضيء في ناحية أخرى؟ إذا فقدت مالك فقد ضاع منك شيء له قيمة، وإذا فقدت شرفك فقد ضاع منك شيء لا يقدر بقيمة، وإذا فقدت الأمل فقد ضاع منك كل شيء. العقل القوي دائم الأمل، ولديه دائما ما يبعث على الأمل.
1: ساعات يا رب بخاف من عتمة تهدني، من خطية تزلني، وأكون مصر أني أهرب، بجري، لكن صدقني يا رب أنا عليك بدور، مع أني متأكد أنك معايا، لكن بفكر البشر بقول يمكن أني نسيت، ومع الوقت بكون مليت، لكن صدقني يا ربي أنا لما بشوفك بشوف عينيك وحس لمسة إيديك بنسى الدنيا، بنسى الدنيا وما فيها. معاك يا يسوع مش ممكن أخاف.

0: أعزائي المستمعين، مرحبا بكم. معكم خليل وبرنامجنا الشاهد. هو برنامج نتطرق فيه البرشة مواضيع وقضايا من خلال حكايات ومواقف كنت أنا ولا أنت شاهد عليهم في يوم. مواقف صارت قدامك، خليت في نفسك عبرة وخليت درس. أكيد لكل واحد منا حكاية ولا موقف لعب دور الشاهد عليهم. أنا باش نكون فرحان وانا نقسمكم في حكاياتي اللي عشتهم. انتو ما زادت نجمو تبعثونا قصصكم باش نستفيدوا الكل منها مع بعضنا، سواء كانوا بالفصحى ولا بالدرجة. انا متشوق باش نسمعكم، ومتشوق زادة باش نسمعكم حكاياتي والدروس اللي تعلمتهم انا نتعلمهم الكل مع بعضنا. ملا خلينا نسمع حكاية اليوم. قصتنا اليوم، اليوم كان نهار طويل ومتعب. كان عندي اكزامة، سهرت ليل كامل وانا نحضر له، وتوا انا ناقص نوم. الدنيا سخونة والمحطة معبية. بعدها نهار المتعب، نلقى روحي نستنى في محطة المترو لمدة نص ساعة. نص ساعة تعديت عليا كأنها سوايع. كنت نستنى في المترو وانا واقف كما اغلبية اللي كانوا يستناو معايا، على خطر المحطة كانت معبية برشا وما فمش بلايص فارغة. جاي المترو في الاخر، لكن جاي معبي. خممت اني ناخد المترو اللي بعده، لكن بالدزين نلقى روحي في وسط المترو. هو صحيح اللي ورايا متدزين خلوني نطلع، لكن حتى بدني كان ما غير ما نشعر تعود انه المترو جاي ولازم نطلع. متعب بدني ما كانش يتحمل يستنى نص ساعة اخرى. المهم المترو معبي وزاد تعبى اكثر واكثر، وانا كنت في وسط المترو ومحصر من كل الجهات. كنت لابس لونيت متاعي الكحلة، فقررت اني نحط الكيت في وذني ونسمع ترانيم، نغمض عيني ونخرج من هالواقع حتى لين تجي المحطة متاعي ولا يفرغ المترو ونلقى بلاصة. الفكرة نشحت والترانيم خلتني نبعد وننسى كل شيء. ننسى الإكزامان اللي عديته صباح، ننسى النص ساعة اللي استنيتها في الشمس، ننسى الفوضى، وننسى حتى الحصرة اللي أنا فيها توا. عديت درجين حتى لين وقف المترو في المحطة الثالثة، وبعدها عاود اتحرك. حسيت اللي الناس الكل اللي كانوا لاصقين فيا بعدوا. حسيت اللي وليت النجم نتحرك على راحتي. كنت مغمض عيني، حمدت ربي اللي المترو فرغ. حليت عيني ونحيت اليونات وغزرت بجنبي، نلقى العباد مازالوا لاصقين بعضهم، المترو مازال معبي. درت للجهة الأخرى كيف كيف، طلعت راسي وانا مانيش فاهم شيء. كان قدامي طفل عمره ممكن في العشرينات، مازال صغير، كانت ملامحه شوية مفسخة، ما كانش عنده شعر، شعره كان طايح وحواجبه زادة، كان وجهه أصفر. وقتها فهمت اللي الناس اللي في المترو بعدوا على خاطر حبوا يتجنبوه، خافوا منه، خافوا على خاطر فهموا اللي الطفل هذا كان مريض. أنا زادة من الأول وما غير ما نشعر حسيت روحي نحب نبعد، لكن ما بعدتش. الطفل عجبتني العزيمة اللي كانت عنده، ورغم مرضه كان لابس كرتابته وشادت في ديه كتب، كان باين عليه انه كان يقرا. قررت انه لازم نحكي معه. حبيت نصلح رده فعلي الاولى، مشيت وحاولت نجبد حديث معه. حكينا وتعرفنا. الطفل هذا طلع عنده كونسير. الطفل هذا كان يتعذب مع كل قطره الدواء كان ياخذها. مع هذا ما فقدش الامل. الطفل هذا حبي فرح دارهم اللي تعبوا عليه وسنه باش يتخرج. الطفل هذا اليوم اعطاني درس، اعطاني درس في العزيمه، في الاصرار. روحت للدار وعندي ألف سؤال، حليت الكتاب ولقيت الأجوبة. عرفت اللي المرض تخلي العالم من الخطية اللي تعملت، عرفت اللي نحن ورثنا المرض، وعرفت زادة اللي لازمنا نؤمن اللي الشفاء بيد ربي وبإرادته هو. ربي عنده سلطة على كل شيء ومشيئته فوق الكل. قريت قصة أيوب وهي من أجمل القصص على الشفاء، اللي بعد ما عدى فترة طويلة ربي حن عليه وشفاه، واليوم رحمة ربي كل واحد محتاجها. كيما عمل مع أيوب، وأحنا لازم نصليه من أجل كل واحد مريض ومحتاج لمسة شفاء. وقتها قررت أني نصلي من أجل الطفل اللي قابلته اليوم في المترو. أعزائي المستمعين، في آخر الحلقة نحب نشارككم بآية هي في تسالونيكي الأولى 5-14، تقول: شجعوا صغار النفوس، اسندوا الضعفاء، تأنوا على الجميع.
1: عزيزي المستمع، كان تحب تكون شريك معنا في برنامج الشاهد؟ عندك حكاية كنت شاهد عليها ولا ترى فيها وتحب تشاركنا بها؟ ابعث لنا على الميل ch.at@radioclv.org ولا على السيت ويب www.radioclv.org ولا على الباج فيسبوك سي لافي راديو.

لتفتح يا رب أبواب بيتك أمام وجهي، ولتهيئ قلبي مسكنا لك، حتى أنعم بالسكنى في أحضانك أبديا. من يقدر أن يسكن في بيتك المقدس؟ هبني ذاتك برا وحقا وحبا، فألبس ثوب العرس وأسكن معك. كلمتك هي فضتي وكنزي، هب لي أن أقتنيها في داخلي، ولا أقرضها بالمديح الباطل كربا ضائعا. قمص تدرس يعقوب ملطي.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: بيقولك 80% من الناس مدمنين مع اختلاف الإدمان، في مدمن مخدرات وفي مدمن شرابات وغيره يعني. وبيقولك بقى 60% من الستات ما يعرفوش يطبخوا، و43 من 10 من الشباب مش عجباهم الثورة، و13% بس من رجالة مصر بتحب الأكل المسلوق، و70% من الشعب المصري نفسه يهاجر. بص، كل النسب اللي قلتها لك دي ولا واحدة صح. المهم ان احنا بنمشي نهرتل كده في الأرقام، ولو زنقتك بسؤال جبت الأرقام دي منين، هتلاقيها من موسوعة نفسك الخاصة، وتفضل الأرقام كده رايحة جاية بين إيدينا كأنها لعبة. أبوس الأيادي، ما تقولش رقم إلا لو أنت متأكد منه، لأن اللي سيادتك ما تعرفوش هو أن الناس بتتزرع جواها أفكار ومعتقدات ساعات كمان تتحول لمبادئ وسلوك يومي بسبب أرقام حضرتك. من فضلك بطل تشتغل شغلانة رجل الإحصائيات، وبطل تقول أرقام غير لو أنت متأكد منها وكان ليها مناسبة أصلاً في كلامك.

ونحن جميعا ناظرين مجد الرب بوجه مكشوف. دعني أضع كلمات بولس في سورة أخرى فأقول: إننا جميعا إذ نرفع البرقع من على وجوهنا تصبح حياتنا كمرآة تستقبل وتعكس مجد الله، وهذا يغيرنا إلى صورته عينها من مجد إلى مجد بتأثير الروح القدس فينا، ناظرين مجد الرب. نعم لقد رأيناه، لكن البعض لا يراه لأن وجوههم مغطاة. لقد كان موسى يرفع البرقع من على وجهه عندما يلتقي بالرب. ترى ما هو البرقع الذي يمنع تمتعك بمجد الرب؟ هل هو برقع التكبر والتجبر أو الاستهتار والتحرر؟ هل لأخيك عليك شيء أم أنك لم ترد المسلوب؟ إن بعض المؤمنين كالنعامة يضع رأسه في رمال الخطية ويظن أن الرب لا يراه لأن برقع الشر قد أعمى عيناه. أيها المؤمن، ارفع البرقع في حضرة الرب، اكشف له قلبك لينزع خطيتك لترى مجد الرب مجدا كما لوحيد من الآب مملوءا نعمة وحقا.

الماضي. عقد الماضي ليست إلا أعباء ثقيلة يشق عليك حملها فوق ظهرك، فسارع إلى إخراجها من حقيبة سفرك وتخلص منها. يكفيك من أخطاء الماضي وقفة اعتبار تعطيك دفعة جديدة في طريق الحق والصواب. إنك أنت من يصنع الوقت، تغلق عينيك فتصير في الماضي، تغلقها مرة أخرى فتستشرف المستقبل. عندما تصفح فأنت لا تغير الماضي بل تغير المستقبل. حتى المستقبل كان أجمل في الماضي. قافلة الماضي لن تصل بك إلى أي مكان. لدينا حياة واحدة، ستصبح قريبا من الماضي. ما علينا فعله لله هو ذلك العمل الذي سيدوم. إذا أطلقت نيران مسدسك على الماضي، أطلق المستقبل نيران مدافعه عليك.

0: حين تطلب معروفا من الآخرين فهذا يجعلهم راغبين في مساعدتك أكثر. حين تطلب مساعدة من الآخرين ويقدموها لك، هذا يجعلهم يفكرون لماذا لا أساعد هذا الشخص؟ لابد أن لديه خصالا جيدة جعلتني أساعده. هذه نتيجة تجعل الآخرين مستعدين لمساعدتك أكثر والموافقة على طلباتك التالية. تم تقسيم مجموعة من الناس لفريقين. وقف الباحث أمام الفريق الأول وطرح أسئلة مسابقة كافأ من أجاب عليها بمبلغ من المال. الفريق الثاني جرى معه الشيء ذاته. بعد نهاية الأسئلة طلب الباحث على سبيل المساعدة وعمل المعروف من كل فرد في الفريق الأول أن يرد مبلغ الجائزة التي حصلوا عليها، معللاً السبب بأن هذا المال جاء من جيد الباحث نفسه، والذي اكتشف أن المال المتبقي معه قليل جداً. وافق أغلب أعضاء الفريق الأول على رد المال. بعدها بفترة تم إجراء استقصاء على جميع المشاركين عن رأيهم في شخصية هذا الباحث الذي أدار المسابقة. جاءت نسبة رضا الفريق الأول الذي رد المال أعلى من الفريق الثاني الذي لم يرد المال.
1: بعد القرار الجميل اللي أخدته في حياتك أشجعك ارجع كنيستك من تاني، ولو مالكش كنيسة انضم لأقرب كنيسة ليك، وكمان اقرأ الكتاب المقدس كل يوم، اقرأ بلهفة وحب لأنها بالفعل رسالة حب من ربنا ليك. علشان تعرفوا أكتر اقرأ بانتظام وبالترتيب، وممكن تبدأ الأول كمان بالعهد الجديد، وكمان واظب على الصلاة حتى لو بأبسط الكلمات المعبرة من قلبك، قولها للرب في حديث بينك وبينه الصبح أول ما تصحى، وأثناء يومك استغل أي فرصة تتكلم فيها معاه. وكمان مهم قوي ما تنساش، لازم تترك كل الماضي وابدأ من أول وجديد مع المسيح. سيب كل حاجة كانت معطلاك عنه وفي الصليب ودم المسيح اللي فات مات. اوعى تنسى انك تكون رسالة ربنا للناس وتشهد عن المسيح بحياتك وكمان بكلامك، وتكون خادم من كل قلبك ليه. ودلوقتي أسيبك في أروع رحلة حب وسلام وفرح مع أروع شخص في الوجود هو المسيح. ربنا يباركك ويحفظك ويكمل معاك كل أيامك اللي جايه.

0: مين فينا ما كانش بيحب صوت تكة المفتاح بتاعت بابا لما بيرجع من الشغل؟ دي بالظبط بيكون لها نفس فرحة إن ربنا يطبطب علينا ويقول أنا موجود في المشهد. موجود في مشهدك ولا شايفه بعيد؟ أنت مش لوحدك.
1: الصخرة للإعلام تقدم برنامج نظرة جديدة مع الدكتور القس إكرام لمعي.
2: أهلا بيكم في برنامج نظرة جديدة إكرام لمعي. النهاردة أقول لكم قصة كتبها كاتب اسمه ماكس لوكاردو بعنوان قلب صالح. ولكن بيقول إن في اجتماع لأحد صباحاً في الكنيسة كان واحد بيصلي اسمه يوسف، ويوسف ده كان عنده طموح شديد إن ربنا يستخدمه، فصلى بيقول يا رب أنا عايز أعمل أشياء ضخمة عشانك. فربنا رد عليه وقال له أنت فعلاً بتعمل حاجات كويسة. فيوسف قال له وهو متأثر ومنفعل أنا عايز أعلم ملايين، أنا عايز العالم كله يعرف قدرتك الخلاصية، أنا بحلم باليوم ده طول عمري. فربنا رد عليه وقال له عظيم عظيم يا يوسف، في الواقع أنا ممكن أستخدمك النهاردة بعد الكنيسة. ففرح قوي وقال له إيه رأيك لو استخدمتني في بعض البرامج الإذاعة والتلفزيون أو الحديث أو حتى اجتماع كنسي ضخم جدا في المساء أروح أكرز للناس بيك وأقدم لهم رسالة الخلاص. فالله بهدوء قال له كويس قوي يا يوسف، وبعدين صمت شوية وبعدين قال له مش ده اللي في ذهني بالظبط ناحيتك يا يوسف، اللي أنا عايزه منك بص الراجل اللي قاعد جنبك ده، الراجل ده راجل معوق وجل كنيسة بالعافية، واللي جابه مش هيرجعه، يا ريت يا يوسف ترجعه بعد الاجتماع البيت. فهو قال له نعم، واستغرب قوي ان دي تبقى الخدمة اللي هو طالبه فيها. قال له يعني ايه بتقول لي كده، انا مش فاهم. فربنا قال له بص انت مش بس تعمل كده، لكن في واحدة اللي قاعدة وراك ببنكين سيدة عجوزة عايشة لوحديها مكتئبة متضايقة للادي متوترة ذهنيا وما نمتش الليلة كلها علشان بتفكر تحرك التلاجة بتاعتها لمكان تاني جوه البيت. فانت تروح بعد ما توصل الراجل تكمل مع الست دي وتحرك التلاجة. طبعا هو صدم وقعد يبكي وقال لربنا طيب والعالم المحتاج ماذا عنه، يعني هنعمل له ايه؟ فالله ابتسم وصمت وقال له يوسف من فضلك فكر في اللي أنا قلته لك كويس. خلونا نفكر في اللي ربنا عايز يستخدمنا فيه، مش في اقتراحاتنا إحنا، ربنا هو يعمل إيه. ودي النظرة الجديدة اللي أنا عايزكم تفكروا فيها في علاقتنا وعلاقتكم بربنا. كان معكم إكرام لمعي في برنامج نظرة جديدة.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: ونحن جميعا ناظرين مجد الرب بوجه مكشوف. دعني أضع كلمات بولس في سورة أخرى فأقول: إننا جميعا إذ نرفع البرقع من على وجوهنا تصبح حياتنا كمرآة تستقبل وتعكس مجد الله، وهذا يغيرنا إلى صورته عينها من مجد إلى مجد بتأثير الروح القدس فينا. ناظرين مجد الرب. نعم لقد رأيناه، لكن البعض لا يراه لأن وجوههم مغطاة. لقد كان موسى يرفع البرقع من على وجهه عندما يلتقي بالرب. ترى ما هو البرقع الذي يمنع تمتعك بمجد الرب؟ هل هو برقع التكبر والتجبر أو الاستهتار والتحرر؟ هل لأخيك عليك شيء أم أنك لم ترد المسلوب؟ إن بعض المؤمنين كالنعامة يضع رأسه في رمال الخطية ويظن أن الرب لا يراه لأن برقع الشر قد أعمى عيناه. أيها المؤمن، ارفع البرقع في حضرة الرب، اكشف له قلبك لينزع خطيتك لترى مجد الرب مجدا كما لوحيد من الآب مملوءا نعمة وحقا.

الفندق. مرحبا بك في الفندق، ونتجول سويا فيه لأعرفك بمعالمه وبالعاملين فيه، حيث يوجد في الأمام بوابة خشبية صغيرة، وبمجرد الدخول تجد أمامك الريسبشن. على أحد الكراسي هناك تلمح من بعيد سيدة تجلس في منتصف الخمسينات تنتظرك، وأكفانها مغمضة تجاهد لتفتحهم. تلك السيدة التي تعد لك الطعام على مزاجك، وهو مازال هناك في الإناء لكنه بارد، حيث أنه يتم تسخينه عند موعد قدومك لأنه بيتغير كل يوم. تنتظرك تلك السيدة وتنتظر منك الزعيقة بتاعت كل يوم اللي بتسأل فيها سيادتك لكي تطمئن على أحوال ملابسك، هل تم تنظيفها أم ليس بعد. يجلس في الغرفة المجاورة لريسبشن الفندق رجل في أواخر الخمسينات، ممدد على السرير بالبيجامة المؤلمة وحاطط رجل على رجل، بيحركهم يمين وشمال من التوتر والقلق على حضرتك بسبب تأخيرك وعدم قدرتهم للوصول إليك عشان عايزين يطمنوا على سيادتك وموبايلك فاصل شحن، لكنه ينتظرك بمزاجه بدل ما تصحيه وتقرفه عشان تاخد فلوس لليوم التالي اللي هتصرفها. يتمتع هذا الفندق بالراحة والإقامة المجانية مع خدمة الغسيل والتنظيف والإطمئنان عليك أيضا. الفندق يفتح أبوابه لك طوال أيام الأسبوع وبأي حالة تمر بها. الفندق سمي مؤخرا بذلك الاسم عشان أنت بتيجي تحط راسك فيه وتصحى فايق رايق مستعد تاني يوم لقضاء يوم ممتع مع الأصدقاء بخارجه. أما إذا كنت تتساءل عن حقيقة اسمه القديم، فقبل ذلك كان يدعى بالبيت. عزيزي، مرحبا بك في الفندق الخاص بك.

0: حكم صينية للتفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني. إذا كان شيء يستحق أن تفعله فهو يستحق أن تفعله على أفضل وجه. إذا كنت ستفعلها فمن الأفضل لك أن تتقنها. إذا كنت ستبدأ مشروعا ما فمن الأفضل أن تعطيه كل اهتمامك وتركيزك حتى يمكن لأموره أن تسير بدونك. إذا قبلت أداء خدمة ما بمقابل ما فمن الأفضل أن تتقنها وتفعلها على أفضل وجه، وإلا ارفضها. حكم صينية للتفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني.
1: الإيمان هو أثمن شيء في نظر الله، لأنه يعطيه المجال للتدخل في كل شيء وبلا تحفظ. الإيمان هو أثمن شيء في نظر الله، لأنه يعطيه المجال للتدخل في كل شيء وبلا تحفظ. إن حدود الإيمان هي إمكانيات الله غير المحدودة، وإمكانيات الإيمان مصدرها مخازن الله التي تعمل لحساب الإيمان وحده. الإيمان يكرم الله، والله بدوره يكرم الإيمان. الإيمان والعيان أمران على طرفي نقيض، ولا يوجد بينهما أي موافقة أو مشاركة أو مخالطة أو حل وسط. أثمن ما في الإيمان أنه يخص الله في وسط عالم لا يؤمن إلا بما هو مرئي فقط. الإيمان هو منهج القديسين في حياة ترضي الله فقط، ولا تعمل حسابا للناس أيا كانت هويتهم. الإيمان هو خطة الله في حياة كل قديس أراد الله أن يمتعه بكل ما هو سماوي وهو على الأرض. الإيمان لا يعلمنا التواكل، بل يجعلنا نضع الأمور في نصابها الصحيح. الإيمان يضع في يد الله كل شيء، ولا يعطي مجالا لتدخل أي يد أخرى. الله لا يبحث عن شيء في حياتك سوى عن الإيمان، والإيمان يركن جانبا كل حسابات البشر، ولا يرى إلا الله في المشهد. الإيمان هو القوة المحركة للسفينة في وسط بحر هذا العالم المتلاطم.

طلب القليل يذهب لبعيد. تم تقسيم مجموعة من طالبي التبرعات لفريقين. الأول دق على الأبواب طالبا التبرع لجمعية السرطان الأمريكية، وكذلك فعل الثاني، والذي زاد عن الأول بأن أنهى كلامه بالقول: الفلس والمليم الواحد سيساعد. نسبة التجاوب مع الفريق الأول كانت 28.6%، بينما الفريق الثاني تجاوب معه 50% من أصحاب البيوت، دون أن يقل متوسط ما يتبرع به كل مشارك، أي أن زيادة عدد المتبرعين زادت من إجمالي قيمة التبرعات. حين تطلب المساعدة من الآخرين وتؤكد على أن أقل القليل سيساعد، فأنت تزيد بذلك نسبة التفاعل الإيجابي مع طلبك.

0: أهلا بيك عزيزي المستمع في برنامج محطات. محطتنا بنحكي فيها عن حياة أبونا إبراهيم. الكتاب المقدس يذكره بأبو الإيمان، وما أحلى كلمة الإيمان. الإيمان كلمة غالية جدا، بدون إيمان لا يمكن نرضي الله. خدنا في الحلقة اللي فاتت دعوة ربنا لإبراهيم. ربنا دعاه من منطقة اسمها أور الكلدانيين، ورغم أنه كان بيعبد أوثان، ورغم أنه ما كانش مركز مع الله، رغم أنه ما كانش واحد من اللي بيعبدوا الله، لكن الله دعاه وقال له اطلع، ابدأ معايا رحلة جديدة. خرج وهو لا يعلم إلى أين يأتي. ابتدى إبراهيم يتحرك في رحلاته، وصل لمنطقة تانية، محطة تانية اسمها حاران. وفي حاران دي بداية جديدة أو خطوة جديدة من محطات حياة أبونا إبراهيم. أول ما وصل حاران حصلت ثلاث حاجات. قعد شوية في حاران، استقر شوية في حاران. أبوه مات هناك، أبوه كان اسمه تارح، مات ودفنه وهو في حاران. لكن حصلت حاجة جديدة، يبدأ ربنا يظهر تاني لإبراهيم بطريقة عجيبة ويجدد الدعوة كمان مرة. وكأن ربنا بيقول لإبراهيم أنا بدأت معاك دعوة مش علشان تقف في النص. إيه اللي وقفك في حرام؟ يلا اتحرك إبراهيم تاني. في ناس كتيرة في حياتها محطات بدأت جميلة، اتحركت خطوة رائعة، بدأت خطوات رائعة في حياتها، وطاعة الله ليها سنين كتيرة في نفس النقطة، وكأن ربنا بيقول لها ليه؟ ليه واقف في حرام؟ ليه واقف في المنطقة دي؟ أنا بدعوك كمان مرة، كمل كمل. مش حرام هي نهاية المطاف بتاع حياتك، أنا في حاجة أعظم من كده لحياتك. وابتدى ربنا يدعو إبراهيم، اتحرك كمان مرة إبراهيم، اتحرك امشي. في تكوين 12 من عدد 1-3 ربنا يكلم إبراهيم عن أنه بيجدد له الدعوة كمان مرة. اسمع كلمات الكتاب المقدس في تكوين 12. وقال الرب لإبراهيم اذهب من أرضك ومن عشيرتك ومن بيت أبيك إلى الأرض التي أريك، فأجعلك أمة عظيمة وأباركك وأعظم اسمك وتكون بركة، وأبارك مباركيك ولاعنك ألعنه، وتتبارك فيك جميع قبائل الأرض. فذهب إبرام كما قال له الرب، وذهب معه لوط. وكان إبرام ابن 75 سنة لما خرج من حاران. أخويا ربنا بيكلم إبراهيم كمان مرة وبيقول له أنت وقفت ليه؟ إيه اللي وقفك؟ أنا بدعوك النهاردة كمل، امشي الخطوة لقدام، امشي الرحلة كلها، ما تتعطلش في النص، خسارة الأيام اللي باقية من الحياة تقف فيها، كمل امشي الرحلة كلها. أنا بدعوك النهاردة ما تتعطلش في المنطقة دي. يمكن تقول زمان كنت واحد بعبد ربنا، يمكن تقول زمان كنت واحد بخدم، يمكن تقول زمان كانت عندي رسالة وكان عندي أحلام واشتياقات، لكن وقفت عند محطة في حياتي وما قدرتش أكمل، وقفت وقررت أعيش وأموت فيها. اوعى تموت وتدفن في حرام، لسه في باقي رحلة جاية كتير قوي. اوعى توقف حياتك عند المحطة دي وتمتهي حياتك هنا، لسه في رسالة وفي دعوة، في تفاصيل أعظم بكتير جدا من اللي انت واقف عنده. إذا كان ربنا دعاك من أور الكلدانيين، فالله بيقول لك أنا مش عايزك بس توصل محطة جاية، أنا لسه في محطات كتيرة بدعوك ليها، كمل. الله لي كمالة في الدعوة. في آية جميلة قوي قالها الرسول بولس، جهدت الجهاد الحسن، أكملت السعي، كملت المحطات كلها، ما جيتش عند مرحلة ورحت وقفت فيها. ما أجمل أنك النهاردة تلاقي نفسك واقف، لكن ما أجمل أنك تلاقي أن الله لسه مصر عليك. ما أجمل أنك تلاقي الله بيقول لإبراهيم وهو في حرام، اذهب من أرضك ومن عشيرتك ومن بيت أبيك، كمل، يلا يا إبراهيم، دي مش الوقفة، دي مش النهاية، يلا امشي خطوة تانية، يلا ارجع تاني، افتكر الأيام الجميلة اللي انت تركت وسبت فيها وانت لا تعلم لأين تأتي، يلا افتكر انك عملت تضحية وخدت خطوات إيجابية، يلا افتكر أيام الله كلمك فيها، لكن افتكر ان مش هنا نهاية المطاف، افتكر ان في وقفة وقفتها، وافتكر ان الله بيدعوك كمان مرة. في تجديد الدعوة في حرام الله بيقول لإبراهيم كلمة جديدة بتعلن كلمة البركة، يكرر كلمة البركة 4 مرات ويقول له خلي بالك وانت بتتجدد الدعوة هتلاقي حاجة اسمها بركة.
1: يمكن كلمة البركة كتير جدا الناس مش فهمها، يمكن كلمة البركة ضاعت مع الأيام، لكن تلاقي ربنا بيقول لإبراهيم وأنا بجدد لك الدعوة بذكرك إن في كلمة اسمها البركة. البركة مش هي من الغنى، لا مش دي أبدا، البركة هي إني هكون كافي جدا لكل حاجة في حياتك، إني هكون الله اللي كافي وإنت كمان هتكون كافي لناس كتيرة معاك. الله بيجدد الدعوة ليك النهاردة، الله بيجددها كمان مرة، ما توقفش عند المحطة أور الكلدانيين اللي كنت بعيد فيها، ولا تقف عند محطة حران اللي خدت خطوة لكنك وقفت فيها. النهاردة في محطة جاية أعظم وأعظم، لسه رحلة العمر باقية، لسه خسارة تموت وتدفن في حران. أبو إبراهيم ما دعاهوش الله، طلع مع إبراهيم لكن ممكن يدفن في حران، لكن إبراهيم لا يمكن يدفن في حران، لسه الرحلة باقية، اتحرك من حران.
0: إلى أن نلتقي في حلقة جديدة من برنامج

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: رسائل الشكر المكتوبة بخط اليد تزيد من التفاعل الإيجابي داخل بيئة العمل. قام الباحثون بتوزيع 3 مجموعات من أسئلة الاستبيان على موظفي شركة ما. الأولى اشتملت على ورقة ملصقة عليها رسالة خطية تطلب من الموظف الإجابة على كل الأسئلة. الثانية جاءت مكتوب بخط اليد على ورقتها الأولى طلب إعادتها فور الانتهاء من الإجابة على الأسئلة، بينما الثالثة جاءت ومطبوع اسم الموظف على الصفحة الأولى من الأسئلة. جاءت نسبة التفاعل وإجابة الأسئلة كلها للثلاثة كالتالي: 75%، 48%، 36%. وتفسير ذلك أن الناس تعطي أهمية كبيرة للمسات الشخصية والإنسانية، فمن يكتب بخط يده ويضع ملصقا صغيرا حتما بذل جهدا كبيرا في ذلك، والناس تقدر ذلك فتتفاعل مع الطلب. بل أن التجارب أوضحت أن التفاعل مع ملصق ملون بدون كتابة عليه جاء أكبر من مجرد طباعة شكرا لك على الأوراق بنسبة 69% إلى 43%.
2: عبرت سنون وسنون، رنمنا فيها وسبحنا، تعلمنا وعلمنا، تجددنا وجددنا. لكن هل تسبيحنا كلمات وأنغام على الآلات وعلى ذوات الأوتار، على السوسن قصيدة، تسبيحة مزمور أو مجموعة آيات؟ هل هو إخبار أم هو اختبار؟ هل هو أغنية المنتصرين المسرورين أم هو ترنيم منتصف الليل في سجن المتألمين؟ هل نحن نرنم لربنا معظمين أم نشهد عن إلهنا كارزين؟ هل صارت الآلات مذبحنا والكلمات ذبيحتنا؟ أم هل النغمات منبرنا والتسبيح رسالتنا؟ وهل الكلمات عظتنا وكرازتنا؟ نعم، الترنيم هو كل هذا. فالترنيم شحذ لعمل الله بكلمته في حياتنا، إنه حشد لكل مواهب الروح القدس فينا، إنه عبارات بسمة الأمل وهو عبارات دمعة الألم، إنه ذبيحتنا وهو رسالتنا، نعلنه في الأرض ونرفعه للسماء. لذا رنموا للرب، باركوا اسمه، بشروا من يوم إلى يوم بخلاصه.

ما بين كل الجبنة يفضل هو المحتل الأول لتلك المرتبة، ما بين كل بغيض وسيء يستمر هو الأوحش والأسوأ والأبغض. الخوف، الخوف هو علة العجز الوحيدة اللي تقدر بجد تخاف منها على مستقبلك. الخوف هو الضعف اللي يقدر بجد يكسرك. الخوف هو الحرامي الوحيد اللي يقدر فعلا يسرق عمرك. الخوف هو الظلمة الوحيدة اللي تقدر بجد تعميك وتكعبلك. الخوف هو الخيبة التقيلة اللي ممكن بجد تبليك. الخوف هو أكبر هدف لازم تفضل تحارب ضده طول ما انت عايش. الخوف خوفه.

يا أبتاه، الآن أعطني أن أقرأ طول يومي ما هي مشيئتك وأتممها بأسرع ما يكون وبفرح كبير. عندئذ سأرى من حيث لا أدري أني في حضن أبي. يا أبتاه، أعطيني أن أكون سريع الاستجابة لإلهامات روحك القدوس في عن طريق الصلاة. إن حياتي ستظل بلا معنى ولا طعم ولا فائدة إن لم تعلن مشيئتك في لإتمامها. يا رب، أنت ترشدنا ولكننا نتركك ونبحث عن إرشاد العالم وتعذيته، ثم نفشل فنجدك كما أنت. عندئذ نحس بخطأنا نحوك. أنت يا إلهي أب، كلك حب للبشرية، وسكبت روح حبك فيا، وهذا هو الطريق الوحيد لمعرفتك والحياة معك. ربي، أعطيني أن أبكي على خطية أخي مثل ما أبكي على خطيتي، لأن كلاهما جرحاك يا حبيبي يسوع. يا نفسي، اهتمي بداخلك لترضي يسوع. العريس السماوي لا يهمه نوع الموضة، بل يهمه الجمال الداخلي للنفس. أعطيني يا رب أن أنظر لصليبك وأرى ذراعيك الممدودتان لتنتشلني من العالم، بل أتذكر أيضا كلامك: شمالك تحت رأسي ويمينك تعانقني. بل تبعدني عن العالم وألتصق بك وحدك يا قدوس.

هاي بنات، ازيكم؟ معاكم روندا بارتي في حلقه جديده من برنامجكم اتيكيت. النهارده هتكلم معاكم في موضوع حلو قوي وشيق جدا. هتكلم معاكم النهارده في اصول التسوق في السوبر ماركت. يعني ايه اصول التسوق في السوبر ماركت؟ الموضوع واضح قوي من العنوان. يعني هعمل ايه لو انا رايح اشتري حاجات من السوبر ماركت؟ الموضوع بسيط يعني. طب ممكن واحده تسالني وتقول لي يعني هو الموضوع لازم يبقى فيه اتيكيت؟ يعني هروح سوبر ماركت واخد اللي انا عايزاه وادفع الفلوس وامشي وخلاص الموضوع خلص؟ هرد عليك واقول لك لا طبعا، في شويه اتيكيت هتاخدي بالك منهم، وفي حاجات هتحاولي تعمليها وحاجات تحاولي ما تعمليهاش. قبل اي حاجه، التسوق في سوبر ماركت هيحتاج شويه منك تركيز وحركه كتير. ليه حركه كتير؟ مثلا عايزه تجيبي حاجه من فوق قوي، عايزه تشتري حاجه من تحت، عايزه تحركي تشتري، تروحي هنا تروحي هنا. فده يحتم علينا ان احنا لازم نكون لابسين لبس عملي، كوتشي مثلا، بنطلون جينز، حاجه عمليه كده. ما ينفعش اني البس حاجات ضيقه او جيب قصير مثلا. هناخد بالنا ان لبسنا يكون مساعدنا على الحركه بسهوله. طيب في حالة بقى لو حضرتك وانت في السوبر ماركت كده لقيتي واحدة صاحبتك جاية عليكي بقى وجاية تسلم عليكي، مفيش مانع خالص ان هي تسلم عادي يعني، لكن مش مستحب انك تضيع وقتك ووقتها. يعني ايه؟ يعني ما تدخلش في الكلام والنقاش والجدلات بقى وتحكي عن نفسك وهي تحكي عن نفسها وندخل في حاجات شخصية، لان ده ممكن يسبب تعطيل الناس اللي وراكي، وممكن كمان يسبب تعطيل ليك انت شخصيا. يعني ممكن تكوني ناسية مثلا الغسيل في الغسالة، العيال في التلاجة. يعني خدي بالك برضو ان انت وراكي حاجات تانية تعمليها. بالنسبة للعينات المخصصة للتجربة اللي هي بتبقى في السوبر ماركت، مفيش مانع خالص انك تروحي تجربيها وتدوقي، بس ما تبقيش بقى تفصى يعني كل شوية طب ممكن ادوق تاني، طيب يعني ممكن اجرب دي تاني. لا بصي، الموضوع ايه؟ الموضوع مش كده خالص، احنا مش رايحين نتغدى اصلا، انت هتدوقي. وبلاش خالص تقولي رأيك للناس المسؤولين عن التوزيع، خلي رأيك لنفسك. لو حاجة كويسة يبقى كويس، لو حاجة وحشة برضو خليها لنفسك. لو انت بقى حبيتي تاكلي حاجه في السوبر ماركت، مفيش مانع خالص انك تاكلي شيبسي او تشربي عصير او حاجه ساقعه، بس تاخدي بالك انك تحتفظي بالاكياس والحاجات دي عشان تدفعي ثمنها بره. خدي بالك كمان بعد ما تاكلي ما تسيبيش الورق والحاجات دي في عربيه السوبر ماركت، لكن هيبقى حلو لو خدتيها معاكي ورمتيها في الباسكت اللي بره. وانت بتدفعي الفلوس بتاعت الحاجات اللي جبتيها لازم تحترمي الصف اللي انت واقفه فيه. ما ينفعش كل شويه تستاذني من الناس اللي قدامك، معلش يا جماعه اصلي سايبه العيال على الباب، معلش يا جماعه اصلي العيال في الحضانه ولازم اروح اخدهم بسرعه، او مثلا ايه اصلي يا جماعه انا الحاجات اللي معايا مش كتيره فانا هخلص وانجز بسرعه. لا خالص، ما تعمليش كده، لكن التزمي بالصف اللي انت واقفه فيه واحترمي الناس اللي واقفه قدامك. وبكده تكون حلقتنا خلصت معاكم النهارده. اتبسطت قوي بوجودي معاكم، واتبسطت قوي ان انتوا سمعتوني في حلقه جديده من برنامجكم اتيكيت. كانت معاكم رندا بارتي. Bye-bye.

0: أحبك يا رب إلهي من كل قلبي ومن كل نفسي ومن كل قدرتي ومن كل فكري.
1: أحبك يا رب يا قوتي،
0: أنا لحبيبي وإلي اشتياقه، أطلب من تحبه نفسي.
1: تحت ظله اشتهيت أن أجلس، وثمرته حلوة لحلقي.
0: من سيفصلني عن محبة المسيح؟ فإني متيقن أنه لا موت ولا حياة تقدر أن تفصلني عن محبة الله.
1: الذي عنده وصاياي ويحفظها فهو الذي يحبني،
0: والذي يحبني يحبه أبي، وأنا أحبه وأظهر له ذاتي.
2: أتحبني أكثر من هؤلاء؟
1: نعم يا رب،
0: أنت تعلم أني أحبك.
2: ارعى خرافي.
3: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
4: هل لي أن أسألك يا سيدي أن تحتضنني في حضن لاهوتك؟ فأنا أريد أن أذوب وأفنى فيك، أريد أن لا أوجد فيما بعد، بل توجد أنت فقط فيا. أسلمك مشاعري وإرادتي، قلبي وفكري، روحي ونفسي وجسدي. أسلمك ماضي وحاضري ومستقبلي، أسلمك ضعفاتي ووساخاتي، فها هي بين يديك أبي، افعل بي ما تريد. عد وشكلني إناء آخر يناسب مجدك يا أبي، ارحمني واقبلني وسامحني. أضع قلقي بين يديك، وأضع حزني واكتئابي، أضع فقري ومرضي، أضع فشلي ونجاحي، أضع خوفي وأنيني بين يديك، وأقول لك يا أبي خذها كلها، وضع بدلا منها القليل من لاهوتك وروحك، حتى لا أكون أنا وتكون أنت سيدي، حتى أفنى وأذوب في لاهوتك كما يذوب الملح في مياه البحر. أصلح كل ما أفسدته الأيام فيا، أصلح كل ما أفسده الشيطان وكل ما صار فيا بسبب الخطية، كل معقل اتخذته الخطية والفساد واتخذه الشيطان مكانا له واحتله في قلبي وفي كل كياني، حرره أنت وطهره ليكون بحسب صورة ابنك الحبيب. أمسك مشرة الروح القدس أيها الجراح الأعظم، واستأصل كل ما فيا ليس منك، لتفني إنساني العتيق ولتجدد الجديد الفاخر بحسب برك، فأنا أشتاق لصورتك الحقيقية. أعني يا أبي حتى أكون كما تريد أنت لا كما أريد أنا، في اسم الرب يسوع المسيح.
5: أن تضيء شمعة صغيرة خير لك من أن تنفق عمرك كله تلعن الظلام. لا يحزنك أنك فشلت ما دمت تحاول الوقوف على قدميك من جديد. كلما ازداد ثقافة المرء ازداد بؤسه. سأل الممكن المستحيل أين تقيم؟ فأجابه في أحلام العاجز. إن كان بيتا يخلو من الكتاب المقدس فهو بيت بلا روح. ليس القوي من يكسب الحرب دائما، إنما الضعيف من يخسر السلام دائما. من يحب الشجرة يحب أغصانها. نحن لا نحصل على السلام بالحرب، وإنما بالتفاهم. إن اختفى العدل

إطلاق المسميات على مجموعات من الناس يدفعهم للتصرف بناء على هذا المسمى. تم إجراء مقابلات مع مواطنين بخصوص المشاركة في الانتخابات، وبناء على إجاباتهم للأسئلة المطروحة عليهم تم تقسيم نصفهم إلى مجموعة أطلق عليها اسم المرشحون لأن ينتخبوا. في يوم إجراء الانتخابات شارك هذا النصف بنسبة زادت 15% عن النصف الآخر الذي لم يطلق عليه أي مسمى، إذ شعروا بأن انتمائهم لهذا اللقب يملي عليهم أن ينتخبوا. هذا الأمر ينطبق على الموظفين وعلى الأطفال. أظهر هؤلاء الأطفال اهتماما أكبر بالتدريب على حسن الكتابة وانعكس عليهم إيجابيا. نجاح هذه الطريقة يعتمد على أن يكون المسمى في محله، الصفة متحققة، المهارة موجودة، وإلا فلن تؤتي ثمارها. ومن الملاحظ أن إطلاق مسميات سلبية تؤدي لزيادة الصفة أو المهارة السلبية،

الماضي. لا تسرح في الماضي ولا تحلم في المستقبل، بل ركز ذهنك على الحاضر. لا أريد مستقبلا يفصلني عن الماضي. أحب الأحلام بالمستقبل أكثر من تاريخ الماضي. لدينا حياة واحدة، ستصبح قريبا من الماضي. ما علينا فعله لله هو ذلك العمل الذي سيدوم. التغيير سنة الحياة، ومن ينظر إلى الماضي والحاضر فحسب سيفوته المستقبل بكل تأكيد. لكل قديس ماضي ولكل مذنب مستقبل. التسامح الحق لا يستلزم نسيان الماضي بالكامل،

صديقي أهلا بك معنا في هذا اللقاء الجديد من برنامج معا على الطريق. هذا مجيد غالب يرحب بك ويدعوك للاستماع إلى الدكتور القس مايكل يوسف والقس باقي صدقة، وهما يقدمان لنا وجبة روحية ممتعة من كلمة الله. ابقى معي حتى نهاية هذا البرنامج، فسوف أقدم لك هدية قيمة.

0: Hello, listening friends.
1: مرحبا بكم أيها الأصدقاء المستمعون.
0: It's a delight for us to join you once again.
1: يسعدنا أن نلتقي معا مرة أخرى.
0: My listening friends, if you have just joined us, we are continuing in our study of the life of Abraham.
1: أيها الأصدقاء المستمعون، إذا كنتم تصغون إلينا للمرة الأولى، فنحن مستمرون في تقديم سلسلة من الأحاديث حول حياة إبراهيم.
0: Today we are going to focus on the freedom that is found in the truth.
1: وسنركز في حديثنا اليوم على الحرية التي نجدها في الصدق.
0: I read an article which stated that a poll was taken by a widely circulating magazine.
1: قرأت مقالا سجل إحصائية نتيجة استفتاء قامت به مجلة واسعة التوزيع.
0: The poll stated that people lie more now than they did 10 years ago.
1: سجلت الإحصائية أن الناس اليوم يكذبون أكثر مما كانوا يكذبون منذ 10 سنوات.
0: And it says that 7 out of 10 people said that they were dissatisfied with the current standards of honesty.
1: ومن بين 10 أشخاص 7 قالوا إنهم غير راضين عن المستويات الحالية للأمانة.
0: Researchers have told an association for advancement of science the following.
1: قال الباحثون نقلا عن جمعية لتقدم العلوم قالوا
0: Lying is an indispensable social adaptive virtue that we could not survive without it.
1: قالوا إن الكذب هو فضيلة لا غنى عنها للتكيف الاجتماعي وأننا لا يمكن أن نعيش بدونها.
0: An article entitled The Truth About Lying had the following information.
1: وفي مقال بعنوان الصدق عن الكذب جاء هذا الخبر.
0: In the old view, lying like other issues of morality was seen only in black and white.
1: بحسب النظرة القديمة كان الكذب كسائر القضايا الأخلاقية الأخرى يرى فقط بمنظور الأسود والأبيض.
0: Children were taught that all lying was bad and deserving of strict punishment.
1: وكان الأطفال يعلمون أن كل الكذب سيء يستحق العقاب الصارم.
0: In the new view,
1: ولكن بحسب النظرة الجديدة
0: Today, some lying is considered normal.
1: فإن بعض الكذب اليوم يعتبر شيئاً عادياً.
0: In fact, a child's first few lies are seen as an important step in developing of self.
1: وفي الحقيقة، بعض الأكاذيب الأولى في حياة الطفل ينظر إليها باعتبارها خطوة هامة في تنمية الذات.
0: I have found some amazing statistics in the research data in another book.
1: وقد وجدت بعض الإحصائيات المذهلة في بيانات البحث في كتاب آخر.
0: It says that most people lie.
1: تقول إن معظم الناس يكذبون.
0: They lie more than we have ever thought possible before the study.
1: إنهم يكذبون أكثر جدا مما كنا نظن قبل الدراسة.
0: But they told us the truth about how much they lie.
1: ولكنهم قالوا لنا الصدق عن حجم أكاذيبهم.
0: The authors found the following information.
1: وجد المؤلفون ما يأتي.
0: 91% of people lie regularly.
1: 91% من الناس يكذبون بانتظام.
0: The majority of people find it hard to get through the week without lying.
1: أغلب الناس يصعب عليهم أن يمر عليهم أسبوع كامل دون أن يكذبوا.
0: And when it comes to premeditated lies, 1 in 5 cannot make it through a single day without lying.
1: أما عن الأكاذيب المتعمدة، فقد تبين أن واحدا من كل 5 لا يستطيع أن يمر عليه يوم واحد دون أن يكذب.
0: Listen to the author's findings as to who lies.
1: وأنصت إلى ما وصل إليه المؤلفون فيما يتعلق بمن يكذبون.
0: They said that men lie more than women.
1: قالوا إن الرجال يكذبون أكثر من السيدات.
0: and that young men lie more than older men.
1: والشباب يكذبون أكثر من الرجال الأكبر سنا.
0: And that unemployed people lie more than those with jobs.
1: والناس غير الموظفين يكذبون أكثر من أولئك الذين لهم وظائف.
0: And that the poor lie more than the rich.
1: وأن الفقراء يكذبون أكثر من الأغنياء.
0: The most frightening findings of all is that 2 out of 3 of the people in this survey believe there is nothing wrong with lying.
1: لكن أكثر كل النتائج مدعاة للفزع هو أن 2 من كل 3 من الأشخاص الذين شملهم المسح في هذا التقرير يعتقدون أنه لا يوجد خطأ في الكذب.
0: How do we as believers in the Word of God face this epidemic?
1: فكيف نواجه نحن المؤمنون بكلمة الله هذا الوباء؟
0: An epidemic which is invading the lives of Christians and entering our churches with incredible speed.
1: هذا الوباء الذي يغزو حياة المسيحيين وأصبح يدخل إلى كنائسنا بسرعة لا تصدق.
0: First, I want to tell you that lying is a stronghold.
1: أولا أود أن أقول لكم إن الكذب قلعة وحصن.
0: It is like an addiction or lust or bitterness.
1: إنه مثل الإدمان والشهوة والمرارة.
0: It is like laziness or fear and a host of other strongholds that invade the Christian mind.
1: إنه مثل الكسل والخوف وجيش من القلاع الأخرى التي تغزو الفكر المسيحي.
0: A stronghold can only be dealt with decisively and ruthlessly.
1: والحصن لا يمكن التعامل معه إلا بطريقة حاسمة وبدون رحمة.
0: Not half-heartedly or by rationalizing it.
1: وليس بالتردد أو بمحاولة تبريره أو التماس الأعذار.
0: As we continue in our series of studies from the life of Abraham.
1: ونحن نستمر في سلسلة دراساتنا عن حياة إبراهيم.
0: We are going to discover that lying was a stronghold in Abraham's life.
1: سنكتشف أن الكذب كان قلعة في حياة إبراهيم.
0: First of all,
1: أولاً وقبل كل شيء,
0: we find Abraham and Sarah become supernaturally and miraculously younger again.
1: نجد أن إبراهيم وسارة قد أصبحا أصغر من عمرهما الحقيقي بطريقة معجزية خارقة للطبيعة.
0: We see that the wheels of time began to reverse, and Sarah especially, without any help of plastic surgery or any use of man-made oils.
1: ونرى أن عجلة الزمن بدأت تعود إلى الخلف، وأن سارة خاصة وبدون الاستعانة بجراحة تعويضية أو استخدام أي مكونات من صناعة بشرية.
0: She became younger and very attractive as she once was.
1: قد أصبحت أصغر وصارت جذابة جدا كما كانت يوما ما.
0: Obviously, this supernatural rejuvenation was given to her by the Lord.
1: ومن الواضح أن الرب هو الذي أعاد إليها شبابها بقوة خارقة للطبيعة.
0: So that she may be able to give birth to a child.
1: حتى تستطيع أن تلد طفلها.
0: But as both Sarah and Abraham became younger again,
1: ولكن بينما كانت سارة وإبراهيم كلاهما يصبحان أصغر,
0: the old strongholds became manifest yet once again.
1: أصبحت الحصون تظهر مرة أخرى.
0: Please listen carefully, my friend.
1: أرجو أيها الصديق العزيز أن تنصت إلي جيدا.
0: With every blessing comes a temptation.
1: مع كل بركة تأتي تجربة.
0: You get into marital problems, you cry to the Lord.
1: فأنت تواجه مثلا مشاكل زوجية فتصرخ إلى الرب.
0: The Lord answers your prayer.
1: فأنت تواجه مثلا مشاكل زوجية فتصرخ إلى الرب.
0: The Lord answers your prayer.
1: والرب يجيب صلاتك.
0: The problem is over.
1: فتنتهي المشكلة.
0: God blesses you.
1: والرب يباركك.
0: But soon after the blessing,
1: ولكن حالا بعد البركة,
0: you focus on the blessing and forget the blesser.
1: تجد نفسك تركز على البركة وتنسى المبارك.
0: Or you get into financial trouble.
1: أو تجد نفسك في مشاكل مالية.
0: And you cry to the Lord.
1: فتصرخ إلى الرب.
0: Lord, I have not been faithful in the past.
1: يا رب أنا لم أكن أمينا في الماضي.
0: Lord, I have not honored you with my money in the past.
1: يا رب أنا لم أكرمك بمالي في الماضي.
0: But if you bless me again, I will change.
1: لكن يا رب إذا باركتني مرة أخرى فإني سأتغير.
0: The Lord blesses you again.
1: والرب يباركك مرة ثانية.
0: But before long, you go back to the old ways.
1: ولكن سرعان ما تعود إلى طرقك القديمة.
0: Here, Abraham and Sarah go toward the Negev for a winter vacation.
1: وهنا نجد أن إبراهيم وسارة يسيران في اتجاه النقب في أجازة شتوية.
0: And then they decide to take a side trip to the coast of the Gaza Strip to a place called Gerar.
1: ثم يقرران أن يقوما برحلة جانبية على شريط ساحل غزة إلى مكان اسمه جرار.
0: There they encounter King Abimelech.
1: وهناك يواجهان الملك أبي مالك.
0: And there Abraham falls back to his old nature and lies about Sarah.
1: وهناك يتقهقر إبراهيم إلى طبيعته القديمة ويكذب بشأن سارة.
0: By now you would have thought that after the great spiritual blessings God has given them.
1: ولكن الآن كنت تظن أنه بعد البركات الروحية العظيمة التي أعطاها الله له.
0: After all of the first-hand dealings he had with the Lord.
1: وبعد المعاملات المباشرة التي كانت له مع الرب.
0: After the lessons he was given in trusting the Lord.
1: وبعد الدروس التي أعطيت له في الثقة في الرب.
2: صديقي، أصلي أن يكون الله قد تكلم إليك في رسالة اليوم. لا تهمل صوته، فهو يدعوك الآن لكي تقبل إليه. إن كان لديك أي سؤال أو استفسار عما سمعته اليوم، اكتب لنا على arabic@ltw.org. وإن أردت الاتصال بنا تلفونيا أو على الواتساب 404-851-4921. وكما وعدتك، سأقدم لك هدية البرنامج، وهي كتيبان بعنوان العثور على الفرح المنشود والخطوات السبع في مغامرة إيمانك. تواصل معنا على arabic@ltw.org أو اتصل بنا تلفونيا أو على الواتساب 404-851-4921. إلى أن نلتقي مرة أخرى، أتركك في رعاية الله المحب، والرب معك.
3: أصعب أنواع الوحدة هي اللي بنحس بيها وإحنا وسط حبايبنا، خصوصاً لو كانوا مش حاسين بينا. احكي لنا موقف حسيت بالوحدة فيه بس لقيت ربنا بيقولك أنا جنبك، أنت مش لوحدك.

0: you're now listening to C'est la vie radio.
1: برنامج أنوار كشفة أمثال المسيح، الحلقة السادسة.

نرحب بكم خوت المستمعين في اللقاء الجديد من برنامجكم أنوار كاشفة، واللي بدينا فيه حلقات ماضية وتكلمنا على مثال مخلص يسوع المسيح، وكيف ما قلنا أن المثل يقارن ما بين شيء يعني مألوف للناس وشيء ثاني اللي هو مش مألوف عندهم، والسبب هو بيش يوضح حقائق يبي صاحب المثل يوصلها للناس هذوما. والسيد المسيح استخدم أمثلة واجدة بيش يعني يوضح الحقائق الروحية ويكشف الهدف اللي جاء عشانا للأرض أو لعالمنا. وكنا تكلمنا في اللقاء السابق على مثل القمح والزوان اللي كشف أن ملكوت الله هو ملكوت روحي يشمل العالم كله، وأن كل مؤمن أو كل من يؤمن بالمخلص المسيح يخش للملكوت هذا ويصبح من أولاد الله. خوتي المستمعين، من حقائق الحياة أن كل شيء يبدأ صغير وبعدين يكبر، فالإنسان يولد طفل صغير في أول يوم لولادته، بعدين يكبر وينمو لين يصبح شاب وبعدين راجل، ومعرفة الإنسان حتى هي تنمو وتزيد مع تقدم السنين، لأن الإنسان أول ما يولد طبعا ما عندهش أي خبرة، ما يعرف شيء، بعدين يبدأ يستكشف بعيونه وبسمع الحاجات قدامه ويبدأ يدرك فيها، وهذا اللي يخلي الناس اللي هم أكبر في السن أوعى أو أفهم من صغار السن. وطبعا حتى لو شفنا النبات لما يزرع الفلاح البذور، النباتات هذه أو البذور يعني تشق التربة وتصبح نبات، بعدين تكبر وتقعد شجرة كبيرة. استخدم المخلص المسيح الحقائق هذه اللي يعرفوها الناس باش يوضح لنا حقائق هامة على ملكوت الله، فقال في إنجيل متى الأصحاح 13 من الآية 31 إلى الآية 32: يشبه ملكوت سماوات حبة خردل أخذها إنسان وزرعها في حقله، وهي أصغر جميع البذور، ولكن متى نمت فهي أكبر البقول وتصير شجرة حتى أن طيور السماء تأتي وتتآوى في أغصانها. كيف ما نحن عارفين خد المستمعين أن حبة الخردل هي من أصغر أنواع البذور، لكن لما يزرعها الفلاح أو المزارع في المزرعة متاعها تنمو وتكبر وتصبح يعني شجرة كبيرة، حتى أن طيور السماء تجي وتحط عليه الشجرة هذه وتحتمي في الأقسام تاعها وتبني عشاش فيها، وهذا يأشرنا عليه النمو الكبير اللي يصير لحبة الخردل الصغيرة، يعني من حبة صغيرة إلى شجرة كبيرة. المخلص المسيح حب في المثل هذا أو بالمثل هذا أن يكشف أن ملكوت الله يبدأ صغير واجد أو متناهي الصغر وبهدوء، كيف حبة الخردل اللي تنزرع في التراب، لكن كيف ما أن حبة الخردل تكبر وتصبح يعني شجرة كبيرة، هيك حتى ملكوت الله بسرعة ينمو ويكبر وينتشر كل العالم وتعم البركة متاعها والفائدة متاعها على ناس واجدة. ننتقل لخوت المستمعين لفاصل موسيقي قصير وبعدين نرجع نكمل حلقتنا.

أخوتي المستمعين، كيف ما تكلمنا على البذرة اللي تكبر وتصبح شجرة، المخلص المسيح رجع وكرر في مثل ثاني الكلام على الحقيقة هذه باش يوضح ملكوت الله اللي هي حقيقة نمو المستمر لملكوت الله في الأرض. فقال في بشارة متى أو في إنجيل متى الإصحاح 13 والآية 33: يشبه ملكوت السماوات خميرة أخذتها امرأة وخبأتها في 3 أكيال دقيق حتى اختمر الجميع. في مكانات ثانية أو في فقرات ثانية من الكتاب المقدس تستخدم كلمة الخميرة كرمز للشر، لكن المخلص المسيح له المجد يستخدمها في المثل هذا أو في كلامه في النقطة هذه كرمز إيجابي للنمو الشيء. فما أن الخميرة لما تحط المرأة في الدقيق يعني تبان لنا يعني هي حاجة صغيرة ما لهاش أهمية، لكن الخميرة هذه تخمر العجينة كلها وتصبح العجينة منفشة كما نقوله وكبيرة في الحجم وجاهزة للخبز وأنها تنضج في الفرن. ونفس الشيء بالنسبة لملكوت الله، تكون بداية صغيرة واجد يعني حتى يعني ما نقدرش نشوفوها، لكن بسرعة تنمو وتسيب أثر إيجابي عليه العالم كله. ونقوله نعم أخوتي المستمعين، بدأت رسالة الإنجيل المفرحة بداية متواضعة لكنها بسرعة انتشرت وعمت معظم بلدان العالم، وهيك نمت كنيسة المسيح وامتدت لكل الأمم وشعوب الأرض. ما كانش المخلص المسيح يتكلم هنا يعني هيك وخلاص ومن غير معنى، فالحقيقة أن المسيحية بدأت بداية متواضعة جدا، يعني حتى نقدر نقول ما كانش حد مهتم بها ولا حد يعرفها في مدينة أورشليم أول شيء، بعدين في يعني سائر أنحاء فلسطين، لكن بشرة الخلاص المفرحة بسرعة خذت تنتشر في آسيا وأوروبا وأفريقيا وأمريكا، وما زالت تنتشر حتى وقت ناظم قاعدة تنتشر بيش تعم جميع أنحاء العالم. أخوتي المستمعين، مش كان المسيح عنده الحق لما أعطانا المثلين هذين كيف حبت الخردل والمثل بتاع الخميرة؟ مش النبوة متاعها كانت صادقة على مستقبل ملكوت الله؟ مش هيك بس، حتى أن الملكوت ما امتدش بقوة السلاح بالمرة، لكن على العكس انتشر في العالم كله عن طريق التبشير أو اللي نسمه فيه نحن الكرازة ببشارة خلاص المفرحة. والشيء هذا أمر مهم للغاية، ويأكد أن صحة كلام المخلص المسيح على أن ملكوت الله يبدأ صغير لكن ينمو ويكبر ويسيب الأثر الإيجابي على يعني مجتمعات واجدة، حتى أن رسالة المسيحية يعني توصف هي رسالة المحبة ونكران الذات والإخلاص والصدق، وأن الإنسان يترك الشرور متاعه ويرجع إلى الله خالقه. انتقلوا أخوتي المستمعين إلى فاصل موسيقي قصير وبعدين نرجع نكملوا موضوعنا.

أخوتي المستمعين، كيف ما قلنا قبل الفاصل على أن ملكوت الله هو عبارة عن رسالة محبة ونكران للذات والخلاص والصدق. المسيحية انطلقت أو بدأت من أورشليم بعد قيامة المسيح من بين الأموات، يعني بعد ما صلب المسيح ومات ودفنوه 3 أيام، ناض من الموت في اليوم الثالث وصعد حي للسماء قدام عيون أو قدام الشهود اللي هم التلاميذ. وكانوا تلاميذ المسيح مجموعة ناس بسيطة جدا، اللي هم يعني صيادين أسماك أو يعني فقراء وناس مساكين على حالهم، لكن بعد ما حلت فيهم الروح القدس انطلقوا بشجاعة يبشروا برسالة الإنجيل المفرحة. بعدين انتقلت رسالة الإنجيل من المدينة هذه أورشليم إلى مدينة السامرة وكل أنحاء فلسطين وسوريا، ويعني سموا الناس، أطلقوا اسم المسيحيين نسبة إلى المسيح، أول شيء في مدينة أنطاكيا واللي هي تجي في الشمال الغربي من سوريا. بعدين انتشرت رسالة الإنجيل في آسيا الصغرى واللي هي تركيا اليوم، وبعدين اليونان، ووصلت للروما عاصمة الإمبراطورية الرومانية في هذاك الوقت. ورغم أن في كان اضطهاد كبير وعنيف وماتوا ألوف الشهداء من المؤمنين، استمرت المسيحية في الانتشار ووصلت حتى العراق وأرمينيا وإيران والهند، وعمت يعني شمال أفريقيا بداية من مصر، بعدين خشت عليه أو انتشرت في القارة الأوروبية. والإمبراطور اللي هو اسمه قسطنطين في سنة 312 ميلادي عطى أو أصدر أمر أن المسيحيين عندهم الحرية ولهم الحق في التبشير بالديانة متاعهم، فأصبحت المسيحية ديانة الدولة الرسمية، يعني الدولة الرومانية في سنة 312 على لسان الإمبراطور قسطنطين اعترفت بالمسيحية أو اعترفوا بأتباع المسيح كممارسين ديانة، ويعني المسيحية صارت الدين الرسمي للدولة الرومانية لأن الإمبراطور آمن في ذاك الوقت. وجاء طبعا اليوم اللي انتشرت فيه المسيحية لمعظم أنحاء العالم، ونشوفه اليوم كشاهد كنائس مسيحية في كل بلاد ومسيحيين من كل شعب، يعني ما فيش شعب في العالم إلا في منا ناس مؤمنين بالمسيح. وكانت للمسيحية أثر إيجابي على ثقافة وحضارة الشعوب، كانت محرك للثقافات. وبعدين لما ننظر للناحية هذه شن التأثيرات متاع المسيحية على الشعوب، نجو القول المسيح إن

0: ملكوت الله يبدأ صغير بكل، لكن يكبر وينمو ويمتد ويشمل العالم كله. وتو أخوتي المستمعين، أنتوا وين؟ ما عندكمش رغبة أنكم تخشوا الملكوت الله هذا اللي بدأ صغير في أورشليم وأكبر وانتشر في العالم كله؟ راه الدخول في ملكوت الله يعني أنك تخلي المسيح المخلص ملك على حياتك. المسيح ما بداش الملكوت متاع الله بالقوة، لكن كرس بموت الكفار على الصليب وقيامته أو نوته الظافرة من بين الأموات، وعندها طلب من التلاميذ أنهم يبشروا بالملكوت هذا في كل أنحاء العالم. بيش يبشروا فيها في كل أنحاء العالم؟ أخوتي المستمعين، لما ننظروا لبشارة ملكوت الله نشوفها هي هذه ببساطة بشارة الخلاص المفرحة كما نقوله، وإن كل واحد أو كل من يتوب عليه خطاياه ويؤمن بفداء المخلص المسيح يتحصل على الغفران على ذنوبه ويصبح المسيح كما قلنا ملك على حياته، ويكون عنده نصيب بالحياة الأبدية بعدين في ملكوت الله اللي هو الملكوت السماوي ومش الأرضي، وهكي يدخل الملكوت الله. والسؤال هنا لكل مستمع وكل مستمعة، هل عندك رغبة أنك تكون من رعاية هذا الملكوت اللي هو ملكوت الله؟ فكروا أخوتي المستمعين في الموضوع هذا، وأفتحوا قلوبكم للروح القدس، خليها تخش لقلوبكم بيش تغيركم من ناس خاطئين إلى ناس بجدارة نقدر نسموهم أولاد الله. أخوتي المستمعين، إذا كان عندكم أي سؤال أو استفسار،
1: للتواصل معنا على www.radioclv.org أو بعتونا على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. مستنين مكالماتكم ورسائلكم على الواتساب والفايبر على الرقم 0020 12 12 31 6 14.

0: You're now listening to C'est la vie radio.
1: الموعظة على الجبل برنامج رقم 27.
2: عشرون سؤالاً متى 6:19-34. أود أن ألفت انتباهكم إلى الإصحاح السادس من إنجيل متى، ولسيما النصف الثاني من الإصحاح بدءا من العدد 19 حتى العدد 34. في هذا الجزء من الإصحاح السادس من إنجيل متى يعلمنا يسوع قيم ملكوت الله، أي القيم الروحية. في القسم الأول من هذا الإصحاح العظيم علمنا يسوع الآداب الروحية التي تمكننا من النظر إلى فوق بشكل ثابت ومنظم. أما في القسم الثاني من الإصحاح فيدور تعليم يسوع حول القيم الروحية التي يتمتع بها الإنسان الذي ينظر دائما إلى فوق على الرغم من أنه يعيش في هذا العالم الواقعي. إذا عشتم حياتكم في حضرة الله لكنكم لا تزالون في هذا العالم، فما تكون قيمكم؟ يبدو أن هذا الأمر يشكل المسألة التي تثار في النصف الثاني من الإصحاح السادس من إنجيل متى. تذكروا أننا بصدد دراسة العظة على الجبل التي تجدونها في الإصحاح الخامس والسادس والسابع من إنجيل متى. يطلب منا يسوع في الإصحاح السادس أن ننظر إلى فوق، وكما قلنا سابقا بعد سماع ما يفترض بنا أن نراه عندما ننظر إلى أنفسنا وما يجب أن يحدث عندما ننظر حولنا، نحتاج إلى النظر إلى فوق لأننا ندرك أننا لا نستطيع القيام بذلك من تلقاء أنفسنا. علينا النظر إلى فوق وتلقي النعمة من الله كي نحصل على هذه التطويبات وهذا النوع من العلاقات وهذا النوع من الاختبارات في كل العلاقات التي نقوم بها في حياتنا. أما الآن فدعونا نركز على النصف الثاني من الإصحاح السادس من إنجيل متى، حيث يتم إعلامنا حقا بقيم التلميذ الروحية. تذكروا مرة أخرى السياق الذي منح فيه هذا التعليم. ثمة هؤلاء الناس الموجودون عند أسفل الجبل يعانون كل أنواع المشاكل التي تمثل مشاكل الناس في هذا العالم، لكن على قمة الجبل كان تلاميذ المسيح يحضرون الانسحاب المسيحي الأول أو الخلوة المسيحية الأولى، وأرادوا أن يكونوا جزءا من حل يسوع من جوابه لكل تلك المشاكل المستعصية عند أسفل الجبل. هكذا يجب أن تكون وجهة نظرنا حول التعليم الوارد في الإصحاح الخامس والسادس والسابع من إنجيل متى. يقول يسوع إنكم عندما تنظرون إلى أسفل الجبل تجدون أن أحد الأسباب التي تؤدي إلى كل تلك المشاكل لهؤلاء الناس هي عدم التمتع بالقيم الصحيحة. أنتم وحدكم ملح الأرض ونور العالم، عليكم النزول إلى هؤلاء الناس وتشارك قيم ملكوت الله معهم، لكن قبل فعل ذلك ينبغي عليكم أن تتمتعوا أنتم بهذه القيم. ومن أجل التركيز على قيمنا والإظهار لنا ما إذا كانت قيمنا روحية أم لا، والإظهار لنا ما إذا كانت قيمنا هي عينها قيم ملكوت الله أم لا، طرح يسوع العديد من الأسئلة في النصف الثاني من الإصحاح السادس من إنجيل متى. في دراستنا الماضية قلنا أن يسوع طرح مباشرة أو لمح إلى 20 سؤالا على الأقل. أما في هذه الدراسة أود أن أرى إذا كنا نستطيع التركيز على هذه الأسئلة 20 التي طرحها يسوع مباشرة أو لمح إليها في تعليمه الذي يدور حول القيم الوارد في الأعداد الممتدة من العدد 19 حتى العدد 34 من الإصحاح السادس من إنجيل متى. دعوني أقرأ هذا المقطع مرة أخرى وحاول سماع الأسئلة 20 التي لمح إليه يسوع في هذا المقطع من الكتاب المقدس. لا تكنزوا لكم كنوزا على الأرض حيث يفسد السوس والصدأ وحيث ينقب السارقون ويسرقون، بل اكنزوا لكم كنوزا في السماء حيث لا يفسد السوس ولا صدأ وحيث لا ينقب سارقون ولا يسرقون، لأنه حيث يكون كنزك هناك يكون قلبك أيضا. سراج الجسد هو العين، فإن كانت عينك بسيطة فجسدك كله يكون نيرا، وإن كانت عينك شريرة فجسدك كله يكون مظلما. فإن كان النور الذي فيك ظلاما فالظلام كم يكون؟ لا يقدر أحد أن يخدم سيدين، لأنه إما أن يبغض الواحد ويحب الآخر أو يلازم الواحد ويحتقر الآخر. لا تقدرون أن تخدموا الله والمال، لذلك أقول لكم لا تهتموا لحياتكم بما تأكلون وبما تشربون ولا لأجسادكم بما تلبسون. أليست الحياة أفضل من الطعام والجسد أفضل من اللباس؟ انظروا إلى طيور السماء، إنها لا تزرع ولا تحصد ولا تجمع إلى مخازن وأبوكم السماوي يقوتها، ألستم أنتم بالحري أفضل منها؟ ومن منكم إذا اهتم يقدر أن يزيد على قامته ذراعا واحدة؟ ولماذا تهتمون باللباس؟ تأملوا زنابق الحقل كيف تنمو، لا تتعب ولا تغزل، ولكن أقول لكم إنه ولا سليمان في كل مجده كان يلبس كواحدة منها. فإن كان عشب الحقل الذي يوجد اليوم ويطرح غدا في التنور يلبسه الله هكذا، أفليس بالحري جدا يلبسكم أنتم يا قليلي الإيمان؟ فلا تهتموا قائلين ماذا نأكل أو ماذا نشرب أو ماذا نلبس، فإن هذه كلها تطلبها الأمم، لأن أباكم السماوي يعلم أنكم تحتاجون إلى هذه كلها. لكن اطلبوا أولا ملكوت الله وبره، وهذه كلها تزاد لكم. فلا تهتموا للغد، لأن الغد يهتم بما لنفسه، يكفي اليوم شره. هل سمعتم بعض من الأسئلة التي طرحها يسوع مباشرة أو لمح إليها في هذا المقطع العظيم الذي يدور موضوعه حول القيم؟ بالطبع ثمة أسئلة أخرى سبق وذكرناها. فإذا أردتم معرفة ماهية قيمكم، فماذا تفعلون طيلة النهار؟ أخبروني كيف أمضيتم وقتكم، وكيف استخدمتم طاقتكم ومواهبكم وأموالكم في حياتكم، وأنا أريكم ما هي قيمكم. بتعبير آخر، إن السؤال الذي ورد في الأعداد 19 و20 و21 هو الآتي: ما هي نشاطاتكم؟ وماذا تقول هذه النشاطات فيما يتعلق بقيمكم؟ ثم نرى ذلك السؤال الذي سبق وذكرناه: ما هي مواقفكم؟ هي الطريقة التي ترون فيها الأمور. هذا ما يشكل الفرق بين الجسد الممتلئ بالنور والجسد الممتلئ بالظلمة. لقد ذكر هذا الأمر في العددين 22 و23. فإذا أردتم معرفة قيمكم، دعونا نطرح السؤال التالي: ما هي مواقفكم؟ من ثم نلاحظ أن العدد 24 يتعلق بالولاء. لا يقدر أحد أن يخدم سيدين، تستطيعون خدمة سيد واحد فقط، بالتالي لا تستطيعون أن تعبدوا الله والمال أو الله وشيئا آخر. فإذا كان ولاؤكم الكامل لله يكون فقط لله، وإذا كان الرب راعيكم فلا يمكن لأحد آخر أن يكون راعيكم. لذا إن السؤال الذي لمح يسوع إليه هو: لمن تقدمون ولاءكم؟ في الواقع يتعلق أطول جزء من هذا المقطع بقلقنا. ما هو قلقكم؟ على ما تقلقون طيلة النهار؟ حين تخبرونني قلقكم تظهرون لي ما هو قيم بالنسبة إليكم، أي ما هو مهم بالنسبة إليكم. ثم نجد ذلك السؤال حول الطموحات: ما هي طموحاتكم؟ ماذا تريدون طيلة النهار؟ لقد أعلمنا يسوع في الكتاب المقدس أننا يجب أن نطلب أولا ملكوت الله وبره، ثم تزاد لنا كل الأمور الأخرى التي نقلق حيالها. كل تلك الأسئلة لمح يسوع إليها بشكل عام، لكن ضمنها ثمة الكثير من الأسئلة التي لمح يسوع إليها، كما في الأعداد 19 و20 و21، حيث تجدون الأسئلة الآتية: أين هي كنوزكم؟ هل هي على الأرض أم في البعد الروحي، أي في السماء وعلى الأرض؟ يعني ذلك أن الأماكن السماوية ليست في الحياة الأبدية فحسب، بل أيضا في هذه الحياة على الأرض. فهل كنوزكم موجودة في البعد الروحي للحياة على الأرض والحياة الأبدية؟ ثم يلمح العدد 21 إلى السؤال التالي: أين هي قلوبكم؟ يفترض أن تقدموا قلوبكم لله، يفترض بنا أن نحب الله من كل قلوبنا. ثمة عبارة جميلة جدا في سفر صموئيل، ولقد تم نقشها على بلاطات الأضرحة في الثقافة اليهودية، وهي: موضب بغلاف الحياة مع الله. يجب أن تكون قلوبنا موضبة بالحياة مع الله هنا على الأرض وفي الحياة الأبدية، أو مربوطة برباط الحياة مع الله. وهناك أسئلة لمح إليه يسوع ويمكن وضعها تحت عنوان المواقف الجميلة، وهي: هل عيونكم جيدة؟ كيف تنظرون إلى الأمور؟ هل وجهة نظركم أو تفكيركم التي تنظرون من خلالها إلى الأمور هي كما يفترض بها أن تكون؟ لأن وجهة النظر إذا كانت سيئة يمكن أن يمتلئ جسدكم بالظلمة، ويمكنكم الحصول على جسد مليء بالنور أو جسد مليء بالظلمة. هذا الأمر يشير إلى السؤالين التاليين: هل جسدكم مملوء بالنور أم بالظلمة؟ بتعبير آخر، هل أنتم سعداء حقا؟ هل تملكون حياة سعيدة؟ بطريقة ما هذه هي النقطة الجوهرية. هذا لا يعني أن نهاية الحياة المسيحية يجب أن تكون السعادة، لكنها من إحدى نتائج الحياة المسيحية. فإذا كان الإنسان متصلا بشكل صحيح بيسوع المسيح وبالله، وإذا كنا مولودين ثانية، وإذا كنا تلاميذ الملكوت، فأحد الإثباتات على ذلك يجب أن يكون نوع الفرح الذي لا يعتمد على الظروف. إن الناس الذين يعانون والعاملون في المخيمات والمساجين، والناس الذين يذهبون إلى وديان عميقة ومظلمة، والذين هم في ضيق رهيب، كل هؤلاء الناس يستطيعون التمتع بنوع من الفرح والنور والسعادة وسط معاناتهم. يمكنهم الحصول على جسد مليء بالنور عندما تنظرون إليهم ولا تفكرون في أنهم لا يستطيعون امتلاك أي سبب للحصول على جسد مليء بالنور. فالأسئلة التي لمح إليها يسوع هنا هي: كيف هي وجهة نظركم الروحية؟ هل أجسادكم مملوءة بالنور أم بالظلمة؟ هل حياتكم مملوءة بالسعادة أم بالتعاسة؟ أما العدد 24 فيثير الأسئلة التالية: من أو ماذا تخدمون طيلة النهار؟ يفترض أن يكون الله سيدكم، لكن إن لم يكن كذلك سيأخذ مكانه أحد آخر. إذن من أو ماذا تخدمون طوال النهار؟ من هو سيدكم؟ هل تخدمون الله أو أحدا آخر؟ إن التصريح الواضح هو التالي: لا تمكنكم خدمة الله والمال. إن كان الله سيدكم كما يفترض به أن يكون، عندئذ لا يمكنكم أن تخدموا الله وأي شيء آخر معه. ينبغي أن يحتل الله المرتبة الأولى في حياتكم، هذا ما يقوله الكتاب المقدس. لكن إن لم يحتل الله المرتبة الأولى في حياتكم، سيحتل هذه المرتبة أحد آخر أو شيء آخر. نصل إلى أطول قسم من الإصحاح، حيث قال لنا يسوع: لا تهتموا لحياتكم بما تأكلون وبما تشربون، ولا لأجسادكم بما تلبسون. ويضيف يسوع قائلا إنه يجب أن لا نطرح الأسئلة التالية: ماذا نأكل أو ماذا نشرب أم ماذا نلبس؟ بمعنى آخر يطرح يسوع السؤالين التاليين: لماذا تطرحون أسئلة غير صحيحة؟ لماذا الأسئلة التي هي الأسمى في أذهانكم وقلوبكم وحياتكم هي أسئلة يجب أن لا يطرحها أي تلميذ حقيقي ليسوع المسيح؟ في نهاية هذا القسم يذكرنا يسوع أن الوثنيين يسعون وراء هذه الأمور. في الواقع يقول الناس الوثنيون ما يلي: كلوا شربوا وامرحوا لأنكم غدا تموتون. لذا إن الناس الوثنيين وغير الروحيين والدنيويون هم الذين يطرحون دائما الأسئلة التالية: ماذا سأكل؟ ماذا سأشرب؟ وماذا سألبس؟ في الحقيقة ينبغي على تلميذ المسيح أن يقلق على إرادة الله وأهداف المسيح في العالم، ويجب أن يكون جزءا من حل يسوع وجوابه. على سبيل المثال نقل الإنجيل إلى أقاصي الأرض، يجب أن يقلق تلاميذ يسوع على هذه الأمور وليس على أمور مثل ماذا سأكل؟ ماذا سأشرب؟ وماذا سألبس؟ فيسوع يثير السؤال الآتي: ألا تدركون أن أباكم يعلم أنكم تحتاجون إلى كل هذه الأمور؟ من ثم يشير إلى السؤالين الآتيين: هل فكرتم يوما بطيور السماء؟ هل فكرتم يوما في أنها لا تزرع ولا تحصد ولا تجمع إلى مخازن، ومع ذلك فأبوكم السماوي يقوتها؟ تذكروا أن سبب صعوبة اختيار قيمنا لا تكمن فقط في الحصول على القيم الصحيحة التي تجلب لنا حياة مليئة بالنور بدلا من الحياة المليئة بالظلمة. مجددا تذكروا السياق الذي منح فيه كل هذا التعليم. انظروا إلى الناس في هذا العالم، هل تلاحظون التعاسة الرهيبة التي يعانيها العديد من هذا العالم؟ هل تعلمون أن أحد الأسباب التي تجعل الناس تعساء هو أنهم لا يتمتعون بالقيم الصحيحة؟ لذا في هذا الانسحاب المسيحي الأول وكل يسوع تلاميذه بالنزول إلى أسفل الجبل ونقل هذه القيم إلى شعوب هذا العالم الذين لا يملكون القيم الصحيحة. فعليكم أنتم أولا التحلي بهذه القيم، وعندما تحصلون عليها وعلى الأجوبة الصحيحة على هذه الأسئلة 20 لن يشكل ذلك نهاية الأمر وإنما البداية، وبعد حصولكم على القيم الصحيحة يجب أن تنقلوها للآخرين.

أقوال ماري إفروم السورياني عن نقاوة القلب. اللهم اخلق لي قلبا نقيا عفيفا طاهرا بسيطا لا يفكر بالشر ولا تأوى إليه الشهوات، قلبا نقيا لا يعرف السلب ولا يغتاب قريبا، قلبا نقيا يملأه الحب دائما وفي كل حين يبتغي الأمان والسلام لكل إنسان، قلبا نقيا يحب الصوم والصلاة والسهر وإذلال الجسد والعمل والتعب دائما، قلبا نقيا يبتغي التواضع ويلزم السكينة والبشاشة مع الجميع، قلبا نقيا أكلته غيرة بيتك، قلبا نقيا يحب الصدقات ويوزعها ويشفق على ذوي الحاجة ويروي بني جلدته. يا محب البشر، ضع في مثل هذا القلب واغرس مخافتك كالغرسة النامية. يا رب هب لنا نقاوة القلب لنكون مؤمنين حقيقيين، باسم الرب يسوع المسيح له المجد.

0: ذاك الذي يمسك العالم بقبضة.
1: لا تسافر إلى الصحراء بحثا عن الأشجار الجميلة، فلن تجد في الصحراء غير الوحشة. وانظر إلى مئات الأشجار التي تحتويك بظلها وتسعدك بثمارها وتشجيك بأغانيها. أحيانا يغلق الله أمامنا بابا لكي يفتح لنا بابا آخر أفضل منه، ولكن معظم الناس يضيع تركيزهم ووقتهم وطاقتهم في النظر إلى الباب الذي أغلق، بدلا من باب الأمل الذي انفتح أمامهم على مصراعيه. الآمال العظيمة تصنع الأشخاص العظماء. لا تحاول أن تعيد حساب الأمس وما خسرت فيه، فالعمر حين تسقط أوراقه لن تعود مرة أخرى، ولكن مع كل ربيع جديد سوف تنبت أوراقا أخرى. فانظر إلى تلك الأوراق التي تغطي وجه السماء ودعك مما تلقط على الأرض، فقد صارت جزءا منها. إذا نظرت بعين الإيمان إلى الوجود لرأيت الجمال شائعا في كل ذرته. المؤمن كالورقة الخضراء لا يسقط مهما هبت العواصف. ليس المهم ما يحدث لك، بل المهم ما الذي ستفعله بما يحدث لك.

0: أهلا بيك يا عزيزتي، وأهلا بكل واحدة بتسمعنا في حلقة جديدة من برنامج أنا امرأة. هنخرج فاصل ونرجع مع معلومة تهمك، خليكي معانا.
1: ولو زوجتي العزيز همت وقالت هيت لك يا جميل يا جوز رحميل، ممكن أضمها جهرا يسيل من ضحكها نهرا، تدوب الأغنيات في النيل، لكن مهما هشوف وهطوف ومهما قابلت ناس وظروف هتبقي لوحدك القشة اللي جت علشان تنجيني. وحشتيني وحشتيني.
2: حلو الشعر يا روحي؟
3: حلو.
2: شكله مش عاجبك.
3: لا عاجبني.
2: هم المالك؟
3: ماليش.
2: في ايه طيب؟
3: مفيش.
2: الله، في ايه؟ بتتكلمي كده ليه؟
3: بتكلم ازاي يعني؟ ما انا بتكلم عادي اهو.
2: طب انا عملت حاجة تزعلك؟
3: ما انت لو مهتم كنت عرفت.
2: طب انت عايزة ايه؟
3: عايزة اسمع راديو سيلافي.

0: ورجعنا من تاني معاكي، ودلوقتي هنتكلم عن معلومة مهمة بتقول إن الدراسات أثبتت إن الإنسان بطبعه كائن اجتماعي، مش بيقدر أبداً أبداً يعيش لوحده لفترات طويلة، لكن بيحتاج لأخوه الإنسان، وإنه يكون علاقات، وإنه يكون ليه قدرة في العلاقات دي على إنه يكون فيه تواصل، وإنه بيأثر وبيتأثر بالآخرين، يعني كل واحد مننا يكمل التاني. هنخرج لفاصل ونرجع مع شخصية الحلقة.
1: خلطة الجبنة دي نعملها ونحطها في التلاجة في علبة مقفولة، وكل يوم نسحب منها شوية، نعمل كمية كبيرة ونسحب منها شوية. أنا كمان لما بعملها بعمل علبتين، علبة للتلاجة وعلبة للفريزر، بحيث لما تخلص دي أسحب التانية على طول. وآدي الفلفل الرومي، وآدي الفلفل الحامي، والبصل الأحمر، وحنشغل الكبة ونخلط كل دول مع بعض.
2: ندى.
3: نعم.
2: ممكن تغير المحطة عشان أسمع برنامج في الملعب؟
3: لا طبعا، أنا عايزة أكمل برنامج لقمة هنية.
2: ما أنت من بدري بتسمعي وما قمتيش تعملي أكل، يلا غير المحطة.
3: مستحيل أعمل كده.
2: خلاص تعالي نسمع حاجة بنحبها احنا الاثنين.
3: قصدك سيلا بي؟
2: أيوة،
3: يلا بينا.

0: ومرة تاني بنكمل معاكي في برنامجك أنا امرأة، ودلوقتي هتكون معانا شخصية الحلقة. تعالي نسمع وهي بتتكلم عن نفسها.
1: أنا سني صغير لكن قلبي كبير. اتهزم شعبي في الحرب وأخدوني أكون خدامة لرئيس جيش اسمه نعمان. بعدت عن بلدي وبيتي وأمي وأبويا وبقيت عبدة. كان المتوقع أني أحبط وخاف واتزمر، لكن كنت دايما بشكر ربنا لأنه هو اللي مرتب الأمر. ولما لقيت سيدي مريض بالبرص وأنا عندي إيمان أن الله بيشفي عن طريق النبي إليشع اللي في أرضنا هناك، كان لازم أقوله عشان ربنا علمني أني أقدم حب وساعد الآخرين، وكمان أني أشهد عن إلهي حتى لو في أرض غريبة.

سخنة بنت صغيرة ممكن تكون خدامة، هي المفروض بتحتاج للرعاية والاهتمام. كان الطبيعي في الموقف ده إنها تخاف أو تحس إن كلامها ملوش أي قيمة، لكن العكس، كان عندها إيمان بالله وشجاعة، عارفة إن كلامها مهم جداً، وعارفة إن ليها دور مع كل إنسان بتقابله، وإنها لازم تقدم حب عملي وتساعد الناس، يعني مش بالسن ولا بالمكانة ولا بولد ولا ببنت. هنخرج لفاصل، خليكي معانا.

0: تشرب شاي بالياسمين؟
1: ما بشربش وانا بشتغل.
0: عندنا عصير طبيعي بتاع بره من انتاج مصانعنا، ايه رايك؟
1: انا ما بشربش وانا بشتغل.
0: طب شويه جمبري، شويه جمبري مشويين كده حلوين من الكبير ده.
1: مرجان بيه، انا وانا بشتغل لا بشرب ولا باكل.
2: خلاص يبقى تهت والقيناها، هنشغل لك راديو سيلافي.

0: وأهلا بيكي من تاني. ودلوقتي وقت الحاجة اللي لازم نطبقها من اللي احنا تعلمناه النهاردة وكمان نمارسها في حياتنا. عزيزتي، فكري في شخص أو اتنين تقدري تقدمي لي أو ليها مساعدة من أي نوع خلال الأسبوع ده، زيارة المريض أو يتيم أو تقديم مساعدة مادية. قدمي أي مساعدة تقدري تعمليها. لو عندك أي سؤال بخصوص حلقة النهاردة، من فضلك ما تتردديش إنك تراسلينا على العنوان أو التليفون اللي هتسمعيه في آخر الحلقة. كان معاكم النهاردة معدة ومقدمة البرنامج ليديا شوكت، مهندس الصوت أندرو يوسف، والمخرج أيمن زكري. وأشوفكم الحلقة الجاية من أنا امرأة.
1: دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب أو الفايبر على الرقم 0020 12 11 16 14.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: أنت عبد الله،

أعطني يا رب وطنا أفضل سماويا. يا رب إنني كثيرا ما أطلب القيامة بغير صليب، أو أطلب المجد بغير ألم، ولكن يا من تسمح لي بالألام، أعطني أن أطلب وطنا أفضل سماويا. يا من تألمت، أعطي أن تكون ألامي شركة في ألامك حتى أدخل معك إلى مجدك. إنني يا رب كثير ما أظن أن الحياة مع الله معناها الحياة بلا ضيق، ولكن ها هو وعدك لي في هذا العالم سيكون لي ضيق. إن رجاؤنا فيك ليس في هذا العالم الفاني الذائل، والآن صرنا أشقى جميع الناس. أعطني يا رب في الألم أن أرى علامات الطريق وصدق الدعوة. امسك يدي يا رب وقت الألم، وافتح عيني لأرى مجدك، والدموع التي أسكبها وقت الألم اجعلها لحساب الشركة في ألامك المقدسة. لك المجد يا رب في ألامك وصليبك الذي فتحت به باب الفردوس للبشرية المتألمة.

لكل كيل كيال، فالطعام غذاء الجسد، والفكر طاقة العقل، والعزيمة وقود الإرادة. أما الروح فلا يمكن أن ترتوي إلا بالرب، ولن تحيا إلا فيه. فالعين لا تشبع من النظر، والأذن لا تمتلئ من السمع، وروعة الإنسان أنه على صورته. ففي حياة كل منا فراغ على صورة الله لن يملأه سواه. لذا يتساءل موسى: أليس هو أباك ومقتنيك؟ هو عملك وأنشأك؟ ويؤكد سليمان: النفس الشبعانة تدوس العسل، وللنفس الجائعة كل مر حلو. ودعوة المسيح المتجددة: طوبى للجياع والعطاش إلى البر، لأنهم يشبعون. فالصورة تكتمل حين تتماثل مع الأصل، والجزء يجد قيمته حين يتحد مع الكل. نعم، لكل كيل كيال.

بص ورقة وقلم واكتب وراي. زهقان، حاسس بالذنب، حزين، محبط، مجروح، قلقان، غضبان، شاعر بالوحدة، حاسس بالظلم، مشغول، مترقب، مشوش، مفتقد. أسمعك بقى بتقول كلمة متضايق دي مش هيحصل كويس. علمونا كده إن كويس قوي نعرف حقيقة اللي حاسين بيه عشان نعرف نتعامل مع حالتنا، وعمر ما هتعرف تتعامل مع اللي انت فيه لو قلت كلمة متضايق وسكت. على فكرة مفيش كلمة أصلا اسمها متضايق، أصل الكلمة دي عامة وممكن جدا يكون وراها واحدة أو اتنين أو تلاتة من اللي قلناهم. من فضلك أوصف حالتك بالتدقيق لنفسك أو للي قدامك، هيفرق قوي لو حبيت تغيرها أو تطلع منها. أقولهم لك تاني: زهقان، حاسس بالذنب، حزين، محبط، مجروح.

0: احنا عارفين ان الله دايما بيكون مع شعبه زي ما وعدنا، لكن في اوقات بيكون حضوره قوي بشكل مميز. الاوقات دي معروفة باسم اوقات النهضة، هي الاوقات اللي بتيجي فيها حياة جديدة للكنيسة ومنها بتنتقل للمجتمع كله. النهاردة هناخد نظرة مشجعة على الاوقات اللي ربنا جه فيها الكنيسة فعلا، وكلمات الامل انه هيعمل كده تاني. النهاردة بنقدم من كنيسة مودي في شيكاغو برنامج الرجل حتى الفوز مع دكتور إيروين لوتسر صاحب التعليم الواضحة اللي بتساعدنا نوصل لخط النهاية. النهاردة هنكمل سلسلة مكونة من 6 أجزاء بعنوان لما ربنا بيجي الكنيسة، مأخوذة من الرسالة الأولى لأهل تسالونيكي.
1: لما ربنا بيجي الكنيسة حاجات مدهشة كتيرة بتحصل. أنا عارف إن الله دايما في الكنيسة، لكن في أوقات لما الله بيعمل حاجة مميزة جدا على نطاق واسع وناس كتير بتتأثر بيها. لما ده بيحصل احنا بنسميها نهضة روحية او بنسميها نهضة. ده حصل في كنيسة تسالونيكي اللي كنا بندرسها. تقدر تشوف تأثير كنيسة صغيرة على المجتمع كله وعلى منطقتهم في العالم. النهاردة انا هقول لكم على قصة النهضة الامريكية العظيمة. اول حاجة علشان ايماننا يصحى في قلوبنا ونقول اذا كان الله عمل ده قبل كده ليه ما يقدرش يعملها تاني. السبب التاني اني اقول القصة دي علشان نصلي لتحقيق الهدف ده. عادة الله بيبعت المطر علشان يروي الأرض، مع ذلك في أوقات لما الله بيبعت مطر غزير جدا أو عاصفة، وفي أمطار غزيرة في تاريخ مراحم الله. أنا أعتقد أنك هتتفاجئ مفاجأة سعيدة لو ما سمعتش القصة دي قبل النهاردة. أنا هبتدي أقول لكم أن كان في 3 نهضات عظيمة في تاريخ أمريكا، وهديكوا صورة صغيرة عن الـ3 نهضات. أولا عندنا نهضة سنة 1740 لسنة 1743، سنين كانت عظيمة. هي معروفة باسم النهضة العظيمة الأولى. في نورثامبتون سولومون ستودرت كان بيوعظ لشعب كنيسته وبيقول لهم إن الله أوقات بيعمل حاجات مش طبيعية علشان يبني الإيمان. هو مات وحفيده جوناثان إدواردز اللي كان قسيس مساعد اتولى المهمة وبقى رجل النهضات العظيم. جوناثان إدواردز معروف بعظته اللي باسم خطاه في ايد اله غاضب. هي وعظة كتابية جدا لكن محدش بيشوفها بشكل ايجابي النهاردة. في واحد قال انه لما كان إدواردز بيوعظ كان حيوي ووقور جدا، والانطباع كان قوي جدا لدرجة انه لما إدواردز كان بيخلص كلامه كأن الله القاضي الديان هينزل دلوقتي وهيحصل الانفصال النهائي. كانوا متوقعين ان الله هيجي أول لما العظة هتخلص. إدواردز بقى صديق لراجل اسمه جورج وايتفيلد، وهو إنجليزي اللي بشر لناس كتير في كل الجزء الشرقي في الولايات المتحدة. كانت في فترة القرن الـ17، ما كانش فيه نظام مكبرات صوت. كان قادر أنه يبشر لعدد كبير من الناس في بوستون كومن، وبنجامين فرانكلين كان بيحضر علشان يشوف صوت وايتفيلد هيوصل لحد فين. هو بشر في نيويورك وفي أماكن تاني كتير، وكانت الحشود الضخمة بتيجي والتوبة كانت في كل مكان. في الحقيقة التبكيت على الخطية كان قوي جدا لدرجة انهم قالوا ان لما المراكب كانت بتيجي من انجلترا الجنود كانوا بيحسوا بتبكيت على خطيتهم بسبب اللي سمعوه حتى قبل ما يوصلوا للشاطئ. ونتيجة للنهضة العظيمة دي في تقريبا 50,000 شخص امنوا، والحانات قفلت، والعائلات اتصالحت مع بعض، وكل منطقة نورثامبتون وأماكن تانية أمنوا بالمسيحية. ده كان عمل مش عادي من الله. النهضة العظيمة التانية كانت من سنة 1790 لسنة 1860. كان فيها جانبين مختلفين. كانوا بيعملوا اجتماعات في المخيمات، والناس كانوا بيجوا يسمعوا العظات من 10 لـ15,000 عربية مغطاة جات الاجتماعات، والفرسان الجوال انتشروا في كل كنتاكي والمناطق اللي حواليها. مؤرخ قال لقد أربك الله الكفر وأحضر الله أعدادا لا تحصى إلى الإيمان. يا على القصة دي. وبعدين نروح للغرب لتيموثي دوايت حفيد جوناثان إدواردز. قال محاضرة عن ليه الكتاب المقدس هو كلمة الله في جامعة ييل اللي كان رئيسها. 75 من 225 طالب في جامعة ييل أمنوا بالمسيحية ورجعوا لبيوتهم علشان يقضوا أجازة الربيع وما يروحوش شاطئ دايتونا. رجعوا لكنايسهم وقالوا على الحاجات المدهشة اللي الله بيعملها والإيمان العجيب اللي اختبروه والنهضة اللي ابتدت تنتشر. ده المكان اللي ابتدت فيه بداية الحركة التبشيرية الحديثة. رجل النهضات العظيم في الفترة دي كان تشارلز فيني اللي كان بيبشر في الشرق. كانت مدينة نيويورك بتوقف كل حاجة في فترة الظهر علشان الصلاة. كان فاني رجل نهضات عظيم، واختلفنا معاه في شوية نقاط لاهوتية، لكن الله استخدمه بطريقة قوية. في حقيقة مدهشة إن هو اللي أسس كلية أوبرلين. دي مدرسة ليبرالية لاهوتية جدا، ومش بيحبوا إنه يتقال عليهم إن فاني هو المؤسس بتاعهم. التقديرات بتقول إن في الفترة الزمنية دي الله كان بيشتغل بقوة كبيرة من خلال ناس كتير مختلفين وبطرق كتيرة ومختلفة، لدرجة إنه ممكن يكون فيه مليون شخص عرفوا المسيح في الفترة دي. ودلوقتي إحنا نكون وصلنا للنهضة الثالثة العظيمة واللي هتكون تركيزنا النهاردة. دي كانت من سنة 1857 لسنة 1859، وفي السنتين دول الله اشتغل بقوة كبيرة. النهضة دي ابتدت في مدينة نيويورك، وانا عايز اقرأ عليكم قصة البداية وبعدين هنتكلم عن مدينة شيكاغو. في صيف سنة 1857 كان فيه راجل اسمه جيرمايا كالفن لانفيرز بيمشي في شوارع نيويورك وبيسأل نفسه ايه اللي اقدر اعمله هنا في منطقة الاعمال التجارية. وزع للناس نبذة بيدعو الناس فيها للصلاة. كان مكتوب فيها اصلي قد ايه؟ كل ما تكون لغة الصلاة خارجة من قلبي، وكل ما أشوف احتياجي للمعونة، وكل ما أحس بقوة التجربة، وكل ما أبقى مدرك لضعفي الروحي أو حسيت بإثارة من روح العالم. في الصلاة إحنا بنبدل شغلنا في إطار الزمن للشغل في إطار الأبدية، وبنبدل شركتنا مع البشر لشركة مع الله. وكان بيدعي الناس للصلاة. في 23 سبتمبر سنة 1857 الأبواب اتفتحت في صالة الاجتماعات وصلى لوحده لمدة نص ساعة. بعد نص ساعة بالتحديد الساعة 12:30 فيه 6 حضروا وعملوا اجتماع صلاة. بالإضافة لكده كان فيه اجتماعات صلاة تانية ابتدت قبل الوقت ده واستمرت كنتيجة للاجتماع ده. بعد كده بشوية قليلة في أكتوبر سنة 1857 سوق البورصة انهار والناس حست باحتياجها الشديد لربنا. في خلال 6 شهور كان مجموع الناس اللي بيتجمعوا للصلاة كل يوم 10,000 راجل في أماكن كتير في نيويورك. الكنائس كانت مليانة وكان لازم يغيروا أماكن اجتماعات الصلاة وتبقى في المسارح. في 1 فبراير في اجتماع صلاة كان فيه 3,000 نفس اجتمعوا مع بعض في يوم في الأسبوع في أكتر ساعة فيها ازدحام علشان يسجدوا لربنا في اجتماع الصلاة علشان تحصل نهضة في عمل الله. ايه أخبار بوسطن؟ في تقرير بيقول علشان تشوف 1,000 راجل يسيبوا محلاتهم ومكاتب الحسابات في ساعة الظهر ويتزحموا الهدف واحد علشان يروحوا للمكان اللي بتتعمل فيه الصلاة، وتشوف الجو العام والاهتمام اللي بيحصل في جو من البكا بيصوت على الاجتماعات دي، كل دي حاجة جديدة في المدينة دي. وإيه أخبار مدينة شيكاغو؟ أنا عايز أقول لكم على إن من 15 سنة كنت ماشي في الشارع ورحت جمعية شيكاغو التاريخية وقضيت يومين بشتغل على المايكروفيلمز القديمة للصحف من مدينة شيكاغو واللي كانوا بيقولوها على النهضة. تباس من جريدة شيكاغو ديلي بريس بيقول وفقا للغة الصحافة فإن الموضوع الرئيسي للنقاش في شيكاغو في شوارعنا وأماكن العمل ومنازلنا هو موضوع الصحوة الدينية الجارية الآن في هذا المجتمع، وهو أمر يستحوذ على اهتمام الجميع. إنه حديث المسيحيين وغير المؤمنين على حد سواء. لا توجد سخرية، وقليل هم الذين يسخرون علنا وبوضوح مما يحدث، ولا يمكن وصفه بأنه تعصب ديني لأنه يحدث بدون ضجة أو ضوضاء. الحاجة المميزة عن النهضة دي إن ما كانش ليها قائد عظيم، ما كانش فيه فيني ولا إدواردز ولا وايتفيلد. كانت معروفة باسم نهضة رجال الأعمال علشان حتى على الرغم من أن القسيس كان بيقود وقت الصلاة، لكن أي شخص بشكل عام يقدر يقود اجتماع الصلاة. ما كانش فيه أسماء عظيمة مرتبطة بيها، وعشان كده كان فيه انتقادات قليلة جدا. خلينا ناخد نظرة على مقالات الجرايد القديمة علشان تشوف اللي أنا اكتشفته في الشارع في جمعية شيكاغو التاريخية. شيكاغو تريبيون في 25 مارس 1858 بتتكلم عن اجتماع الصلاة الظهر في قاعة متروبوليتان. لازم أقف هنا كنت عايز أروح قاعة متروبوليتان علشان أشوف اجتماعات الصلاة دي كانت بتتعمل فين يوم من بعد يوم في الظهر، واكتشفت إنها مش موجودة النهاردة. كانت موجودة في الشارع قدام مركز تومسون، بس في مبنى مختلف هناك دلوقتي. لكن في 5 أو 6 مننا راحوا هناك فعلا علشان احنا كنا عايزين نكون واقفين تقريبا في المكان اللي كانت موجودة فيه قاعة متروبوليتان في يوم من الأيام. المقال بيكمل وبيقول: لقد كان هذا الحدث الأكبر والأكثر إثارة للاهتمام الذي عقد حتى الآن. امتلأ جسم القاعة والمعرض بشكل كبير قبل الظهر. في وقت بدء التمارين امتلأت المنصة والسلالم والممرات والمدخل جميعا بالأشخاص الذين يقفون، وطوال الساعة كانت السلالم المؤدية إلى الشوارع مليئة بالناس الوافدين أو المغادرين غير القادرين على الدخول إلى اجتماع صلاة الظهر الذي كان يعقد كل يوم عام.
0: يا صديقي، اللي سمعته النهاردة حقيقي. من سنين كتير اتعملت دراسة على النهضات في أمريكا، في الحقيقة إن النهضة دي هي اللي وجهت دوايت المودي للخدمة. إحنا عارفين إن الله يقدر يعملها تاني، لكن إحنا لازم نتواضع، لازم نصرخ لربنا، ولازم نتوب عن خطايانا. وإحنا ملتزمين هنا في الركض حتى الفوز بنشر كلمة الله علشان الناس يتشجعوا. في أوقات بيحصل توبيخ ليهم، ودايما بينتهي بيهم الحال إنهم يعبدوا الله بشكل أفضل. ومن الحاجات اللي نقدر نعملها هي إننا نتعلم من التاريخ. خلينا نصلي إن قلوبنا تكون مفتوحة للي يقدر يعمله الله في مجتمعاتنا النهاردة. النهاردة بدأنا عظة بعنوان الناس هيصلوا، وهي العظة الأخيرة من سلسلة بعنوان لما ربنا بيجي الكنيسة. المرة اللي جاية في الركض حتى الفوز هنتعلم أكتر عن ليه إحنا كشعب محتاجين نصلي بدون توقف. الركض حتى الفوز هي خدمة من خدمات كنيسة مودي.
2: دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب أو الفايبر على الرقم 0020 12 12 11 16 14.

أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سيلافي. الماضي. لو بدأنا معركة بين الماضي والحاضر فسوف نجد أننا خسرنا المستقبل. اترك الماضي، نظم الحاضر، ابني المستقبل. ما الماضي إلا حلم، وما المستقبل إلا رؤية. الحاضر ليس هدفا، فالماضي والحاضر مجرد وسائل، أما المستقبل فهو الهدف. إنني أهتم بالمستقبل لأني سأقضي فيه بقية حياتي. المستقبل ينتمي إلى هؤلاء الذين يعدون له اليوم. من المهم أن نتعلم كيف نوازن بين الحاضر والمستقبل، حتى لا نكون من الذين يقضون الشطر الأول من حياتهم في اشتهاء الشطر الثاني، ويقضون الشطر الثاني في التأسف على الشطر الأول. ليس المستقبل إلا الماضي في حالة تحضير وتهيئة. سامح واطلق سراح الماضي.

أسألك يا إلهي الفائق الجود والرأفة أن تنقذني من الاهتمام العالمي حتى لا أرتبط برباط اللذة، ولا تعرقلني عوائق النفس، ولا أنفصل عنك بأي نوع من الأنواع. يا إلهي، يا عذوبة لا توصف، اللهم لا تدع اللحم والدم يظفران بي، ولا تخدعني الدنيا، ولا يصرعني الشيطان. اللهم هب لي قوة أكون بها محصنا داخل قلبي ضد كل اهتمام باطل، حتى لا أكون منجذبا لشهوات مختلفة زائلة، لأنه ليس تحت الشمس شيء ثابت، بل الكل باطل وقبض الريح. هب لي يا رب أن أطلبك وحدك فوق سائر الأمور، حتى أقول إلهي لا أريد شيئا سواك، لأن بحضورك يكون كل شيء حسنا، ويكون كل شيء حميدا ومستطابا. لك المجد إلى الأبد، آمين.

يا أخي من فضلك لما تدي حد حاجة ما تسيحلوش أبوس إيديك. وبعدين مش لازم تصور نفسك سيلفي على فكرة لما تعطف على حد في الشارع، ولو اتبرعت بهدمة كده أو لقمة ما ينفعش تنشر الخبر. ولو حد قصدك في مشوارك مش لازم تكتبها على الفيس، ده بيقولك إيدك دي ما تعرفش إيدك التانية دي إن هي عملت إيه. شوف جمال الصورة، عمل الخير مش للعرض.

أهلا وسهلا بكم أعزائي المستمعين في برنامجكم قصص الكتاب المقدس وسيرة الأنبياء. معكم أخوكم مختار، واللي إن شاء الله نحكي لكم على قصة خلق الله للكون والإنسان والمخلوقات الأخرى، وحتى قصص الأنبياء اللي دزم الله لهداية البشرية. فنقول لكم مرحبتين بكم مرة ثانية.

قصة سيدنا نوح عليه السلام وكيف ربنا نجاه وهلا من الطوفان. طبعا نعرفوا بعد ما قتل قايين خوه هابيل حملت حواء مرة أخرى وعطاها الله ولد وسموه شيث، وشيث عطاها الله ولد وسماها نوش. ومن الوقت هذا تموا الخلق يعبدوا الله ويصلوا له. من كل جيل من هالشيث كان منهم ناس صالحين ويعرفوا ربنا كيف اجدادهم شيث ونوش، لكن في ذرية قايين ما كانش منهم ولا واحد متمسك بالصراط المستقيم في حضرة الله سبحانه وتعالى. بعد مدة من الزمان كان أحفاد شيث يتزوجوا من أحفاد قايين وذريتهم صارت شريرة كيف ذرية قايين، وبينما كان الخلق يزيد ويكتروا في العدد كان شرهم يزيد واجد وشر الخلق سيطر على الأرض كلها. أما النبي نوح عليه السلام فهو كان من أحفاد النبي شيث. لما جابوه لامك قال عليه الولد هذا حيعزينا عن عمايلنا ومتعبنا في الأرض اللي لعنها الله،

النبي نوح عليه السلام كان صادق ديما ومتمسك بالصراط المستقيم في حضرة الله سبحانه وتعالى. في يوم من الأيام الله سبحانه وتعالى تكلم مع النبي نوح عليه السلام وقال له أنا مش راضي على الناس ونا زعلان لأنهم كلهم صاروا أشرار والأرض فسدت وزادت من شرهم وظلمهم، وعشان هكي حنعاقبهم وننزل على رؤوسهم طوفان كبير يغرق بيه كل الخلق وكل حاجة عايشة على وجه الأرض. أما أنت يا نوح فحندير عهد بيني وبينك، حننقذك من الطوفان اللي حيصير. لازم تبني سفينة تبنيها باللوح وتكون كيف الصندوق. أما مواصفات السفينة هذه فطولها لازم يكون 135 متر وعرضها 22 متر وعالية 13 متر، ولازم تدير روشن في السقف نص متر والباب تخليه على جانب السفينة. ومن جوا السفينة حتدير ثلاث طوابق وتصبغ السفينة بالقطران من برا ومن جوا عشان المية ما تخشش فيها، وتركبها انت ووليتك وعيالك وصباياهم، وتشيل معاك من الحيوانات الطاهرة من كل نوع 7 ذكور و7 إناث، ومن الحيوانات اللي مش طاهرة من كل نوع جوزين ذكر وانثى، ومن كل انواع الطيور 7 ذكور و7 إناث عشان ما يموتوش في الطوفان وما يمتحوش من على وجه الارض. ولازم تدير في حسابك لو كان لكم وللحيوانات اللي حتاخدها معاك عشان تاكلوا طول مدة الطوفان وانت في السفينة. وبعد ما كمل نوح صناعة السفينة تكلم الله سبحانه وتعالى معاه وقال له يا نوح بعد 7 أيام السماء تنطر ليل ونهار على الأرض لمدة 40 يوم، وحنهمح بيها كل الكائنات الحية اللي عايشة على الأرض. وأمره أن يدخل هو وهل بيته في السفينة مع كل الحيوانات اللي وصى بيها، وبدت الحيوانات الطيور الوحادة تخش السفينة. بعد ما كملت 7 أيام سكر الله سبحانه وتعالى باب السفينة على نوح وهلا وعلى الحيوانات اللي خشت معهم، وبدت السماء تمطر وبدت طوفان وطقت المية في كل مكان من السماء من الأرض، والمية رفعت السفينة وخلتها تعوم، واستمر الطوفان في الأرض كلها حتى رؤوس الجبال تغطت والمية كانت فوق الجبال 7 أمتار، وماتت كل الكائنات الحية اللي كانت عايشة على الأرض، ولا قعد لا إنسان ولا حيوان ولا طير، ما قعدش غير النبي نوح عليه السلام واللي كانوا معاه في السفينة.

طبعا عرفنا ان الله قال لنوح انه يبني سفينة وانه حيدمر كل الكائنات الحية عشان الشر اللي غطى الدنيا. ونوح خطف الناس باش يتوبوا لكنهم رفضوا واستمروا في عمل الشر. ولما نوح كمل السفينة خشها هو وهلا، والله سبحانه وتعالى سكر الباب على نوح وهلا وعلى الحيوانات اللي خشت معاهم، وبدأت السماء تمطر وبدأت طوفان، والمية رفعت السفينة وخلتها تعوم. واستمر الطوفان على الأرض كلها حتى رؤوس الجبال غرقت وماتت كل الكائنات الحية اللي كانت عايشة على الأرض، ولا قعد لا إنسان ولا حيوان ولا طير، ما قعدش غير النبي نوح عليه السلام واللي كانوا معاه في السفينة. وبعد 40 يوم من بداية الطوفان حن الله سبحانه وتعالى لنوح عليه السلام وعليه هلا وعليه الحيوانات اللي معاه في السفينة، فخلى المية اللي كانت تطلع من الأرض والمية اللي كانت تنزل من السماء تنقطع، وهك الطوفان وقف. وقعدت المية فوق الأرض 110 أيام، وبعد 110 أيام أعطى الله سبحانه وتعالى أمر للريح بيش تهب على الأرض، وبدت المية تجف شوية شوية. وبعد 5 شهور من بداية الطوفان صبت السفينة على جبال أرارات اللي في شرق تركيا، وبعد 2.5 شهر من الوقت هذا بدت رؤوس الجبال تبان. وبعد 40 يوم فتح نوح روشن السفينة وجاب غراب وطلقه عشان يتأكد ان الارض جفت وإلا لا، ان كان رد يعني الارض ما جفتش، وان ما ردش يعني الارض جفت. لكن الغراب ما سيبش السفينة وقعد يلف عليها، وطلق حمامة، لكن حمامة لما ما لقاتش مكان تنزل عليه ردت للسفينة وخذاها نوح وحطها جوا. وتم نوح يراجي، وبعد 7 أيام طلق الحمامة مرة أخرى، فردت الحمامة في المغرب وشافها جايبة في منقارها ورقة زيتون خضراء، فعرف نوح أن المية جفت من على الأرض. وراجع 7 أيام أخرى وطير الحمامة، والمرة هذه مشت وما ردتش، وطلع نوح على سطح السفينة، وهذا بعد 10 شهور من بداية الطوفان، وشاف الوطا جفت. وبعد 2 شهر الله سبحانه وتعالى تكلم مع نوح عليه السلام وقال له أطلع أنت ورفيقتك وعيالك وصباياهم وكل الحيوانات، عيشوا على الأرض واكثروا وزيدوا عددكم. وسيب نوح وهلا والحيوانات السفينة ومشى لمحيط ودار مذبح بيش يقدم فيه ذبايح شكر لله، واختار كم شاه عشان يضحي به لله. والله سبحانه وتعالى تقبل منه الضحية وتكلم للنبي نوح عليه السلام وقال له نا ما عادش نال على الأرض مرة أخرى بسبب الإنسان، حتى لو الإنسان من صغرة قلبه مع بشر، وما عادش نهلك الكائنات الحية كيف ما درت، والوعد هذا حيكون لكل الناس. وأعطانا سبحانه وتعالى علامة للوعد هذا، والعلامة هي قوس قزح، وتبقى العلامة هذه رمز للوعد، ولما يظهر القوس في السحاب تكون هذه دلالة على أن الله سبحانه وتعالى حافظ عهده معانا لآخر الدنيا. والله سبحانه وتعالى بارك نوح عليه السلام وأولاده والصام عشان يبدو حياة جديدة ويبدو تناسله بش يملوا الأرض بالناس. بالطريقة هذه ربنا برحم تحافظ على الإنسان وخلص هالنوح واللي منهم أولاد الثلاثة سام وحام ويافث، واللي من ذريتهم جو كل الخلق اللي في الأرض هذه.

وطبعا سيدنا نوح بعد الطوفان عاش 350 سنة، فكانت كل أيام عمره 950 سنة ومات. وعياله اللي هم سام وحام ويافت اتزوزوا وجابوا عيال وأحفاد. فبالنسبة ليافت جو عيال أعطاهم أسماء، اللي سماه جومر واللي سماه ماجوج ومادي ويوان وتوبال وماشك وتيراس. وطبعا هذه كل القبائل هذه تفرقت في بلاد الله الواسعة، وكل ناس بدوا يحكوا بلسان حسب القبيلة اللي هم أو المكان اللي عايشين فيه. وسيدنا حام عليه السلام جو عيال أعطاهم أسماء اللي هم كوش ومصرائيم وفوط وكنعان. طبعا هذوما اللي هم أجداد الكوشيين، والمصرائيم اللي هم الجايين منهم المصريين، والفوطيين والكنعانيين اللي هم اللي فلسطينيين. وطبعا هذوما حتى هم نفسه طلعوا منهم أحفاد وأحفاد وأحفاد وتوزعوا في الأرض. وسيدنا سام اللي هو ثالث واحد اللي هو يسموه سام بوكل بني عابر خو يافث الكبير. طبعا جو عيال سماهم عيلام وأشور وأرفكشاد ولود وأرام اللي هم العيلاميين والأشوريين اللي ساكنين في العراق، والأرفكشاديين واللوديين والأراميين. طبعا هذين أسماء اللي طلع منهم أسماء الشعوب اللي سكنت في الشرق الأوسط في وقتها. وطبعا من سيدنا سام كيف ما عرفنا جاء عيلام وأشور أرفكشاد ولود وأرام، ومن أرام جاء عوس وحول وجاثر وماش، وأرفكشاد جاء شالح وشالح ولد عابر، والعابر طلعوا لعيال اثنين. الأول اسمه فالج لأن في أيامه الأرض قسموها، والثاني اسمه يقطان، ويقطان جاب المودات وشالف وحضر موت ويارح وهادو رام وزال ودقلة وعويال وبيمال وشبا وأوفر وحويلة وثيوبات.

لما نلاحظوا من الأسماء نشوف أن هذين أسماء شعوب، لأن من الأحفاد لأحفاد تكونت القبائل والشعوب وبدأن يتكون الدول، ومن أولاد سيدنا سام وأحفاده من كل قبيلة طلعت تتكلم بلسان ويتكلموا بلهجة معينة. القبائل هذه من أولاد سيدنا نوح كلهم، طبعا من أولاد الثلاثة هذين حسب تقسيم الأمم كيف جن من سيدنا نوح العند أحفاد اللي طلعوا منهم الشعوب اللي نعرفوهم الفلسطينيين وا وا وا وا. طبعا الشعوب هذه تفرقت في الأرض، كل الناس خذوا بعضهم من صلب واحد يعني من جد واحد، مشوا مع بعض مسكنوا مع بعضهم. وفي في الأرض كان كلها في الأول في البداية كان يتكلموا بلسان واحد ولغة واحدة، لكن لما الناس مشت ما تمشي للشرق أكثر يعني في اتجاه العراق، في ناس منهم حكوا واقترحوا رأي إنه يبنوا يديروا بلوك من الطين على الطريقة القديمة ويشووه باش يديروا بناية عالية، وفعلا بنوا داروا برج كبير اللي هو نعرفوه توا باسم برج بابل، وهي في مدينة بابل هذه توا. وطبعا هم غرضهم كانوا إن يعلوا أرواحهم على الأرض باش يوصلوا للسماء، وهذا استكبار طبعا، فالله بلبل لسانهم يعني دار لهم مشكلة، تبلبلت هالشعوب وتفرقت، وكل ناس قعدوا مع شافهم بعضهم لسانهم تغير ولهجتهم تغيرت، وهذا السبب اللي خلاهم تفرقوا لأنه اختلفوا في اللسان وفي اللغة، عشان هيك سموها بابل، من هنا جاء الاسم. وطبعا من سيدنا سام من أحفاد أحفاده يعني من ولده خصوصا أرفاكشاد بعد الطوفان بسنين يعني، وعاش أرفاكشاد أكثر من 100 سنة، وجو عياله بنات، ولما نتبعوا نسله وأحفاده وعياله نلقوا عند يوسف سيدنا إبراهيم. فنوقفوا إن شاء الله في اليوم في قصتنا عند جيد سيدنا إبراهيم. إن شاء الله في الحلقة الجاية حنبدو قصة سيدنا إبراهيم وش صار معاه، وكيف الله دار وعد للإنسان بيش يجي المخلص اللي هو المسيح من نسل سيدنا إبراهيم. إن شاء الله قصة اليوم تكون عجبتكم، خلوكم معنا في الحلقة الجاية. إذا كان عندكم أعزائي المستمعين أي سؤال ولا استفسار دزونا على عنوان اللي تسمعوه في آخر الحلقة، وإن شاء الله نجاوبوكم ونلبوا كل طلباتكم ونقول لكم سلام المسيح لكم.

دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنيين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب أو الفايبر على الرقم 0020 12 11 16 14.

بص ورقة وقلم واكتب ورايا. زهقان، حاسس بالذنب، حزين، محبط، مجروح، قلقان، غضبان، شاعر بالوحدة، حاسس بالظلم، مشغول، مترقب، مشوش، مفتقد. أسمعك بقى بتقول كلمة متضايق دي مش هيحصل كويس. علمونا كده إن كويس قوي نعرف حقيقة اللي حاسين بيه عشان نعرف نتعامل مع حالتنا، وعمر ما هتعرف تتعامل مع اللي انت فيه لو قلت كلمة متضايق وسكت. على فكرة مفيش كلمة أصلا اسمها متضايق، أصل الكلمة دي عامة وممكن جدا يكون وراها واحدة أو اتنين أو تلاتة من اللي قلناهم.

من فضلك أوصف حالتك بالتدقيق لنفسك أو للي قدامك، هيفرق قوي لو حبيت تغيرها أو تطلع منها. أقولهم لك تاني: زهقان، حاسس بالذنب، حزين، محبط، مجروح.

صرخ الشاعر الفرنسي لامارتين: قفي أيتها الأرض عن دورانك، وأنت أيتها الساعات قفي عن جريانك، ودعينا نتمتع بعاجل لذاتنا وننعم بأجمل أيام شبابنا. على أنني يا ويلتاه كلما لججت في الطلب لج الزمان في الهرب، فليس لسفينة الإنسان مرفأ وليس لبحر الزمان ساحل. كانت تلك ولا تزال صيحة الإنسان وصرخته: عزيزي، ماذا أنت فاعل وأمواج الزمان تتدفق؟ هل أنت مع تياره ذاهب بغير هدى؟ لا لا، بل دع المسيح الآن يدخل سفينة حياتك ليصبح هو قارب نجاتك، شراع مشاعرك، دفة فكرك، بوصلة إرادتك، وهو مرساة عمرك نحو شاطئ الأبد.

صديقي أهلا بك معنا في هذا اللقاء الجديد من برنامج معا على الطريق. هذا مجيد غالب يرحب بك ويدعوك للاستماع إلى الدكتور القس مايكل يوسف والقس باقي صدقة، وهما يقدمان لنا وجبة روحية ممتعة من كلمة الله. ابق معي حتى نهاية هذا البرنامج فسوف أقدم لك هدية قيمة.

0: Hello, listening friends.
1: مرحبا بكم أيها الأصدقاء المستمعون.
0: It's a delight for us to join you once again.
1: يسعدنا أن نلتقي معا مرة أخرى.
0: My listening friends, if you have just joined us, we are continuing in our study of the life of Abraham.
1: أيها الأصدقاء المستمعون، إذا كنتم تصغون إلينا للمرة الأولى، فنحن مستمرون في تقديم سلسلة من الأحاديث حول حياة إبراهيم.
0: Today we are going to focus on the freedom that is found in the truth.
1: وسنركز في حديثنا اليوم على الحرية التي نجدها في الصدق.
0: I read an article which stated that a poll was taken by a widely circulating magazine.
1: قرأت مقالا سجل إحصائية نتيجة استفتاء قامت به مجلة واسعة التوزيع.
0: The poll stated that people lie more now than they did 10 years ago.
1: سجلت الإحصائية أن الناس اليوم يكذبون أكثر مما كانوا يكذبون منذ 10 سنوات.
0: And it says that 7 out of 10 people said that they were dissatisfied with the current standards of honesty.
1: ومن بين 10 أشخاص 7 قالوا إنهم غير راضين عن المستويات الحالية للأمانة.
0: Researchers have told an association for advancement of science the following.
1: قال الباحثون نقلا عن جمعية لتقدم العلوم قالوا
0: Lying is an indispensable social adaptive virtue that we could not survive without it.
1: قالوا إن الكذب هو فضيلة لا غنى عنها للتكيف الاجتماعي وأننا لا يمكن أن نعيش بدونها.
0: An article entitled The Truth About Lying had the following information.
1: وفي مقال بعنوان الصدق عن الكذب جاء هذا الخبر.
0: In the old view, lying like other issues of morality was seen only in black and white.
1: بحسب النظرة القديمة كان الكذب كسائر القضايا الأخلاقية الأخرى يرى فقط بمنظور الأسود والأبيض.
0: Children were taught that all lying was bad and deserving of strict punishment.
1: وكان الأطفال يعلمون أن كل الكذب سيء يستحق العقاب الصارم.
0: In the new view,
1: ولكن بحسب النظرة الجديدة
0: Today, some lying is considered normal.
1: فإن بعض الكذب اليوم يعتبر شيئاً عادياً.
0: In fact, a child's first few lies are seen as an important step in developing of self.
1: وفي الحقيقة، بعض الأكاذيب الأولى في حياة الطفل ينظر إليها باعتبارها خطوة هامة في تنمية الذات.
0: I have found some amazing statistics in the research data in another book.
1: وقد وجدت بعض الإحصائيات المذهلة في بيانات البحث في كتاب آخر.
0: It says that most people lie.
1: تقول إن معظم الناس يكذبون.
0: They lie more than we have ever thought possible before the study.
1: إنهم يكذبون أكثر جدا مما كنا نظن قبل الدراسة.
0: But they told us the truth about how much they lie.
1: ولكنهم قالوا لنا الصدق عن حجم أكاذيبهم.
0: The authors found the following information.
1: وجد المؤلفون ما يأتي.
0: 91% of people lie regularly.
1: 91% من الناس يكذبون بانتظام.
0: The majority of people find it hard to get through the week without lying.
1: أغلب الناس يصعب عليهم أن يمر عليهم أسبوع كامل دون أن يكذبوا.
0: And when it comes to premeditated lies, 1 in 5 cannot make it through a single day without lying.
1: أما عن الأكاذيب المتعمدة، فقد تبين أن واحدا من كل 5 لا يستطيع أن يمر عليه يوم واحد دون أن يكذب.
0: Listen to the author's findings as to who lies.
1: وأنصت إلى ما وصل إليه المؤلفون فيما يتعلق بمن يكذبون.
0: They said that men lie more than women.
1: قالوا إن الرجال يكذبون أكثر من السيدات.
0: and that young men lie more than older men.
1: والشباب يكذبون أكثر من الرجال الأكبر سنا.
0: And that unemployed people lie more than those with jobs.
1: والناس غير الموظفين يكذبون أكثر من أولئك الذين لهم وظائف.
0: And that the poor lie more than the rich.
1: وأن الفقراء يكذبون أكثر من الأغنياء.
0: The most frightening findings of all is that 2 out of 3 of the people in this survey believe there is nothing wrong with lying.
1: لكن أكثر كل النتائج مدعاة للفزع هو أن 2 من كل 3 من الأشخاص الذين شملهم المسح في هذا التقرير يعتقدون أنه لا يوجد خطأ في الكذب.
0: How do we as believers in the Word of God face this epidemic?
1: فكيف نواجه نحن المؤمنون بكلمة الله هذا الوباء؟
0: An epidemic which is invading the lives of Christians and entering our churches with incredible speed.
1: هذا الوباء الذي يغزو حياة المسيحيين وأصبح يدخل إلى كنائسنا بسرعة لا تصدق.
0: First, I want to tell you that lying is a stronghold.
1: أولا أود أن أقول لكم إن الكذب قلعة وحصن.
0: It is like an addiction or lust or bitterness.
1: إنه مثل الإدمان والشهوة والمرارة.
0: It is like laziness or fear and a host of other strongholds that invade the Christian mind.
1: إنه مثل الكسل والخوف وجيش من القلاع الأخرى التي تغزو الفكر المسيحي.
0: A stronghold can only be dealt with decisively and ruthlessly.
1: والحصن لا يمكن التعامل معه إلا بطريقة حاسمة وبدون رحمة.
0: Not half-heartedly or by rationalizing it.
1: وليس بالتردد أو بمحاولة تبريره أو التماس الأعذار.
0: As we continue in our series of studies from the life of Abraham.
1: ونحن نستمر في سلسلة دراساتنا عن حياة إبراهيم.
0: We are going to discover that lying was a stronghold in Abraham's life.
1: سنكتشف أن الكذب كان قلعة في حياة إبراهيم.
0: First of all,
1: أولاً وقبل كل شيء,
0: we find Abraham and Sarah become supernaturally and miraculously younger again.
1: نجد أن إبراهيم وسارة قد أصبحا أصغر من عمرهما الحقيقي. بطريقة معجزية خارقة للطبيعة.
0: We see that the wheels of time began to reverse, and Sarah especially, without any help of plastic surgery or any use of man-made oils.
1: ونرى أن عجلة الزمن بدأت تعود إلى الخلف، وأن سارة خاصة وبدون الاستعانة بجراحة تعويضية أو استخدام أي مكونات من صناعة بشرية.
0: She became younger and very attractive as she once was.
1: قد أصبحت أصغر وصارت جذابة جدا كما كانت يوما ما.
0: Obviously, this supernatural rejuvenation was given to her by the Lord.
1: ومن الواضح أن الرب هو الذي أعاد إليها شبابها بقوة خارقة للطبيعة.
0: So that she may be able to give birth to a child.
1: حتى تستطيع أن تلد طفلها.
0: But as both Sarah and Abraham became younger again,
1: ولكن بينما كانت سارة وإبراهيم كلاهما يصبحان أصغر,
0: the old strongholds became manifest yet once again.
1: أصبحت الحصون تظهر مرة أخرى.
0: Please listen carefully, my friend.
1: أرجو أيها الصديق العزيز أن تنصت إلي جيدا.
0: With every blessing comes a temptation.
1: مع كل بركة تأتي تجربة.
0: You get into marital problems, you cry to the Lord.
1: فأنت تواجه مثلا مشاكل زوجية فتصرخ إلى الرب.
0: The Lord answers your prayer.
1: فأنت تواجه مثلا مشاكل زوجية فتصرخ إلى الرب.
0: The Lord answers your prayer.
1: والرب يجيب صلاتك.
0: The problem is over.
1: فتنتهي المشكلة.
0: God blesses you.
1: والرب يباركك.
0: But soon after the blessing,
1: ولكن حالا بعد البركة,
0: you focus on the blessing and forget the blesser.
1: تجد نفسك تركز على البركة وتنسى المبارك.
0: Or you get into financial trouble.
1: أو تجد نفسك في مشاكل مالية.
0: And you cry to the Lord.
1: فتصرخ إلى الرب.
0: Lord, I have not been faithful in the past.
1: يا رب أنا لم أكن أمينا في الماضي.
0: Lord, I have not honored you with my money in the past.
1: يا رب أنا لم أكرمك بمالي في الماضي.
0: But if you bless me again, I will change.
1: لكن يا رب إذا باركتني مرة أخرى فإني سأتغير.
0: The Lord blesses you again.
1: والرب يباركك مرة ثانية.
0: But before long, you go back to the old ways.
1: ولكن سرعان ما تعود إلى طرقك القديمة.
0: Here, Abraham and Sarah go toward the Negev for a winter vacation.
1: وهنا نجد أن إبراهيم وسارة يسيران في اتجاه النقب في أجازة شتوية.
0: And then they decide to take a side trip to the coast of the Gaza Strip to a place called Gerar.
1: ثم يقرران أن يقوما برحلة جانبية على شريط ساحل غزة إلى مكان اسمه جرار.
0: There they encounter King Abimelech.
1: وهناك يواجهان الملك أبي مالك.
0: And there Abraham falls back to his old nature and lies about Sarah.
1: وهناك يتقهقر إبراهيم إلى طبيعته القديمة ويكذب بشأن سارة.
0: By now you would have thought that after the great spiritual blessings God has given them.
1: ولكن الآن كنت تظن أنه بعد البركات الروحية العظيمة التي أعطاها الله له.
0: After all of the first-hand dealings he had with the Lord.
1: وبعد المعاملات المباشرة التي كانت له مع الرب.
0: After the lessons he was given in trusting the Lord.
1: وبعد الدروس التي أعطيت له في الثقة في الرب.
0: After the incredible revelations and seeing the Lord face to face.
1: وبعد الرؤى التي لا تصدق ورؤية الرب وجها لوجه.
0: You would have thought Abraham would have stopped being afraid.
1: كنت تتوقع أن إبراهيم يكف عن الخوف.
0: Yet once again here, as in Egypt years before, Abraham tries to pass Sarah off as his sister.
1: ومع ذلك فهنا مرة أخرى كما فعل في مصر قبل ذلك بسنين حاول إبراهيم أن يحول الأنظار عن سارة ويقدمها على أنها أخته.
0: King Abimelech admires Sarah's beauty and takes her to his palace.
1: ويعجب الملك أبي مالك بجمال سارة ويأخذها إلى قصره.
0: You can find this in the book of Genesis, chapter 20, verse 2.
1: تجد ذلك في العدد الثاني من الأصحاح العشرين من سفر تكوين.
0: There she was once again stuck in a compromising situation.
1: وهناك تجد سارة نفسها مرة أخرى في موقف المساومة وأنصاف الحلول.
0: A married woman captive in the harem of a man who is not her husband.
1: امرأة متزوجة أثيرة في جناح الحريم لرجل ليس زوجها.
0: Fortunately again, the Lord bails her out before Abimelech could touch her.
1: ولحسن الحظ مرة أخرى يطلق الرب سراح سارة قبل أن يمسها أبي مالك.
0: The Lord revealed to Abimelech Sarah's true identity.
1: إذ كشف الرب لأبي مالك حقيقة شخصية سارة.
0: Unlike the earlier time when Abraham lied to Pharaoh.
1: وعلى غير ما حدث من إبراهيم في المرة السابقة عندما كذب على فرعون بشأن سارة.
0: This time Abraham has reached such a spiritual maturity.
1: في هذه المرة كان إبراهيم قد وصل إلى درجة من النضج الروحي.
0: That he repents immediately about this lie and even he prays for Abimelech.
1: جعلته يتوب حالا عن كذبه بل ويصلي أيضا لأجل أبي مالك.
0: In chapter 21 we finally see the Lord fulfilling his long expected promise.
1: وفي الأصحاح الحادي والعشرين نرى أن الرب أخيرا حقق الوعد الذي كان منتظرا منذ وقت طويل.
0: God kept his appointment with Sarah as God always keeps his appointment with us.
1: لقد وفى الرب بميعاده مع سارة كما يفعل دائما إذ يفي لنا بمواعيده.
0: Let's read that passage together.
1: دعنا نقرأ هذا الفصل معا. وافتقد الرب سارة كما قال وفعل الرب لسارة كما تكلم، فحبلت سارة وولدت لإبراهيم ابنا في شيخوخته في الوقت الذي تكلم الله عنه. ودعا إبراهيم اسم ابنه المولود له الذي ولدته له سارة إسحاق، وختن إبراهيم إسحاق ابنه وهو ابن 8 أيام كما أمره الله. وكان إبراهيم ابن 100 سنة حين ولد له إسحاق ابنه. وقالت سارة: قد صنع إلي الله ضحكا، كل من يسمع يضحك لي. وقالت: من قال لإبراهيم سارة ترضع بنين حتى ولدت ابنا في شيخوخته؟
0: My listening friends, I want you to listen very carefully.
1: أيها الأصدقاء المستمعون، أرجو أن تصغوا إلي جيدا.
0: We get impatient because the Lord does not come through when and how we want him to come through.
1: نحن نشعر بالضيق والتململ أحيانا لأن الرب لا يأتينا في الميعاد وبالكيفية التي نريده نحن أن يأتينا بها.
0: We get angry with God because things do not go our way.
1: نحن نغضب مع الله لأن الأمور لا تسير وفق هوانا.
0: We wander off and do our thing and try to force God to perform a miracle when we want him to.
1: ونحن نحار ونتشكك ثم نعمل شيئا ما ونحاول أن نجبر الله على أن يصنع معجزة عندما نريد ذلك.
0: But through it all, our faithful God holds our hands, teaches us lessons, and watches over us.
1: ولكن خلال هذا كله، إلهنا الأمين يمسك بيدنا ويعلمنا دروسا ويسهر علينا ويحرسنا.
0: And on his appointed day, God keeps his promises.
1: وفي يومه المحدد يفي الله بوعوده لنا.
0: Sarah's womb that has long been dead became alive again.
1: ورحم سارة الذي كان قد مات منذ وقت طويل عاد إلى الحياة ثانية.
0: Here God had not only demonstrated his sovereign will.
1: وهنا نرى أن الله لم يظهر إرادته وسلطته العليا فحسب.
0: But he is preparing the world for another miraculous birth nearly 2,000 years later.
1: ولكنه كان يعد العالم لميلاد معجزي آخر بعد قرابة 2000 عام.
0: But the latter birth will be of a virgin who would deliver the Messiah.
1: ولكن الميلاد الآخر سيكون من العذراء التي ستلد المسيا.
0: In Genesis 21 verses 3 to 7 we see the following.
1: ونحن نرى من العدد الثالث إلى العدد السابع من الأصحاح 21 من سفر تكوين نرى ما يأتي.
0: In obedience to the Lord's direction for the sign of the covenant, Abraham circumcised Isaac on the 8th day.
1: إبراهيم في طاعته لإرشاد الرب له لعلامة العهد ختن إسحاق في اليوم الثامن.
0: In verse 8 of chapter 21, we see Isaac grew up.
1: وفي الأصحاح 21 نرى في العدد الثامن عندما كبر إسحاق.
0: Possibly around the age of 5.
1: ربما كان عمره آنئذ قد بلغ الخامسة.
0: A big feast was held on the occasion of his weaning.
1: صنع إبراهيم وليمة عظيمة بمناسبة فطامه.
0: In verse 9, Sarah notices in the midst of the festivities, past sins came to haunt him.
1: في العدد التاسع وفي وسط الوليمة لاحظت سارة أنه قد انتابهما شبح خطاياهما الماضية.
0: Ishmael had developed a sibling rivalry and he was resenting Isaac.
1: فقد بدأ إسماعيل كفرد في العائلة يمزح وينافس أخاه وكان يغيظ إسحاق.
0: By this time, Ishmael was about 17 years old.
1: في ذلك الوقت كان إسماعيل قد بلغ حوالي 17 من عمره.
0: Sibling rivalry is part of the original sin.
1: المنافسة الأخوية هي جزء من الخطية الأصلية.
0: We see it first between Cain and Abel.
1: رأيناها أولا في قايين وهابيل.
0: And it continues today.
1: وهي مستمرة إلى يومنا هذا.
0: Abraham had thought that Ishmael was the fulfillment of God's promise.
1: كان إبراهيم يظن أن إسماعيل هو تحقيق وعد الله.
0: But Isaac came along.
1: ولكن جاء إسحاق.
0: Ishmael's position became irrevocably different and he doesn't like it.
1: فأصبح مركز إسماعيل مختلفا يتعذر تغييره وهو لا يحب ذلك.
0: So throwing a huge party for Isaac made things worse for Ishmael.
1: والوليمة الكبيرة التي عملت لأجل إسحاق جعلت الأمور تزداد سوءا بالنسبة لإسماعيل.
0: The conflict between Ishmael and Isaac has very deep spiritual implications.
1: والصراع بين إسماعيل وإسحاق يتضمن معان روحية عميقة جدا.
0: It symbolizes the conflict in the Christian life.
1: إنه يرمز إلى الصراع في الحياة المسيحية.
0: And I want to tell you more about this.
1: وأود أنني أسترسل في الحديث أكثر حول هذه النقطة.
0: But because our time is almost over.
1: ولكن لأن وقتنا في هذه الحلقة يكاد ينتهي.
0: And I want to spend more time in explaining these important truths.
1: وأنا أريد أن أقضي وقتا أطول في شرح هذه الحقائق المهمة.
0: I want to encourage you to tune in next time to hear how we deal with these conflicts in life.
1: فإنني أحثك على الإصغاء إلينا مرة أخرى في الحلقة القادمة لترى كيف يمكن أن نعالج هذا الصراع بالتفصيل في حياتنا.
0: Until then, I wish you God's richest blessing.
1: إلى ذلك الوقت أرجو لكم بركات الله الوفية.

0: صديقي، أصلي أن يكون الله قد تكلم إليك في رسالة اليوم. لا تهمل صوته، فهو يدعوك الآن لكي تقبل إليه. إن كان لديك أي سؤال أو استفسار عما سمعته اليوم، اكتب لنا على arabic@ltw.org، وإن أردت الاتصال بنا تلفونيا أو على الواتساب 404-851-4921. وكما وعدتك، سأقدم لك هدية البرنامج، وهي كتيبان بعنوان العثور على الفرح المنشود والخطوات السبع في مغامرة إيمانك. تواصل معنا على arabic@ltw.org أو اتصل بنا تلفونيا أو على الواتساب 404-851-4921. إلى أن نلتقي مرة أخرى، أتركك في رعاية الله المحب، والرب معك.
1: مين فينا ما كانش بيحب صوت تكة المفتاح بتاعت بابا لما بيرجع من الشغل؟ دي بالظبط بيكون لها نفس فرحة إن ربنا يطبطب علينا ويقول أنا موجود في المشهد. موجود في مشهدك ولا شايفه بعيد؟ أنت مش لوحدك.
2: ودلوقتي جه ميعادنا مع دراما العم قاسم،

0: عم قاسم.
1: عم قاسم.
2: عم قاسم.
0: نعم نعم.
1: قل لنا يا عم قاسم.
3: نعم قل لنا.
1: قل لنا يا عم قاسم.
0: أقول أقول ماذا؟
4: هل المسيح هو الله؟
3: أو هو ابن الله؟
5: أو ابن إنسان؟
1: والكتاب المقدس هل تحرف؟
6: وإنجيل برنابا؟
1: لماذا لا تعترفون به؟
4: والثالوث ما هو؟
5: قل لنا يا عم قاسم.
1: قل لنا.
5: نعم قل لنا.
1: عم قاسم.
4: قل لنا يا عم قاسم.
7: تقولون إن المسيح لم يصلب.
8: لا لم يصلب.
7: بعد كل ما قلناه.
9: قلنا إن الصلب كان لازما لغفران الخطايا
10: وأنه كان لابد من الكفارة
11: وإن المسيح استوفى كل الشروط للفداء فكان هو الفادي.
7: وكل ذلك ناقشناه بالعقل والمنطق ومن واقع دراستنا للعلوم الفلسفية والدينية والكتب السماوية.
8: هذا صحيح واقتنعنا بذلك
10: وقبلناه بعد مناقشة ومحاججة طبعا
9: وفهمنا فكرة الفداء والكفارة.
8: لكن المسيح لم يصلب.
7: يقول لم يصلب.
11: انتظر يا مريم، تقصدون أنه لم يكن هو المصلوب؟
8: لا لم يكن هو المصلوب.
7: فماذا حدث؟
9: شبه له.
10: لم يقتلوه هو
8: ولم يصلبوه هو.
11: كان على الصليب مصلوب، أليس كذلك؟
8: المسيح كان قادرا على صنع المعجزات
10: بإذن الله وقوته.
9: تحول من صورة إلى صورة،
8: تغيرت هيئته
10: وألقي بصورته على غيره
9: وصلب هذا مكانه.
10: أنقذ الله نبيه من الصلب
9: وخدع اليهود وصلب غيره مكانه.
7: هل سمعت ذلك يا أبي؟
11: نعم يا مريم نعم، سمعته من زمن.

0: حين جاء اليهود إلى المسيح في البستان
1: جثيماني؟
0: لا أعرف، في ضيعة أو مكان اعتاد أن يذهب إليه مع تلاميذه.
1: وماذا حدث هناك؟
0: حدثت أكثر من رواية، لكنها تتفق على أن المسيح لم يكن هو الذي قبض عليه.
2: رواية تقول إن المسيح بعدما رفعه الله حيا إليه، وكان اليهود قد صمموا على قتله، اجتمعوا وألقوا القبض على شخص آخر وصلبوه مكانه.
1: ومن كان هذا الشخص؟
2: أي شخص؟ شخص عادي غير معروف.
1: وسكت، لم يصرخ، لم يعترض.
2: لابد أنه اعترض، لكن هم صلبوه رغم ذلك مكان المسيح.
3: وشكله، هل كان شكل المسيح وشبهه؟
2: أنا لا أعرف، هذه الرواية لم تحدد ذلك.
0: لكن هناك رواية أخرى تقول إن الله أو المسيح وله قدرة معجزية، أنزل شبه المسيح على شخص آخر ظنوه المسيح فقبضوا عليه.
1: نفس الشبه؟ الملامح نفسها؟
0: طبعا.
1: والملابس؟ نفس الملابس؟
0: القادر أن يغير ملامحه، قادر أن يغير ملابسه.
1: والصوت؟ نفس الصوت.
0: ماذا يا سمر، أتعترضين فقط؟ طبعا نفس الصوت.
1: ومن كان هذا الشخص؟ غير معروف أيضا؟
0: بل معروف، قالوا إنه إما تيطاوس.
1: إما؟ هل هناك أكثر من شخص؟
3: نعم نعم، هناك أكثر من شخص. اسمعي يا مريم، اسمعي.
0: تيطاوس أحد تابعي المسيح، نزل عليه شبه المسيح فدخل اليهود وأخذوه.
3: دخل اليهود إليه أم خرج هو إليهم؟
0: لا فرق،
3: الرواية تقول إنه خرج إليهم بنفسه.
1: يعني كان راضيا؟
0: لا أعرف.
2: يقال إنه شاب من أتباع المسيح، وكان أنه حين جاء اليهود وأحس بهم المسيح، سأل المسيح من حوله: من يتطوع لألقي عليه بشبهي فيموت مكاني؟
1: وهل يقبل أحد أن يموت هكذا مجهولا بوجه غريب عن وجهه؟
0: في سبيل معلمه وسيده، لم لا؟
1: لا، رواية بعيدة عن العقل.
2: لكنها تقول إن هذا الشاب تقدم وقبل المهمة، وكرر المسيح عليه السؤال 3 مرات، وأكد الشاب استعداده لذلك حتى يكون مساويا للمسيح في الجنة.
1: مساويا للمسيح في الجنة؟
0: ألم يمت مكانه؟ طبعا.
2: فأجلسه المسيح مكانه ثم نام.
1: نام؟ من الذي نام؟
2: المسيح نام، وهذا تفسير للقول متوفي.
3: وبعدما أنامه، بعد أن أنامه الله، رفعه إليه
1: وقبضوا على الشاب
0: وصلبوه بدلا من المسيح.

0: ورواية أخرى، رواية الحارس يا حسام.
1: قالوا إن اليهود بعد أن اعتقلوا المسيح أقاموا عليه حارسا، ولكن الله رفعه إليه وأنزل الشبه على الحارس فصلبوه مكانه.
2: نام المسيح أولا طبعا، أليس كذلك؟
1: لم تذكر الرواية موضوع النوم هذا
3: لكي يتم القول متوفيه.
4: كيف لم تذكر هذه الرواية موضوع النوم؟
2: وهل هناك رواية أخرى؟
0: الرواية التي يروج لها كتاب برنابا، أن الشبه نزل على يهوذا الخائن فأمسكوا به وصلبوه.
4: ولم يعترض؟
1: لابد أنه اعترض
3: طبعا، وصرخ وبكى وصار.
4: ولم يسمعوا صوته؟
5: الزحام كان شديدا، ضع صوته في الزحام.
2: تسخر يا أبي أم تجد؟
0: احكموا أنتم، هل نسخر أم نجد؟
1: ولماذا لا تصدقون هذه الرواية؟
2: وأين كان المسيح وقتها؟
3: أنامه الله ورفعه إليه.
1: حتى لو كان ثار يهوذا وصرخ، ما كانوا صدقوه. وجهه وجه المسيح.
0: جاء يهوذا متقدما اليهود ليقبضوا على المسيح، أليس كذلك؟
3: نعم، هو الذي سلم المسيح لليهود.
0: وحين تغير وجهه واختفى من وسطهم، ألم يتساءلوا أين ذهب؟ أين ذهب؟
1: لم تقل الرواية شيئا عن ذلك.
4: كان لابد أن تقول حتى نقتنع.
3: هناك روايات أخرى تقول إن الشبه وقع على عدد كبير من الناس، وكلهم كانوا شبه المسيح.
2: ومن اختاروه منهم ليصلبوه؟
0: أي واحد، المهم أنه ليس المسيح.
2: هذا كلام.
0: هو كلام.

0: فأنتما لا تصدقان أنه شبه لهم هذه؟
1: لا نصدقها بالمعنى الذي ذكرتموه.
2: وهل لها معنى غير ما ذكرناه؟
3: معنى آخر غير معنى إلقاء الشبه، شبه المسيح على آخر؟
4: هناك تفسير له يختلف عما تقوله تلك الروايات جميعها.
0: ما هو هذا التفسير؟
1: أي أن اليهود لم يقتلوه ولم يصلبوه فعلا ويقينا، وإنما هم ظنوا ذلك وهم مخطئون.
4: ظنوا أنهم بقتله وصلبه يقتلون ويصلبون ذكره واسمه وشأنه، ولكنهم فشلوا وتصوروا ذلك وتشبه ذلك لهم، لأن الصلب لم يبد ذكره واسمه وشأنه، بل بقي اسمه وذكره حتى اليوم ولما بعد اليوم خالدا ساميا مرفعا.
3: تقصدان أن المعنى هو أنه برغم الموت الفعلي الجسدي للمسيح على الصليب، فإن اليهود خدعوا أنفسهم وتصوروا أن ذكره مات وهو لم يموت.
2: هذا تفسير جديد، هل سمعته من قبل يا حسين؟
0: سمعته يا مروان، لكنني لم أستسغه جيدا.
1: بالعكس، هذا المعنى أقرب للعقل والمنطق. تصور مثلا أن شخصا ما أهانني وشتمني وحقرني، لكنني بسماحة وحلم وصبر لم أرد إهانته وتحقيره لي، فكأنني أقول له: تظن أنك أهنتني وحقرتني؟ لا، أنت لم تهني وتحقرني، فإن حلمي رفعني وعظمني.
4: وهذا طبعا أقرب في موضوع الصلب من إلقاء شبه على شخص آخر وصلبه بدلا من المسيح. الأكثر قبولا هو أن اليهود بفعلتهم هذه لم يقتلوا رسالته ولم يصلبوا ذكره، خدعوا أو شبه لهم.
1: ألا تستسغ هذا التفسير يا حسام أيضا؟
4: هكذا فند الإمام العلامة الرازي قصة الشبه هذه، هو الذي قال ذلك في تفسيره لتوفي المسيح ورفعه.
3: الإمام الرازي نفسه؟
4: نفسه وضع إشكالات لموضوع التشبيه هذا.
2: وما هي تلك الإشكالات؟
4: هي كثيرة، أوجز بعضها لكم.
0: قل يا عم قاسم، قل لنا يا عم قاسم.
4: لو أجزنا إلقاء الله شبه إنسان على إنسان آخر لزم السفسطة.
3: السفسطة؟ ماذا تعني؟
1: هذا قول الإمام الرازي.
0: تعني الارتباك والتردي في الخطأ، أي أن كل واحد سيعيش غير متأكد من الآخر. قد لا تكونين سمر، وإنما ألقي عليك شبه سمر.
3: هذا مخيف.
4: وإشكال آخر قاله الإمام: إن الله تعالى كان قادرا على تخليص المسيح من أعدائه اليهود بأن يرفعه إلى السماء دون إلقاء شبهه على غيره، ويقتل بريئا دون ذنب جناه.
2: معقول، ما الداعي فعلا للتشبيه هذا؟ لو رفعه الله أمام عيونهم لكانت معجزة كبيرة ولطمة قاسية لليهود.
1: ثم كيف يخادع الله ويعيش هكذا؟ هل يخاف من اليهود؟
4: وهذا تقريبا ما قاله الإمام الرازي، قال: إن ذلك إلقاء لليهود في الجهل والتلبيس، وهذا لا يليق بحكمة الله.
3: ثم ما يدهشني كيف أن ذلك الآخر الذي صلب مكانه لم يصرخ طوال الوقت للناس ويقول إنه ليس المسيح ويكشف الخدعة، كيف؟
4: وهكذا فرح اليهود بموت المسيح، وحسبوا أنهم بقتله وصلبه تخلصوا منه نهائيا ومن تعليمه ومن آياته ومن ذكره،
1: ولكنهم لم يتخلصوا منه، فحتى اليوم وبعد 2000 سنة ما زالت تعليمه وآياته وذكره باقية. ظنوا أنهم قتلوه وصلبوه،
4: ولكنه شبه لهم، شبه لهم، يكفي ذلك اليوم. شكرا لكم.
5: شكرا لك.

0: أرجو مستمع الكريم أن تكون قد تابعت جيدا ما دار في الحوار، فتتمكن من الإجابة عن السؤال التالي والحصول على الهدية. وإليك السؤال:
1: لماذا نستبعد القول بأن شخصا آخر غير المسيح حمل شبهه هو الذي مات فوق الصليب؟ لماذا نستبعد القول إن شخصا غير المسيح حمل شبهه هو الذي مات فوق الصليب؟
2: دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب والفايبر 0020-12-12-11-16-14. كمان تقدر تنزل سيلافي راديو أبليكيشن على موبايلك للأندرويد والآيفون.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: أعطني يا رب وطنا أفضل سماويا. يا رب إنني كثيرا ما أطلب القيامة بغير صليب، أو أطلب المجد بغير ألم، ولكن يا من تسمح لي بالألام، أعطني أن أطلب وطنا أفضل سماويا. يا من تألمت، أعطي أن تكون ألامي شركة في ألامك حتى أدخل معك إلى مجدك. إنني يا رب كثير ما أظن أن الحياة مع الله معناها الحياة بلا ضيق، ولكن ها هو وعدك لي في هذا العالم سيكون لي ضيق. إن رجاؤنا فيك ليس في هذا العالم الفاني الذائل، والآن صرنا أشقى جميع الناس. أعطني يا رب في الألم أن أرى علامات الطريق وصدق الدعوة. امسك يدي يا رب وقت الألم، وافتح عيني لأرى مجدك، والدموع التي أسكبها وقت الألم اجعلها لحساب الشركة في ألامك المقدسة. لك المجد يا رب في ألامك وصليبك الذي فتحت به باب الفردوس للبشرية المتألمة.

الفنان. الفنان ده بقى اللي هو تلاقيه كده طويل شوية وتلاقي جسمه كده مليان حبتين وشعره كده غريب يعني، وتلاقيه لابس طاقية كده معوجة على جنب، وساعات يبقى لابس نظارة غامقة كده شوية. بص، هو الفنان ده اللي هو تلاقيه بس عامل وهاتك وصف في الفنان على انه كائن غريب مختلف وفريد ما تكررش في زمانه. ممكن بقى اقولك حاجة بقى بجد، على فكرة انت فنان، ايون انت فنان ونص كمان. سيادتك، الفن لا يقتصر على الغناء والرسم والتمثيل والرقص والكلام اللي انت عارفه ده. الفن هو اي حاجة بتحب تعملها بانبساط وبتشوفها بشكل مختلف ونفسك تقضي عمرك كله فيها، بتبقى هي فنك وانت فنانها. الفن هو الحاجة اللي انت شايف نفسك فيها مميز فتقدر تخليها فنك. الفن هو دورك العادي اللي لازم تعمله باختلاف وتميز. يعني لما تيجي توصف شكل الفنان من هنا ورايح، تقف قدام المراية وتوصفك.

حكم صينية للتفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني. إذا أردت عاما من الرخاء والثراء ازرع حبوبا، إذا أردت 10 سنوات من الرخاء ازرع أشجارا، إذا أردت 100 السنوات من الرخاء ازرع أناسا. المال والأرباح تأتي وتزول بسرعة، أما الأشخاص المتعلمون المثقفون المدربون المحترفون، هؤلاء تتعب في إعدادهم لكنك ترتاح بعدها طويلا وتربح كثيرا. حكم صيني للتفاؤل والتحفيز. تقديم

0: أعزائي المستمعين مرحبا بكم، معكم خليل وبرنامجنا الشاهد. هو برنامج نتطرق فيه البرشة مواضيع وقضايا من خلال حكايات ومواقف كنت أنا ولا أنت شاهد عليهم في يوم. مواقف صارت قدامك خليت في نفسك عبرة وخليت درس. أكيد لكل واحد منا حكاية ولا موقف لعب دور الشاهد عليهم. أنا باش نكون فرحان وانا نقسمكم في حكايتي اللي عشتهم. انتو ما زادت نجمو تبعثونا قصصكم باش نستفيدوا الكل منها مع بعضنا، سواء كانوا بالفصحى ولا بالدرجة. انا متشوق باش نسمعكم ومتشوق زادة باش نسمعكم حكايتي، والدروس اللي تعلمتهم انا نتعلمهم الكل مع بعضنا. مالا خلينا نسمع حكاية اليوم. قصتنا اليوم، اليوم كان نهار طويل ومتعب، كان عندي اكزاما، سهرت ليل كامل وانا نحضر له، والتوى انا ناقص نوم، الدنيا سخونة والمحطة معبية. بعدها نهار المتعب نلقى روحي نستنى في محطة المترو لمدة نص ساعة. نص ساعة تعديت عليا كأنها سوايع. كنت نستنى في المترو وانا واقف كما اغلبية اللي كانوا يستناو معايا، على خطر المحطة كانت معبية برشا وما فمش بلايص فارغة. جاي المترو في الاخر، لكن جاي معبي. خممت اني ناخد المترو اللي مبعده، لكن بالدزين نلقى روحي في وسط المترو. هو صحيح اللي ورايا متدزين خلوني نطلع، لكن حتى بدني كان ما غير ما نشعر تعود انه المترو جاي ولازم نطلع. متعب بدني ما كانش يتحمل يستنى نص ساعة اخرى. المهم المترو معبي وزاد تعبى اكثر واكثر، وانا كنت في وسط المترو ومحصر من كل الجهات. كنت لابس لونيت متاعي الكحلة، فقررت اني نحط الكيت في وذني ونسمع ترانيم، نغمض عيني ونخرج من هالواقع حتى لين تجي المحطة متاعي ولا يفرغ المترو ونلقى بلاصة. الفكرة نشحت والترانيم خلتني نبعد وننسى كل شيء. ننسى الإكزامان اللي عديته صباح، ننسى النص ساعة اللي استنيتها في الشمس، ننسى الفوضى وننسى حتى الحصرة اللي أنا فيها توا. عديت درجين حتى لين وقف المترو في المحطة الثالثة، وبعدها عودة تحرك. حسيت اللي الناس الكل اللي كانوا لاصقين فيا بعدوا. حسيت اللي وليت النجم نتحرك على راحتي. كنت مغمض عيني، حمدت ربي اللي المترو فرغ. حليت عيني ونحيت اللونات وغزرت بجنبي، نلقى العباد مازالوا لاصقين بعضهم، المترو مازال معبي. درت للجهة الأخرى كيف كيف، طلعت راسي وانا مانيش فاهم شيء. كان قدامي طفل عمره ممكن في العشرينات، مازال صغير، كانت ملامحه شوية مفسخة، ما كانش عنده شعر، شعره كان طايح وحواجبه زادة، كان وجهه أصفر. وقتها فهمت اللي الناس اللي في المترو بعدوا على خاطر حبوا يتجنبوه، خافوا منه، خافوا على خاطر فهموا اللي الطفل هذا كان مريض. أنا زادة من الأول وما غير ما نشعر حسيت روحي نحب نبعد، لكن ما بعدتش. الطفل عجبتني العزيمة اللي كانت عنده، ورغم مرضه كان لبس كرتابته وشادت في ديه كتب، كان باين عليه انه كان يقرأ. قررت انه لازم نحكي معه. حبيت نصلح ردة فعلي الاولى، مشيت وحاولت نجبد حديث معه. حكينا وتعرفنا، الطفل هذا طلع عنده كونسي. الطفل هذا كان يتعذب مع كل قطرة الدواء كان ياخذها، مع هذا ما فقدش الامل. الطفل هذا حبي فرح دارهم اللي تعبوا عليه وسنابش يتخرج. الطفل هذا اليوم اعطاني درس، اعطاني درس في العزيمة، في الاصرار. روحت للدار وعندي ألف سؤال، حليت الكتاب ولقيت الأجوبة. عرفت اللي المرض تخلي العالم من الخطية اللي تعملت، عرفت اللي نحن ورثنا المرض، وعرفت زادة اللي لازمنا نؤمن اللي الشفاء بيد ربي وبإرادته هو. ربي عنده سلطة على كل شيء ومشيئته فوق الكل. قريت قصة أيوب وهي من أجمل القصص على الشفاء، اللي بعد ما عدى فترة طويلة ربي حن عليه وشفاه، واليوم رحمة ربي كل واحد محتاجها. كي نعمل مع أيوب، وأحنا لازم نصلي من أجل كل واحد مريض ومحتاج لمسة شفاء. وقتها قررت أني نصلي من أجل الطفل اللي قابلته اليوم في المترو. أعزائي المستمعين، في آخر الحلقة نحب نشارككم بآية هي في تسالونيكي الأولى 5-14، تقول: شجعوا صغار النفوس، اسندوا الضعفاء، تأنوا على الجميع.
1: عزيزي المستمع، كنت حب تكون شريك معنا في برنامج الشاهد؟ عندك حكاية كنت شاهد عليها ولا ترى فيها وتحب تشاركنا بها؟ ابعث لنا على الميل ch.radioclv.org ولا على السيت ويب www.radioclv.org ولا على الباج فيسبوك سي لا في راديو.

بك وحدك أتبرر وبدونك أهلك يا مخلصي. تعهد قلبي ليلا كي لا يعرف النوم ولا التراخي، أنره بروحك القدوس فلا أكون ابنا لليل أو للظلمة، لتسندني كلمات شفتيك ولتقودني وعودك الإلهية. فأسألك طريقك الضيق الآمن أعبر فيه إلى حضن أبيك. أشكرك لأنك تحفظني فحدقة العين من تراب العالم، وتسترني بظل جناحيك من ضربات العدو. أيها الأسد الخارج من سبط يهوذا، حطم أنياب إبليس الأسد المزمجر ليفترسني. أرني وجهك، أشبعني بجمالك الإلهي. القمص تدرس يعقوب ملطي.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: حين تعطي شيئا ما مجانا، احرص على ذكر قيمته الفعلية حتى لا يقلل الناس من قيمته. عند إجراء دراسة على تقييم الجمهور لقيمة منتج ما، تحديدا كم سيدفعون مقابل عقد من اللؤلؤ، تم تقسيم عينة الجمهور إلى فريقين. الأول شاهد العقد ثم كتب كم يتوقع ثمنا له، والثاني شاهد قبلها إعلانا يعرض هذا العقد مجانا عند شراء منتج فاخر. الفريق الثاني أعطى تقييما أقل 35% من متوسط تقييم الفريق الأول، وكان اقتراح فريق عمل هذه الدراسة هو ذكر قيمة الهدية المجانية، مثل أن تقول أحصل على منتج قيمته $250 هدية عند الشراء بدون أي تكلفة إضافية عليه. بعض الشركات تأخذ منتجا قيمته متدنية وتكذب فتقول أن قيمته غالية جدا، أو تعرض منتجا قديما أو غير رائد بسعر بيعه المفترض، الأمر الذي لا يجعل لهذا الاقتراح أي نتيجة ملموسة عند تطبيقه بهذا الأسلوب الخاطئ.

الماضي. هناك أناس كثيرون يخافون من الشغف لأنه يدمر في طريقه كل ما يتعلق بالماضي. لا تندم أبدا، فلو كان الماضي جيدا فهذا رائع، ولو كان سيئا فهذه خبرة. انقسم العديد منا إلى قسمين: قسم يندم على الماضي، وقسم يخشى المستقبل. التسامح الحق لا يستلزم نسيان الماضي بالكامل. التحسر على الماضي كالركض وراء الريح. إن الذين لا يتعظون من أخطاء الماضي مكتوب عليهم تكرارها مرة أخرى. إذا أطلقت نيران مسدسك على الماضي، أطلق المستقبل نيران مدافعه عليك. لو بدأنا معركة بين الماضي والحاضر، فسوف نجد أننا خسرنا المستقبل. يكفيك من أخطاء الماضي وقفة اعتبار تعطيك دفعة جديدة في طريق الحق والصواب.

0: You're now listening to C'est la vie radio.
1: شمسة حامية وطريق صحراوي وما فيش شجر يضلل ويخفف من عليها شوية. لكن كانت هربانة من نظرات الناس اللي ما بترحمش، كلامهم اللي بيوجع زي الكرباج. وصلت للبير، سندت عليه، غمضت عينيها، أخدت نفس عميق وهديت. هنا سمعت صوت، سمعت صوت خبطها، خبطها بدفئه وسلامه. فتحت عينيها، اتخضت، رجل يهودي ومش من بلدي كمان. طمنها وقال لها،
2: ما تخافيش، أنا جاي مخصوص علشانك.
1: قال لها حاجات في حياتها محدش يعرفها. قالت له، أنت نبي؟ فتحت قلبها وبدأت تحكي، هما قالوا لنا علشان نعبد ربنا لازم نروح أورشليم. اتجاوب معاها وقال لها،
2: الساجدون الحقيقيون يسجدون بالروح والحق.
1: قالت له، أنا مرفوضة من كل الناس. قال لها،
2: لكن مش مرفوضة من المسيح.
1: كلمات حب بسيطة حولتها من واحدة منبوزة لواحدة كرزت بمحبته لمدن كتير. لو موجوعة من كلام الناس ومش عارفة تعديها لوحدك، متاحين نمشي معاك السك، ابعتلنا ومش هنتأخر عنك. انتي مش لوحدك.
3: عبرت سنون وسنون، رنمنا فيها وسبحنا، تعلمنا وعلمنا، تجددنا وجددنا. لكن هل تسبيحنا كلمات وأنغام على الآلات وعلى ذوات الأوتار، على السوسن قصيدة، تسبيحة مزمور أو مجموعة آيات؟ هل هو إخبار أم هو اختبار؟ هل هو أغنية المنتصرين المسرورين أم هو ترنيم منتصف الليل في سجن المتألمين؟ هل نحن نرنم لربنا معظمين أم نشهد عن إلهنا كارزين؟ هل صارت الآلات مذبحنا والكلمات ذبيحتنا؟ أم هل النغمات منبرنا والتسبيح رسالتنا؟ وهل الكلمات عظتنا وكرازتنا؟ نعم، الترنيم هو كل هذا. فالترنيم شحذ لعمل الله بكلمته في حياتنا، إنه حشد لكل مواهب الروح القدس فينا، إنه عبارات بسمة الأمل وهو عبارات دمعة الألم، إنه ذبيحتنا وهو رسالتنا، نعلنه في الأرض ونرفعه للسماء. لذا رنموا للرب، بارك اسمه، بشروا من يوم إلى يوم بخلاصه.

عزيزي المستمع، وانت بتستمتع معانا بالفقرات اللي جاية في السدي، هناخدك وهنتحرك مع بعض في رحلة، بس جميلة قوي، رحلة فرح، رحلة رجاء، رحلة شفاء. يمكن تكون عايز تفرح وتتملي أمل ورجاء، ونفسك قوي الأيام دي تاخد من ربنا شفاء. أحب أعرفك إن في وسط كل تعبك وظروفك اللي انت بتمر بيها، ربنا عنده كلام ليك عايز يشجع قلبك بيه. علشان كده نفسي تفرح وتستعد معانا لرحلتنا الجميلة، وتصدق إنه خلاص جه ميعاد الشفاء، وجه الوقت علشان ربنا يصنع في حياتك أعظم معجزة. ودلوقتي اسمع معايا كلمات الترنيمة اللي جاية دي.

0: الصخرة للإعلام تقدم برنامج نظرة جديدة مع الدكتور القس إكرام لمعي.
1: أهلا بيكم في برنامج نظرة جديدة إكرام لمعي. النهاردة أقول لكم قصة كتبها كاتب اسمه ماكس لوكاردو بعنوان قلب صالح. ولكن بيقول إن في اجتماع لأحد صباحا في الكنيسة كان واحد بيصلي اسمه يوسف، ويوسف ده كان عنده طموح شديد إن ربنا يستخدمه، فصلى بيقول يا رب أنا عايز أعمل أشياء ضخمة عشانك. فربنا رد عليه وقال له أنت فعلا بتعمل حاجات كويسة. فيوسف قال له وهو متأثر ومنفعل أنا عايز أعلم ملايين، أنا عايز العالم كله يعرف قدرتك الخلاصية، أنا بحلم باليوم ده طول عمري. فربنا رد عليه وقال له عظيم عظيم يا يوسف، في الواقع أنا ممكن أستخدمك النهاردة بعد الكنيسة. ففرح قوي وقال له إيه رأيك لو استخدمتني في بعض البرامج الإذاعة والتلفزيون أو الحديث أو حتى اجتماع كنسي ضخم جدا في المساء أروح أكرز للناس بيك وأقدم لهم رسالة الخلاص. فالله بهدوء قال له كويس قوي يا يوسف، وبعدين صمت شوية وبعدين قال له مش ده اللي في ذهني بالظبط ناحيتك يا يوسف، اللي أنا عايزه منك بص الراجل اللي قاعد جنبك ده، الراجل ده راجل معوق وجل كنيسة بالعافية، واللي جابه مش هيرجعه، يا ريت يا يوسف ترجعه بعد الاجتماع البيت. فهو قال له نعم، واستغرب قوي ان دي تبقى الخدمة اللي هو طالبه فيها. قال له يعني ايه بتقول لي كده، انا مش فاهم. فربنا قال له بص انت مش بس تعمل كده، لكن في واحدة قاعدة وراك ببنكين، سيدة عجوزة عايشة لوحديها مكتئبة متضايقة للادي متوترة ذهنيا وما نمتش الليلة كلها علشان بتفكر تحرك التلاجة بتاعتها لمكان تاني جوه البيت، فانت تروح بعد ما توصل الراجل تكمل مع الست دي وتحرك التلاجة. طبعا هو صدم وقعد يبكي وقال لربنا طيب والعالم المحتاج ماذا عنه، يعني هنعمل له ايه؟ فالله ابتسم وصمت وقال له يوسف من فضلك فكر في اللي أنا قلته لك كويس. خلونا نفكر في اللي ربنا عايز يستخدمنا فيه، مش في اقتراحاتنا إحنا، ربنا هو يعمل إيه. ودي النظرة الجديدة اللي أنا عايزكم تفكروا فيها في علاقتنا وعلاقتكم بربنا. كان معكم إكرام لمعي في برنامج نظرة جديدة.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: على الهدايا أن تكون ذات أهمية غير متوقعة، مقدمة بشكل شخصي. جرت التجربة في مطعم حيث قام النادل بإعطاء حلوى مع الفاتورة للعميل بمعدل حلوى لكل شخص جالس على الطاولة في كل مرة. ثم تجربة ثانية بأن قام النادل بتوزيع الحلوى ذاتها قبل إعطاء الفاتورة. ثم تجربة ثالثة بأن قام النادل بإعطاء الحلوى ثم تقديم الفاتورة والرحيل، ثم التوقف لبرهة، ثم الاستدارة والعودة، ثم مد يده في جيبه لتخرج بقطعة حلوى إضافية وتوزيعها على كل فرد على الطاولة. ظهر تأثير كل تجربة على قيمة البقشيش. ففي التجربة الأولى زاد البقشيش عن معدله العادي بمقدار 3.3%، في الثانية زاد بمقدار 14.1%، وأما الثالثة فزاد بمقدار 23%. اللمسة الإنسانية تزيد من تفاعل الجمهور معك. فحين توقف النادل ومد يده في جيبه، كل هذه مواقف تدل على التفاعل الإنساني مع الجمهور، الأمر الذي يجعل هذا الجمهور يريد رد الجميل. إعطاء الهدية للعميل في يده أفضل من تركها وتوقع العميل أن يأخذها بنفسه.
2: حكم صينية للتفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني. ازرع فكرة تحصد حركة، ازرع حركة تحصد عادة، ازرع عادة تحصد شخصية، ازرع شخصية تحصد مصيرا طيبا. كل شيء يبدأ بفكرة، حين تحولها إلى عمل وخطة تنفيذ تصبح عادة لك، التي سرعان ما تشكل شخصيتك ومصيرك في هذه الدنيا. ابحث عن أصول أي شركة عملاقة أو منتج باهر، ستجدها كانت ذات يوم مجرد فكرة تدور في عقل صاحبها الذي عمل واجتهد ليجعل هذه الفكرة حقيقة وواقع ونجاح ملموس. تقديم أمير كيني.

0: You're listening to C'est la vie radio. La la la la la la.
1: كمال وحيد من الآب مملوءا نعمة وحقا. صديقي، إن صلاتنا أن تذهب إلى محضر الآب السماوي في شوق وجوع وعطش، وأن تنزع كل برقع ومانع يحجب رؤيتك له، وليكن حديثك معه بلا قيود أو حدود أو سدود. دعه يكلمك بكلماته الأحلى من العسل، وكلما أكلت وشبعت سبحه عظمه وافرح به، ولتكن صلاتك ترنيما وترنيمتك صلاة. نعم، قد تحمل الناية الحزينة طارة أو قثارة الفرح طارة أخرى، لكن تذكر قول الكتاب: كونوا شاكرين كل حين، افرحوا في الرب كل حين، وأقول أيضا افرحوا. ما أجمل أن تدخل إلى مخدعك وأن تغلق بابك وتصلي لأبيك الذي يرى في الخفاء، وما أروع أن يجري حديثك معه سرا ولا رقيب، ثم تفتح بابك وتواجه العالم ويسوع معك. عش يومك في روح ما أعلنه لك الله، وطبق ما علمك الرب إياه وما وعدته به. عزيزي، ترى هل وجدت كرتا منه يقول لك فيه: حضرت ولم أجدك؟ هيا الآن ادخل إلى مخدعك واختلي بإلهك لتغني معنا في حضرته

أعطني يا رب وطنا أفضل سماويا. يا رب إنني كثيرا ما أطلب القيامة بغير صليب أو أطلب المجد بغير ألم، ولكن يا من تسمح لي بالألام أعطني أن أطلب وطنا أفضل سماويا. يا من تألمت أعطي أن تكون ألامي شركة في ألامك حتى أدخل معك إلى مجدك. إنني يا رب كثير ما أظن أن الحياة مع الله معناها الحياة بلا ضيق، ولكن ها هو وعدك لي في هذا العالم سيكون لي ضيق. إن رجاؤنا فيك ليس في هذا العالم الفاني الذائل، والآن صرنا أشقى جميع الناس. أعطني يا رب في الألم أن أرى علامات الطريق وصدق الدعوة. امسك يدي يا رب وقت الألم وافتح عيني لأرى مجدك، والدموع التي أسكبها وقت الألم اجعلها لحساب الشركة في ألامك المقدسة. لك المجد يا رب في ألامك وصليبك الذي فتحت به باب الفردوس للبشرية المتألمة.

0: الفنان. الفنان ده بقى اللي هو تلاقيه كده طويل شوية وتلاقي جسمه كده مليان حبتين وشعره كده غريب يعني، وتلاقيه لابس طاقية كده معوجة على جنب، وساعات يبقى لابس نظارة غامقة كده شوية. بص، هو الفنان ده اللي هو تلاقيه بس عامل وهاتك وصف في الفنان على إنه كائن غريب مختلف وفريد ما تكررش في زمانه. ممكن بقى أقولك حاجة بقى بجد، على فكرة أنت فنان، أيون أنت فنان ونص كمان. سيادتك، الفن لا يقتصر على الغناء والرسم والتمثيل والرقص والكلام اللي أنت عارفه ده. الفن هو أي حاجة بتحب تعملها بانبساط وبتشوفها بشكل مختلف ونفسك تقضي عمرك كله فيها، بتبقى هي فنك وانت فنانها. الفن هو الحاجة اللي انت شايف نفسك فيها مميز فتقدر تخليها فنك. الفن هو دورك العادي اللي لازم تعمله باختلاف وتميز. يعني لما تيجي توصف شكل الفنان من هنا ورايح، تقف قدام المراية وتوصفك.
1: Welcome to C'est la vie radio.

تشبع كل حي ورضا. انت ارادتك شفاء، انت تدي شفاء، شفاء لنفسنا وكل جروح، شفاء لكل مرض جسدي وروحي ونفسي. هللويا هللويا، بثق فيك انت حافظي، لا تنعس ولا تنام. هللويا بثق فيك، بثق فيك.

0: المخبأ السري. الساكن في ستر العلي في ظل القدير يبيد. الساكن ده شخص التصق بالله، اتكل عليه تماما، وبغض النظر عن سوء حالته ووضعه اترمى تماما على الرب، فلقى انه دخل جوه ستر او جوه حماية او جوه معونة او جوه دفاع. طيب انا ان اتوكلت على الرب القدير اللي هيحصل، هختبر ايده وهي بتحميني من الخطر وتدافع عني وتديني المعونة. كلمة ستر معناها المكان السري، المكان اللي اكون مخفي فيه على انه تصيبني سهام العدو الشريرة، اللي جواه ما يقدرش يطلني اي نوع من انواع الخطر، اللي جواه روحي المضطربة هتهدى ليه لاني تحت حماية القدير العلي. فهنا هبقى ثابت مستقر ومستريح. الآية دي بتترجم بمعنى طوبى لمن مكان استراحته في مخبأ الرب وتحت جناحي العلي. جوه المخبأ ده في راحة عميقة، مهما كانت شدة الصعوبات اللي بيروحوا ربنا علشان يملاهم سلام، هو مش بيسيبهم، هو بيحميهم. كل اللي عليهم بس هو انهم يروحوا، وهو مش هيرفضهم ابدا، هو مش هيخرجهم خارجا، لكن هيرحب بيهم ويحقق سلامتهم. وبيقول ظل القدير، يعني كأنه واحد محتمي بالرب، الاخطار مش هيواجهها بشكل مباشر، مش هيكون في وجه الحرب الشديدة، لكن كأن في سقف او ظل او فاصل بيفصله عن الازمة، حاجة بتفصل نفسيته، حاجة بتدعمه، حاجة بتقوي رغم كل اللي بيمر بيه. زي بالظبط لما ملك الله فصل ما بين شعبه وما بين الاعداء بالسحابة، فبيقول لك لم يقترب هذا الى ذاك كل الليل، مهما كان قريب لكن مش هيقدر العدو انه يمسك.
1: وفي الفكرة التالتة، وبعد كل الكلام اللي انت سمعته، نفسي أفكرك وأقولك إن ربنا بيحبك قوي وعمره ما كان قاسي عليك، بل بالعكس كان حنين عليك جدا. وفي كل رحلة حياتك اللي فاتت ولا مرة سابك ولا حتى تخلى عنك، وقف جنبك في كل ظروفك، كان بيحول كل الأشياء لخيرك، وكان معاك وقت التعب والمرض والألم، وكمان كان جنبك وقت التجارب والضيقات. وكل ده لأنه إله طيب وعطوف وبيحب ولاده جدا وبيخاف عليهم، ودايما أفكاره ليك كلها خير ورحمة. وعلى فكرة هو دايما معاك مش ضدك، عشان كده قدم ليه كل الشكر وانت بترنم وبتسمع معانا الترنيمة اللي جاية دي.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سيلافي.
1: بمرور الوقت تزيد قيمة الهدية في عين مقدمها وتقل في عين متلقيها. جرت التجربة في بيئات عمل مختلفة، بأن طلب الباحثون من الموظفين تقديم مساعدات ومجاملات لآخرين بدون انتظار مقابل، ثم طلبوا من الطرفين مقدم المجاملة ومتلقي المجاملة تقييم هذه المجاملة. انتظر الباحثون عدة أسابيع ثم طلبوا من نفس الأشخاص تقييم المجاملة التي قدموها، وجاءت النتائج تفيد بأن من قدم المجاملة أعطاها تقييما أكبر من السابق، بينما من حصل على المجاملة أعطاها تقييما أقل مما أعطاها سابقا.
2: يقول يهوشافاط: يا رب إله أبائنا، أما أنت هو الله في السماء وأنت المتسلط على جميع ممالك الأمم، وبيدك قوة وجبروت وليس من يقف معك. ألست أنت إلهنا الذي طردت سكان هذه الأرض من أمام شعبك إسرائيل وعطيتها لنسل إبراهيم خليلك إلى الأبد؟ فسكنوا فيها وبنوا لك فيها مقدسا لإسمك قائلين: إذا جاء علينا شر، سيف قضاء أو وباء أو جوع، ووقفنا أمام هذا البيت وصرخنا إليك من ضيقنا، فإنك تسمع وتخلص. والآن وذا بنو عمون ومؤاب وجبل سعير الذين لم تدع إسرائيل يدخلون إليهم حين جاءوا من أرض مصر، بل مالوا عنهم ولم يهلكوهم، وذا هم يكافئوننا بمجيئهم لطردنا من ملكك الذي ملكتنا إياه. يا إلهنا، أما تقضي عليهم؟ لأن ليس فينا قوة أمام هذا الجمهور الكثير الآتي علينا، ونحن لا نعلم ماذا نعمل، ولكن نحوك أعيننا.

ومن افتخر فليفتخر بالماركات التجارية اللي بتتجاب من سيتي ستارز وانت طالع، وتدبل لك 100 خناقة في البيت مع أبوك وأمك الغلبانين عشان فلوس لبس العيد تزيد شوية عشان تعرف تجيب الكوتشي أو التيشيرت ده. وإن لم تظهر علامة الماركة التجارية في اللبس تبقى محققتش أحلامك، وكلما كبر حجم اللوجو كلما زادت ثقتك في نفسك وافتخارك. عزيزي، هذه حقا خدعة. أيوة صدقني خدعة. أي نعم يعني الغالي تمنه فيه والقماشة بتفرق برضو ما بتموتش بقى وبتاع، لكن مش للدرجة دي. وبعدين يا سيدي فارق معاك قوي الخامة، ما انت ممكن تنزل تشتري حاجة لوز برضو بربع التمن من أي أماكن تانية. وبعدين انت بتوريه لمين؟ ما هم لابسين زيك، فمش هتبقى انت البرنس يعني اللي في القعدة. وما تمرمطش أهلك عشان تشتري تيشيرت عليه رسمة حيوان ولا رسمة صح. وبعدين المهم هو انت، شخصيتك، كلامك، فكرك، ومش مهم خالص لوجو لبسك ايه. رأيه صدقني.

قال يسوع: أتيت لتكون لهم حياة وليكون لهم أفضل. لكن هل الحياة كما قال عنها شكسبير ملهاة ترويها عجوز شمطاء تجلس إلى جوار النار؟ هل بحثنا عن الحياة كمن يبحث عن قطة سوداء في غرفة مظلمة؟ هل الحياة مسرحية ندخل إليها بعد أن تبدأ ونخرج منها قبل أن تنتهي؟ هل هي قوة مخلوطة بالضعف، ربيع في قلبه الخريف، سعادة ممتزجة بالدموع، ونهار يعقبه ليل؟ يقول الكتاب المقدس: فيه كانت الحياة، والحياة كانت نور الناس. فيه؟ نعم، فيه، في الله. الله هو نبع الحياة، لذا دعنا نرفع عيوننا نحو الله القدوس الجميل القديم الأيام.

0: You're now listening to C'est la vie radio.
1: برنامج أنوار كشفة أمثال المسيح الحلقة السادسة

نرحب بكم خوت المستمعين في اللقاء الجديد من برنامجكم أنوار كاشفة، واللي بدينا فيه حلقات ماضية وتكلمنا على مثال مخلص يسوع المسيح، وكيف ما قلنا أن المثل يقارن ما بين شيء يعني مألوف للناس وشيء ثاني اللي هو مش مألوف عندهم، والسبب هو بيش يوضح حقائق يبي صاحب المثل يوصلها للناس هذوما. والسيد المسيح استخدم أمثلة واجدة بيش يعني يوضح الحقائق الروحية ويكشف الهدف اللي جاء عشانا للأرض أو لعالمنا. وكنا تكلمنا في اللقاء السابق على مثل القمح والزوان اللي كشف أن ملكوت الله هو ملكوت روحي يشمل العالم كله، وأن كل مؤمن أو كل من يؤمن بالمخلص المسيح يخش للملكوت هذا ويصبح من أولاد الله. خوتي المستمعين، من حقائق الحياة أن كل شيء يبدأ صغير وبعدين يكبر. فالإنسان يولد طفل صغير في أول يوم لولادته، بعدين يكبر وينمو لين يصبح شاب وبعدين راجل، ومعرفة الإنسان حتى هي تنمو وتزيد مع تقدم السنين، لأن الإنسان أول ما يولد طبعا ما عندهش أي خبرة، ما يعرف شيء، بعدين يبدأ يستكشف بعيونه وبسمع الحاجات قدامه ويبدأ يدرك فيها، وهذا اللي يخلي الناس اللي هم أكبر في السن أوعى أو أفهم من صغار السن. وطبعا حتى لو شفنا النبات لما يزرع الفلاح البذور، النباتات هذه أو البذور يعني تشق التربة وتصبح نبات، بعدين تكبر وتقعد شجرة كبيرة. استخدم المخلص المسيح الحقائق هذه اللي يعرفوها الناس باش يوضح لنا حقائق هامة على ملكوت الله. فقال في إنجيل متى الأصحاح 13 من الآية 31 إلى الآية 32، يشبه ملكوت سماوات حبة خردل أخذها إنسان وزرعها في حقله، وهي أصغر جميع البذور، ولكن متى نمت فهي أكبر البقول وتصير شجرة حتى أن طيور السماء تأتي وتتآوى في أغصانها. كيف ما نحن عارفين خد المستمعين أن حبة الخردل هي من أصغر أنواع البذور، لكن لما يزرعها الفلاح أو المزارع في المزرعة متاعها تنمو وتكبر وتصبح يعني شجرة كبيرة، حتى أن طيور السماء تجي وتحط عليه الشجرة هذه وتحتمي في الأقسام تاعها وتبني عشاش فيها، وهذا يأشر لنا عليه النمو الكبير اللي يصير لحبة الخردل الصغيرة، يعني من حبة صغيرة إلى شجرة كبيرة. المخلص المسيح حب في المثل هذا أو بالمثل هذا أن يكشف أن ملكوت الله يبدأ صغير واجد أو متناهي الصغر وبهدوء، كيف حبة الخردل اللي تنزرع في التراب، لكن كيف ما أن حبة الخردل تكبر وتصبح يعني شجرة كبيرة، هيك حتى ملكوت الله بسرعة ينمو ويكبر وينتشر كل العالم وتعم البركة متاعها والفائدة متاعها على ناس واجدة. ننتقل لخوت المستمعين لفاصل موسيقي قصير وبعدين نرجع نكمل حلقتنا.

أخوتي المستمعين، كيف ما تكلمنا على البذرة اللي تكبر وتصبح شجرة، المخلص المسيح رجع وكرر في مثل ثاني الكلام على الحقيقة هذه باش يوضح ملكوت الله اللي هي حقيقة نمو المستمر لملكوت الله في الأرض. فقال في بشارة متى أو في إنجيل متى الإصحاح 13 والآية 33: يشبه ملكوت السماوات خميرة أخذتها امرأة وخبأتها في 3 أكيال دقيق حتى اختمر الجميع. في مكانات ثانية أو في فقرات ثانية من الكتاب المقدس تستخدم كلمة الخميرة كرمز للشر، لكن المخلص المسيح له المجد يستخدمها في المثل هذا أو في كلامه في النقطة هذه كرمز إيجابي للنمو الشيء. فما أن الخميرة لما تحط المرأة في الدقيق يعني تبرنا يعني هي حاجة صغيرة ما لهاش أهمية، لكن الخميرة هذه تخمر العجينة كلها وتصبح العجينة منفشة كما نقوله وكبيرة في الحجم وجاهزة للخبز وأنها تنضج في الفرن. ونفس الشيء بالنسبة لملكوت الله، تكون بداية صغيرة واجد يعني حتى يعني ما نقدرش نشوفوها، لكن بسرعة تنمو وتسيب أثر إيجابي عليه العالم كله. ونقوله نعم أخوتي المستمعين، بدأت رسالة الإنجيل المفرحة بداية متواضعة لكنها بسرعة انتشرت وعمت معظم بلدان العالم، وهيك نمت كنيسة المسيح وامتدت لكل الأمم وشعوب الأرض. ما كانش المخلص المسيح يتكلم هنا يعني هيك وخلاص ومن غير معنى، فالحقيقة أن المسيحية بدأت بداية متواضعة جدا، يعني حتى نقدر نقول ما كانش حد مهتم بها ولا حد يعرفها في مدينة أورشليم أول شيء، بعدين في يعني سائر أنحاء فلسطين، لكن بشرة الخلاص المفرحة بسرعة خذت تنتشر في آسيا وأوروبا وأفريقيا وأمريكا، وما زالت تنتشر حتى وقت ناظم قاعدة تنتشر بيش تعم جميع أنحاء العالم. أخوتي المستمعين، مش كان المسيح عنده الحق لما أعطانا المثلين هذين كيف حبت الخردل والمثل بتاع الخميرة؟ مش النبوة متاعها كانت صادقة على مستقبل ملكوت الله؟ مش هيك بس، حتى أن الملكوت ما امتدش بقوة السلاح بالمرة، لكن على العكس انتشر في العالم كله عن طريق التبشير أو اللي نسمه فيه نحن الكرازة ببشارة خلاص المفرحة. والشيء هذا أمر مهم للغاية، ويأكد أن صحة كلام المخلص المسيح على أن ملكوت الله يبدأ صغير لكن ينمو ويكبر ويسيب الأثر الإيجابي على يعني مجتمعات واجدة، حتى أن رسالة المسيحية يعني توصف هي رسالة المحبة ونكران الذات والإخلاص والصدق، وأن الإنسان يترك الشرور متاعه ويرجع إلى الله خالقه. انتقلوا أخوتي المستمعين إلى فاصل موسيقي قصير وبعدين نرجع نكملوا موضوعنا.

أخوتي المستمعين، كما قلنا قبل الفاصل على أن ملكوت الله هو عبارة عن رسالة محبة ونكران للذات والخلاص والصدق. المسيحية انطلقت أو بدأت من أورشليم بعد قيامة المسيح من بين الأموات، يعني بعد ما صلب المسيح ومات ودفنوه 3 أيام، ناض من الموت في اليوم الثالث وصعد حي للسماء قدام عيون أو قدام الشهود اللي هم التلاميذ. وكانوا تلاميذ المسيح مجموعة ناس بسيطة جدا، اللي هم يعني صيادين أسماك أو يعني فقراء وناس مساكين على حالهم، لكن بعد ما حلت فيهم الروح القدس انطلقوا بشجاعة يبشروا برسالة الإنجيل المفرحة. بعدين انتقلت رسالة الإنجيل من المدينة هذه أورشليم إلى مدينة السامرة وكل أنحاء فلسطين وسوريا، ويعني سميت أو سموا الناس، أطلقوا اسم مسيحيين نسبة إلى المسيح. أول شيء في مدينة أنطاكيا واللي هي تجي في الشمال الغربي من سوريا. بعدين انتشرت رسالة الإنجيل في آسيا الصغرى واللي

0: 112 ميلادي أعطى أو أصدر أمر أن المسيحيين عندهم الحرية ولهم الحق في التبشير بالديانة متاعهم، فأصبحت المسيحية ديانة الدولة الرسمية، يعني الدولة الرومانية في سنة 312 على لسان الإمبراطور قسطنطين اعترفت بالمسيحية أو اعترفوا بأتباع المسيح كممارسين ديانة، ويعني المسيحية صارت الدين الرسمي للدولة الرومانية لأن الإمبراطور آمن في ذاك الوقت. وجاء طبعا اليوم اللي انتشرت فيه المسيحية لمعظم أنحاء العالم، ونشوفه اليوم كشاهد كنائس مسيحية في كل بلاد ومسيحيين من كل شعب، يعني ما فيش شعب في العالم إلا في منا ناس مؤمنين بالمسيح. وكانت للمسيحية أثر إيجابي على ثقافة وحضارة الشعوب، كانت محرك للثقافات. وبعدين لما ننظر للناحية هذه شن التأثيرات متاع المسيحية على الشعوب، نجو القول المسيح إن ملكوت الله يبدأ صغير بكل لكن يكبر وينمو ويمتد ويشمل العالم كله. وتو أخوتي المستمعين، أنتوا وين؟ ما عندكمش رغبة أنكم تخشوا الملكوت الله هذا اللي بدأ صغير في أورشليم وأكبر وانتشر في العالم كله؟ راه الدخول في ملكوت الله يعني أنك تخلي المسيح المخلص ملك على حياتك. المسيح ما بدأش الملكوت متاع الله بالقوة، لكن كرس بموت الكفار على الصليب وقيامته أو نوته الظافرة من بين الأموات، وعندها طلب من التلاميذ أنهم يبشروا بالملكوت هذا في كل أنحاء العالم. بيش يبشروا فيها في كل أنحاء العالم؟ أخوتي المستمعين، لما ننظروا لبشارة ملكوت الله نشوفها هي هذه ببساطة بشارة الخلاص المفرحة كما نقوله، وأن كل واحد أو كل من يتوب عليه خطاياه ويؤمن بفداء المخلص المسيح يتحصل على الغفران على ذنوبه، ويصبح المسيح كما قلنا ملك على حياته، ويكون عنده نصيب بالحياة الأبدية بعدين في ملكوت الله اللي هو الملكوت السماوي مش الأرضي، وهيك يدخل الملكوت الله. والسؤال هنا لكل مستمع وكل مستمعة، هل عندك رغبة أنك تكون من رعاية هذا الملكوت اللي هو ملكوت الله؟ فكروا أخوتي المستمعين في الموضوع هذا، وأفتحوا قلوبكم للروح القدس، خليها تخش لقلوبكم بيش تغيركم من ناس خاطئين إلى ناس بجدارة نقدر نسموهم أولاد الله. أخوتي المستمعين، إذا كان عندكم أي سؤال أو استفسار،
1: للتواصل معنا على www.radioclv.org أو بعتونا على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. مستنين مكالماتكم ورسائلكم على الواتساب والفايبر على الرقم 0020 12 12 31 6 14.

0: الموعظة على الجبل، برنامج رقم 27.
1: عشرون سؤالاً، متى 6:19-34. أود أن ألفت انتباهكم إلى الإصحاح السادس من إنجيل متى، ولسيما النصف الثاني من الإصحاح، بدءا من العدد 19 حتى العدد 34. في هذا الجزء من الإصحاح السادس من إنجيل متى يعلمنا يسوع قيم ملكوت الله، أي القيم الروحية. في القسم الأول من هذا الإصحاح العظيم علمنا يسوع الآداب الروحية التي تمكننا من النظر إلى فوق بشكل ثابت ومنظم. أما في القسم الثاني من الإصحاح فيدور تعليم يسوع حول القيم الروحية التي يتمتع بها الإنسان الذي ينظر دائما إلى فوق على الرغم من أنه يعيش في هذا العالم الواقعي. إذا عشتم حياتكم في حضرة الله لكنكم لا تزالون في هذا العالم، فما تكون قيمكم؟ يبدو أن هذا الأمر يشكل المسألة التي تثار في النصف الثاني من الإصحاح السادس من إنجيل متى. تذكروا أننا بصدد دراسة العظة على الجبل التي تجدونها في الإصحاح الخامس والسادس والسابع من إنجيل متى. يطلب منا يسوع في الإصحاح السادس أن ننظر إلى فوق، وكما قلنا سابقا بعد سماع ما يفترض بنا أن نراه عندما ننظر إلى أنفسنا وما يجب أن يحدث عندما ننظر حولنا، نحتاج إلى النظر إلى فوق لأننا ندرك أننا لا نستطيع القيام بذلك من تلقاء أنفسنا. علينا النظر إلى فوق وتلقي النعمة من الله كي نحصل على هذه التطيبات وهذا النوع من العلاقات وهذا النوع من الاختبارات في كل العلاقات التي نقوم بها في حياتنا. أما الآن فدعونا نركز على النصف الثاني من الإصحاح السادس من إنجيل متى، حيث يتم إعلامنا حقا بقيم التلميذ الروحية. تذكروا مرة أخرى السياق الذي منح فيه هذا التعليم. ثمة هؤلاء الناس الموجودون عند أسفل الجبل يعانون كل أنواع المشاكل التي تمثل مشاكل الناس في هذا العالم، لكن على قمة الجبل كان تلاميذ المسيح يحضرون الانسحاب المسيحي الأول أو الخلوة المسيحية الأولى، وأرادوا أن يكونوا جزءا من حل يسوع من جوابه لكل تلك المشاكل المستعصية عند أسفل الجبل. هكذا يجب أن تكون وجهة نظرنا حول التعليم الوارد في الإصحاح الخامس والسادس والسابع من إنجيل متى. يقول يسوع إنكم عندما تنظرون إلى أسفل الجبل تجدون أن أحد الأسباب التي تؤدي إلى كل تلك المشاكل لهؤلاء الناس هي عدم التمتع بالقيم الصحيحة. أنتم وحدكم ملح الأرض ونور العالم، عليكم النزول إلى هؤلاء الناس وتشارك قيم ملكوت الله معهم، لكن قبل فعل ذلك ينبغي عليكم أن تتمتعوا أنتم بهذه القيم. ومن أجل التركيز على قيمنا والإظهار لنا ما إذا كانت قيمنا روحية أم لا، والإظهار لنا ما إذا كانت قيمنا هي عينها قيم ملكوت الله أم لا، طرح يسوع العديد من الأسئلة في النصف الثاني من الإصحاح السادس من إنجيل متى. في دراستنا الماضية قلنا إن يسوع طرح مباشرة أو لمح إلى 20 سؤالا على الأقل. أما في هذه الدراسة أود أن أرى إذا كنا نستطيع التركيز على هذه الأسئلة 20 التي طرحها يسوع مباشرة أو لمح إليها في تعليمه الذي يدور حول القيم الوارد في الأعداد الممتدة من العدد 19 حتى العدد 34 من الإصحاح السادس من إنجيل متى. دعوني أقرأ هذا المقطع مرة أخرى وحاولوا سماع الأسئلة 20 التي لمح إليه يسوع في هذا المقطع من الكتاب المقدس. لا تكنزوا لكم كنوزا على الأرض حيث يفسد السوس والصدأ وحيث ينقب السارقون ويسرقون، بل اكنزوا لكم كنوزا في السماء حيث لا يفسد السوس ولا صدأ وحيث لا ينقب سارقون ولا يسرقون، لأنه حيث يكون كنزك هناك يكون قلبك أيضا. سراج الجسد هو العين، فإن كانت عينك بسيطة فجسدك كله يكون نيرا، وإن كانت عينك شريرة فجسدك كله يكون مظلما. فإن كان النور الذي فيك ظلاما فالظلام كم يكون؟ لا يقدر أحد أن يخدم سيدين، لأنه إما أن يبغض الواحد ويحب الآخر أو يلازم الواحد ويحتقر الآخر. لا تقدرون أن تخدموا الله والمال، لذلك أقول لكم لا تهتموا لحياتكم بما تأكلون وبما تشربون ولا لأجسادكم بما تلبسون. أليست الحياة أفضل من الطعام والجسد أفضل من اللباس؟ انظروا إلى طيور السماء، إنها لا تزرع ولا تحصد ولا تجمع إلى مخازن وأبوكم السماوي يقوتها، ألستم أنتم بالحري أفضل منها؟ ومن منكم إذا اهتم يقدر أن يزيد على قامته ذراعا واحدة؟ ولماذا تهتمون باللباس؟ تأملوا زنابق الحقل كيف تنمو، لا تتعب ولا تغزل، ولكن أقول لكم إنه ولا سليمان في كل مجده كان يلبس كواحدة منها. فإن كان عشب الحقل الذي يوجد اليوم ويطرح غدا في التنور يلبسه الله هكذا، أفليس بالحري جدا يلبسكم أنتم يا قليلي الإيمان؟ فلا تهتموا قائلين ماذا نأكل أو ماذا نشرب أو ماذا نلبس، فإن هذه كلها تطلبها الأمم، لأن أباكم السماوي يعلم أنكم تحتاجون إلى هذه كلها، لكن طلبوا أولا ملكوت الله وبره وهذه كلها تزاد لكم. فلا تهتموا للغد، لأن الغد يهتم بما لنفسه، يكفي اليوم شره. هل سمعتم بعض من الأسئلة التي طرحها يسوع مباشرة أو لمح إليها في هذا المقطع العظيم الذي يدور موضوعه حول القيم؟ بالطبع ثمة أسئلة أخرى سبق وذكرناها، فإذا أردتم معرفة ماهية قيمكم فماذا تفعلون طيلة النهار؟ أخبروني كيف أمضيتم وقتكم وكيف استخدمتم طاقتكم ومواهبكم وأموالكم في حياتكم، وأنا أريكم ما هي قيمكم. بتعبير آخر، إن السؤال الذي ورد في الأعداد 19 و20 و21 هو الآتي: ما هي نشاطاتكم وماذا تقول هذه النشاطات فيما يتعلق بقيمكم؟ ثم نرى ذلك السؤال الذي سبق وذكرناه: ما هي مواقفكم؟ هي الطريقة التي ترون فيها الأمور. هذا ما يشكل الفرق بين الجسد الممتلئ بالنور والجسد الممتلئ بالظلمة. لقد ذكر هذا الأمر في العددين 22 و23. فإذا أردتم معرفة قيمكم دعونا نطرح السؤال التالي: ما هي مواقفكم؟ من ثم نلاحظ أن العدد 24 يتعلق بالولاء. لا يقدر أحد أن يخدم سيدين، تستطيعون خدمة سيد واحد فقط، بالتالي لا تستطيعون أن تعبدوا الله والمال أو الله وشيئا آخر. فإذا كان ولاؤكم الكامل لله يكون فقط لله، وإذا كان الرب راعيكم فلا يمكن لأحد آخر أن يكون راعيكم. لذا إن السؤال الذي لمح يسوع إليه هو: لمن تقدمون ولاءكم؟ في الواقع يتعلق أطول جزء من هذا المقطع بقلقنا. ما هو قلقكم؟ على ما تقلقون طيلة النهار؟ حين تخبرونني قلقكم تظهرون لي ما هو قيم بالنسبة إليكم، أي ما هو مهم بالنسبة إليكم. ثم نجد ذلك السؤال حول الطموحات: ما هي طموحاتكم؟ ماذا تريدون طيلة النهار؟ لقد أعلمنا يسوع في الكتاب المقدس أننا يجب أن نطلب أولا ملكوت الله وبره، ثم تزاد لنا كل الأمور الأخرى التي نقلق حيالها. كل تلك الأسئلة لمح يسوع إليها بشكل عام، لكن ضمنها ثمة الكثير من الأسئلة التي لمح يسوع إليها كما في الأعداد 19 و20 و21، حيث تجدون الأسئلة الآتية: أين هي كنوزكم؟ هل هي على الأرض أم في البعد الروحي، أي في السماء وعلى الأرض؟ يعني ذلك أن الأماكن السماوية ليست في الحياة الأبدية فحسب، بل أيضا في هذه الحياة على الأرض. فهل كنوزكم موجودة في البعد الروحي للحياة على الأرض والحياة الأبدية؟ ثم يلمح العدد 21 إلى السؤال التالي: أين هي قلوبكم؟ يفترض أن تقدموا قلوبكم لله، يفترض بنا أن نحب الله من كل قلوبنا. ثمت عبارة جميلة جدا في سفر صموئيل، ولقد تم نقشها على بلاطات الأضرحة في الثقافة اليهودية، وهي: موضب بغلاف الحياة مع الله. يجب أن تكون قلوبنا موضبة بالحياة مع الله هنا على الأرض وفي الحياة الأبدية، أو مربوطة برباط الحياة مع الله. وهناك أسئلة لمح إليه يسوع ويمكن وضعها تحت عنوان المواقف الجميلة، وهي: هل عيونكم جيدة؟ كيف تنظرون إلى الأمور؟ هل وجهة نظركم أو تفكيركم التي تنظرون من خلالها إلى الأمور هي كما يفترض بها أن تكون؟ لأن وجهة النظر إذا كانت سيئة يمكن أن يمتلئ جسدكم بالظلمة، ويمكنكم الحصول على جسد مليء بالنور أو جسد مليء بالظلمة. هذا الأمر يشير إلى السؤالين التاليين: هل جسدكم مملوء بالنور أم بالظلمة؟ بتعبير آخر، هل أنتم سعداء حقا؟ هل تملكون حياة سعيدة؟ بطريقة ما هذه هي النقطة الجوهرية. هذا لا يعني أن نهاية الحياة المسيحية يجب أن تكون السعادة، لكنها من إحدى نتائج الحياة المسيحية. فإذا كان الإنسان متصلا بشكل صحيح بيسوع المسيح وبالله، وإذا كنا مولودين ثانية، وإذا كنا تلاميذ الملكوت، فأحد الإثباتات على ذلك يجب أن يكون نوع الفرح الذي لا يعتمد على الظروف. إن الناس الذين يعانون والعاملون في المخيمات والمساجين، والناس الذين يذهبون إلى وديان عميقة ومظلمة، والذين هم في ضيق رهيب، كل هؤلاء الناس يستطيعون التمتع بنوع من الفرح والنور والسعادة وسط معاناتهم. يمكنهم الحصول على جسد مليء بالنور عندما تنظرون إليهم ولا تفكرون في أنهم لا يستطيعون امتلاك أي سبب للحصول على جسد مليء بالنور. فالأسئلة التي لمح إليها يسوع هنا هي: كيف هي وجهة نظركم الروحية؟ هل أجسادكم مملوءة بالنور أم بالظلمة؟ هل حياتكم مملوءة بالسعادة أم بالتعاسة؟ أما العدد 24 فيثير الأسئلة التالية: من أو ماذا تخدمون طيلة النهار؟ يفترض أن يكون الله سيدكم، لكن إن لم يكن كذلك سيأخذ مكانه أحد آخر. إذن من أو ماذا تخدمون طوال النهار؟ من هو سيدكم؟ هل تخدمون الله أو أحدا آخر؟ إن التصريح الواضح هو التالي: لا تمكنكم خدمة الله والمال. إن كان الله سيدكم كما يفترض به أن يكون، عندئذ لا يمكنكم أن تخدموا الله وأي شيء آخر معه. ينبغي أن يحتل الله المرتبة الأولى في حياتكم، هذا ما يقوله الكتاب المقدس. لكن إن لم يحتل الله المرتبة الأولى في حياتكم، سيحتل هذه المرتبة أحد آخر أو شيء آخر. نصل إلى أطول قسم من الإصحاح، حيث قال لنا يسوع: لا تهتموا لحياتكم بما تأكلون وبما تشربون، ولا لأجسادكم بما تلبسون. ويضيف يسوع قائلا إنه يجب أن لا نطرح الأسئلة التالية: ماذا نأكل أو ماذا نشرب أم ماذا نلبس؟ بمعنى آخر يطرح يسوع السؤالين التاليين: لماذا تطرحون أسئلة غير صحيحة؟ لماذا الأسئلة التي هي الأسمى في أذهانكم وقلوبكم وحياتكم هي أسئلة يجب أن لا يطرحها أي تلميذ حقيقي ليسوع المسيح؟ في نهاية هذا القسم يذكرنا يسوع أن الوثنيين يسعون وراء هذه الأمور. في الواقع يقول الناس الوثنيون ما يلي: كلوا شربوا وامرحوا لأنكم غدا تموتون. لذا إن الناس الوثنيين وغير الروحيين والدنيويون هم الذين يطرحون دائما الأسئلة التالية: ماذا سأكل؟ ماذا سأشرب؟ وماذا سألبس؟ في الحقيقة ينبغي على تلميذ المسيح أن يقلق على إرادة الله وأهداف المسيح في العالم، ويجب أن يكون جزءا من حل يسوع وجوابه. على سبيل المثال نقل الإنجيل إلى أقاصي الأرض، يجب أن يقلق تلاميذ يسوع على هذه الأمور وليس على أمور مثل ماذا سأكل؟ ماذا سأشرب؟ وماذا سألبس؟ فيسوع يثير السؤال الآتي: ألا تدركون أن أباكم يعلم أنكم تحتاجون إلى كل هذه الأمور؟ من ثم يشير إلى السؤالين الآتيين: هل فكرتم يوما بطيور السماء؟ هل فكرتم يوما في أنها لا تزرع ولا تحصد ولا تجمع إلى مخازن، ومع ذلك فأبوكم السماوي يقوطها؟ تذكروا أن سبب صعوبة اختيار قيمنا لا تكمن فقط في الحصول على القيم الصحيحة التي تجلب لنا حياة مليئة بالنور بدلا من الحياة المليئة بالظلمة. مجددا تذكروا السياق الذي منح فيه كل هذا التعليم. انظروا إلى الناس في هذا العالم، هل تلاحظون التعاسة الرهيبة التي يعانيها العديد من هذا العالم؟ هل تعلمون أن أحد الأسباب التي تجعل الناس تعساء هو أنهم لا يتمتعون بالقيم الصحيحة؟ لذا في هذا الانسحاب المسيحي الأول وكل يسوع تلاميذه بالنزول إلى أسفل الجبل ونقل هذه القيم إلى شعوب هذا العالم الذين لا يملكون القيم الصحيحة. فعليكم أنتم أولا التحلي بهذه القيم، وعندما تحصلون عليها وعلى الأجوبة الصحيحة على هذه الأسئلة العشرين لن يشكل ذلك نهاية الأمر وإنما البداية، وبعد حصولكم على القيم الصحيحة يجب أن تنقلوها للآخرين.

باجي قدامك وانا مكسور محتاج لمعونتك يا سيدي، واثق هخرج

الدخول إلى الأقداس امتياز ومسؤولية. كان رئيس الكهنة يدخل إلى قدس الأقداس مرة واحدة في السنة، أما الآن فكل مؤمن مدعو للدخول والمثول أمام الله بدم المسيح في كل حين. فلنتقدم بثقة إلى عرش النعمة لكي ننال رحمة ونجد نعمة عونا في حينه. فعند تدشين الهيكل قديما لم يستطع الكهنة أن يدخلوا بيت الرب لأن مجد الرب ملأ بيت الرب، فخروا على وجوههم إلى الأرض على البلاط المجزع وسجدوا وحمدوا الرب لأنه صالح وإلى الأبد رحمته. فهل هيأت قلبك وفكرك لتختبر حضور الرب الحي في لقاء ممتع ومشبع؟ فالدخول إلى الأقداس امتياز ومسؤولية.

رب يسوع، جبيني المملوء بالأفكار هو الذي يستحق أكليل الشوك، فاربط فكري بأشواكك المقدسة وأعطني فكر المسيح. إلهي، عرفت جيدا معنى قولك لي أن أحمل صليبي كل يوم كما حملت صليبك أنت. صليبي هو جهادي ضد الخطية، وصليبك هو خطيتي التي فشلت أنا في مقاومتها. رب يسوع، أنا لا أطلب صليبا معينا، ولكن الذي تختاره مشيئتك لي، وأنا لا أريد أن أعرض عليك خدماتي بل أن تستخدمني أنت فيها. رب يسوع، أنا أتأملك مصلوبا وقلبك الصخر. ما هذا الجفاف الروحي؟ يا رب أفض في ينبوع دموع. يا رب يسوع، اضرب الصخرة فتفيض دموعا. رب يسوع، عني أن أحمل صليبي بقوة وشجاعة وحب للحق وتمثلا بك وبفرح وسعادة للشهادة لك في عالم مخادع. رب يسوع، أنت الذي تعطي الماء الحي الذي يشرب منه لا يعطش إلى الأبد، ثم بعد ذلك تعطش إلي. سبحانك ربي، يا لمحبتك لي أنا الساقط.

0: حكم صينية للتفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني. إذا كان شيء يستحق أن تفعله فهو يستحق أن تفعله على أفضل وجه. إذا كنت ستفعلها فمن الأفضل لك أن تتقنها. إذا كنت ستبدأ مشروعا ما فمن الأفضل أن تعطيه كل اهتمامك وتركيزك حتى يمكن لأموره أن تسير بدونك. إذا قبلت أداء خدمة ما بمقابل ما فمن الأفضل أن تتقنها وتفعلها على أفضل وجه، وإلا ارفضها. حكم صينية للتفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني.
1: حياة المحبة تقدم البرنامج الإذاعي أنا امرأة.

0: أهلا بيك يا عزيزتي، وأهلا بكل واحدة بتسمعنا في حلقة جديدة من برنامج أنا امرأة. هنخرج فاصل ونرجع مع معلومة تهمك، خليكي معانا.
1: ولو زوجتي العزيز همت وقالت هيت لك يا جميل يا جوز رحميل، ممكن أضمها جهرا يسيل من ضحكها نهرا، تدوب الأغنيات في النيل، لكن مهما هشوف وهطوف ومهما قابلت ناس وظروف هتبقي لوحدك القشة اللي جت علشان تنجيني. وحشتيني وحشتيني.
2: حلو الشعر يا روحي؟
3: حلو.
2: شكله مش عاجبك؟
3: لا عاجبني.
2: أمال مالك؟
3: ماليش.
2: في ايه طيب؟
3: مفيش.
2: الله، في ايه؟ بتكلمي كده ليه؟
3: بتكلم ازاي يعني؟ ما انا بتكلم عادي اهو.
2: طب انا عملت حاجه تزعلك؟
3: ما انت لو مهتم كنت عرفت.
2: طب انت عايزه ايه؟
3: عايزه اسمع راديو سيلافي.

0: ورجعنا من تاني معاكي، ودلوقتي هنتكلم عن معلومة مهمة بتقول إن الدراسات أثبتت إن الإنسان بطبعه كائن اجتماعي، مش بيقدر أبداً أبداً يعيش لوحده لفترات طويلة، لكن بيحتاج لأخوه الإنسان، وإنه يكون علاقات، وإنه يكون ليه قدرة في العلاقات دي على إنه يكون فيه تواصل، وإنه بيأثر وبيتأثر بالآخرين، يعني كل واحد مننا يكمل التاني. هنخرج لفاصل ونرجع مع شخصية الحلقة.
1: خلطة الجبنة دي نعملها ونحطها في التلاجة في علبة مقفولة، وكل يوم نسحب منها شوية، نعمل كمية كبيرة ونسحب منها شوية. أنا كمان لما بعملها بعمل علبتين، علبة للتلاجة وعلبة للفريزر، بحيث لما تخلص دي أسحب التانية على طول. وآدي الفلفل الرومي، وآدي الفلفل الحامي، والبصل الأحمر، وحنشغل الكبة ونخلط كل دول مع بعض.
2: ندى.
3: نعم.
2: ممكن تغير المحطة عشان أسمع برنامج في الملعب؟
3: لا طبعا، أنا عايزة أكمل برنامج لقمة هنية.
2: ما أنت من بدري بتسمعي وما قمتيش تعملي أكل، يلا غير المحطة.
3: مستحيل أعمل كده.
2: خلاص تعالي نسمع حاجة بنحبها احنا الاثنين.
3: قصدك سيلافي؟
2: أيوة،
3: يلا بينا.

0: ومرة تاني بنكمل معاكي في برنامجك أنا امرأة، ودلوقتي هتكون معانا شخصية الحلقة. تعالي نسمع وهي بتتكلم عن نفسها.
1: أنا سني صغير لكن قلبي كبير. اتهزم شعبي في الحرب وأخدوني أكون خدامة لرئيس جيش اسمه نعمان. بعدت عن بلدي وبيتي وأمي وأبويا وبقيت عبدة. كان المتوقع أني أحبط وخاف واتزمر، لكن كنت دايما بشكر ربنا لأنه هو اللي مرتب الأمر. ولما لقيت سيدي مريض بالبرص وأنا عندي إيمان أن الله بيشفي عن طريق النبي إليشع اللي في أرضنا هناك، كان لازم أقوله عشان ربنا علمني أني أقدم حب وساعد الآخرين، وكمان أني أشهد عن إلهي حتى لو في أرض غريبة.

شفنا بنت صغيرة ممكن تكون خدامة، هي المفروض بتحتاج للرعاية والاهتمام. كان الطبيعي في الموقف ده إنها تخاف أو تحس إن كلامها ملوش أي قيمة، لكن العكس، كان عندها إيمان بالله وشجاعة، عارفة إن كلامها مهم جداً، وعارفة إن ليها دور مع كل إنسان بتقابله، وإنها لازم تقدم حب عملي وتساعد الناس، يعني مش بالسن ولا بالمكانة ولا بولد ولا ببنت. هنخرج لفاصل، خليكي معانا.

0: بتشرب شاي بالياسمين؟
1: ما بشربش وانا بشتغل.
0: عندنا عصير طبيعي بتاع بره من انتاج مصانعنا، ايه رايك؟
1: انا ما بشربش وانا بشتغل.
0: طب شويه جمبري، شويه جمبري مشويين كده حلوين من الكبير ده.
1: مرجان بيه، انا وانا بشتغل لا بشرب ولا باكل.
2: خلاص يبقى تهت والقيناها، هنشغل لك راديو سيلافي.

0: وأهلا بيكي من تاني. ودلوقتي وقت الحاجة اللي لازم نطبقها من اللي احنا تعلمناه النهاردة وكمان نمارسها في حياتنا. عزيزتي، فكري في شخص أو اتنين تقدري تقدمي لي أو ليها مساعدة من أي نوع خلال الأسبوع ده، زيارة المريض أو يتيم أو تقديم مساعدة مادية. قدمي أي مساعدة تقدري تعمليها. لو عندك أي سؤال بخصوص حلقة النهاردة، من فضلك ما تتردديش إنك تراسلينا على العنوان أو التليفون اللي هتسمعيه في آخر الحلقة. كان معاكم النهاردة معدة ومقدمة البرنامج ليديا شوكت، مهندس الصوت أندرو يوسف، والمخرج أيمن زكري. وأشوفكم الحلقة الجاية من أنا امرأة.
1: دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب أو الفايبر على الرقم 0020 12 11 16 14.

ما أروع كتاب الكتب، الكتاب المقدس. كتبه أكثر من 40 كاتبا في أكثر من 1500 عام، إلا أنه كتاب واحد. كتبه رئيس الوزراء دانيال، ونحم يساق الملك، ولوقا الطبيب، ومتى جاب الضرائب. واستخدم الروح القدس علم موسى وبساطة بطرس وخبرة يشوع وسذاجة عاموس وحكمة سليمان وشاعرية إشعياء وموسيقى داود وفلسفة بولس وارتقاء يوحنا. كتب في الصحراء والوادي، في السجن والقفر، في السلم والحرب. كتب في 3 قارات وبثلاث لغات، وترجم إلى نحو 2000 لغة، وتناول مئات المسائل الجدلية. إلا أن موضوعاً واحداً يلخصه هو فداء الله للإنسان في يسوع. وظهر على مسرح الكتاب ملايين وملايين، إلا أن شخصاً واحداً هو محوره، هو يسوع.

نعم يسوع هو الذي تكلم فأدهش، تحدث فأصمت. هل من عظة أعظم من عظته على الجبل؟ هل من صلاة أعمق من صلاته الربانية؟ كم من أثيم غفر ودنس ونجس طهر؟ كم من ميت أقام ومريض أبرأ وجائع أشبع وضال وحائر أرشد؟ وهو لا يزال يفعل وسيفعل. يسوع المسيح هو أمسا واليوم وإلى الأبد. قال داود: من هو الإنسان الذي يهوى الحياة؟ فهل فكرت أن تهوى الحياة؟ إن كان المسيح راعيك فستهنأ بأمتع وأروع حياة، وستكتشف أن لحياتك معنى وهدفا، لأن راعيك هو الرب الملك. وعندها ستصلي مع فرانسيس الأسيزي: يا رب اجعلني صانعا سلامك، فحيث تكون الكراهية دعني أبذر حبك، وحين تصدر الإهانة أعلن صفحك، وفي موتي عن الذات أختبر فيك المعنى الحقيقي للحياة. هللويا.

أعزائي المستمعين، أهلا بيكم في فقرة جديدة من بورتري. النهاردة شخصيتنا هتكون عن ملك حفني ناصف. هي رائدة من رائدات النهضة المصرية، ولدت عام 1886 وأسست اتحاد نسائي وجمعية التمريض على غرار الصليب الأحمر، صدر ليها النسائيات عام 1910.

بك وحدك أتبرر، وبدونك أهلك يا مخلصي. تعهد قلبي ليلا كي لا يعرف النوم ولا التراخي، أنره بروحك القدوس فلا أكون ابنا لليل أو للظلمة، لتسندني كلمات شفتيك ولتقدني وعودك الإلهية. فأسألك طريقك الضيق الآمن أعبر فيه إلى حضن أبيك. أشكرك لأنك تحفظني في حدقة العين من تراب العالم، وتسترني بظل جناحيك من ضربات العدو. أيها الأسد الخارج من سبط يهوذا، حطم أنياب إبليس الأسد المزمجر ليفترسني. أرني وجهك، أشبعني بجمالك الإلهي. القمص تدرس يعقوب ملطي.

نفسي أبقى دكتور مشهور. أنا بقى عايز يبقى عندي أكبر مطعم. بحلم أكون عازف جيتار مشهور. نفسي جدا أبقى مذيعة مشهورة قوي زي أوبرا. بحلم أكون مهندس معماري قوي. نفسي جدا أكون مصممة أزياء عالمية. وإيه بقى؟ كل اللي نفسه في حاجة يقولها وما يكبتش، وتيجي تسأل الواحد من دول تقوله طب عملت إيه يا حبيبي عشان توصل لحلمك ده؟ يبقى مش فاهم حتى سؤالك. لو بتحلم يبقى لازم تبدأ بخطوة في حلمك.

وافتكر إن أول ما تنطق كلمة بحلم فلازم معاها ترسم خطوات محددة. الحلم لما بيتساب بيموت أو بيتسرق. وديني نبهتك.

0: احنا عارفين ان الله دايما بيكون مع شعبه زي ما وعدنا، لكن في اوقات بيكون حضوره قوي بشكل مميز. الاوقات دي معروفة باسم اوقات النهضة، هي الاوقات اللي بتيجي فيها حياة جديدة للكنيسة ومنها بتنتقل للمجتمع كله. النهاردة هناخد نظرة مشجعة على الاوقات اللي ربنا جه فيها الكنيسة فعلا، وكلمات الامل انه هيعمل كده تاني. النهاردة بنقدم من كنيسة مودي في شيكاغو برنامج الركض حتى الفوز مع دكتور إيروين لوثر، صاحب التعليم الواضحة اللي بتساعدنا نوصل لخط النهاية. النهاردة هنكمل سلسلة مكونة من 6 أجزاء بعنوان لما ربنا بيجي الكنيسة، مأخوذة من الرسالة الأولى لأهل تسالونيكي.
1: لما ربنا بيجي الكنيسة حاجات مدهشة كتيرة بتحصل. أنا عارف إن الله دايما في الكنيسة، لكن في أوقات لما الله بيعمل حاجة مميزة جدا على نطاق واسع وناس كتير بتتأثر بيها. لما ده بيحصل احنا بنسميها نهضة روحية او بنسميها نهضة. ده حصل في كنيسة تسالونيكي اللي كنا بندرسها. تقدر تشوف تأثير كنيسة صغيرة على المجتمع كله وعلى منطقتهم في العالم. النهاردة انا هقول لكم على قصة النهضة الامريكية العظيمة. اول حاجة علشان ايماننا يصحى في قلوبنا ونقول اذا كان الله عمل ده قبل كده ليه ما يقدرش يعملها تاني. السبب التاني اني اقول القصة دي علشان نصلي لتحقيق الهدف ده. عادة الله بيبعت المطر علشان يروي الأرض، مع ذلك في أوقات لما الله بيبعت مطر غزير جدا أو عاصفة، وفي أمطار غزيرة في تاريخ مراحم الله. أنا أعتقد أنك هتتفاجئ مفاجأة سعيدة لو ما سمعتش القصة دي قبل النهاردة. أنا هبتدي أقول لكم أن كان في 3 نهضات عظيمة في تاريخ أمريكا، وهديكوا صورة صغيرة عن الـ3 نهضات. أولا عندنا نهضة سنة 1740 لسنة 1743، سنين كانت عظيمة. هي معروفة باسم النهضة العظيمة الأولى. في نورثامبتون سولومون ستودرت كان بيوعظ لشعب كنيسته وبيقول لهم إن الله أوقات بيعمل حاجات مش طبيعية علشان يبني الإيمان. هو مات وحفيده جوناثان إدواردز اللي كان قسيس مساعد اتولى المهمة وبقى رجل النهضات العظيم. جوناثان إدواردز معروف بعظته اللي باسم خطاة في إيد إله غاضب. هي وعظة كتابية جدا لكن محدش بيشوفها بشكل إيجابي النهاردة. في واحد قال إنه لما كان إدواردز بيوعظ كان حيوي ووقور جدا، والانطباع كان قوي جدا لدرجة إنه لما إدواردز كان بيخلص كلامه كأن الله القاضي الديان هينزل دلوقتي وهيحصل الانفصال النهائي. كانوا متوقعين إن الله هيجي أول لما العظة هتخلص. إدواردز بقى صديق لراجل اسمه جورج وايتفيلد، وهو إنجليزي اللي بشر لناس كتير في كل الجزء الشرقي في الولايات المتحدة. كانت في فترة القرن الـ17، ما كانش فيه نظام مكبرات صوت، كان قادر أنه يبشر لعدد كبير من الناس في بوستون كومن، وبنجامين فرانكلين كان بيحضر علشان يشوف صوت وايتفيلد هيوصل لحد فين. هو بشر في نيويورك وفي أماكن تاني كتير، وكانت الحشود الضخمة بتيجي والتوبة كانت في كل مكان. في الحقيقة التبكيت على الخطية كان قوي جدا لدرجة إنهم قالوا إن لما المراكب كانت بتيجي من إنجلترا الجنود كانوا بيحسوا بتبكيت على خطيتهم بسبب اللي سمعوه حتى قبل ما يوصلوا للشاطئ. ونتيجة للنهضة العظيمة دي في تقريبا 50,000 شخص أمنوا، والحانات قفلت والعائلات اتصالحت مع بعض، وكل منطقة نورثامبتون وأماكن تانية أمنوا بالمسيحية. ده كان عمل مش عادي من الله. النهضة العظيمة التانية كانت من سنة 1790 لسنة 1860. كان فيها جانبين مختلفين. كانوا بيعملوا اجتماعات في المخيمات، والناس كانوا بيجوا يسمعوا العظات من 10 لـ15,000 عربية مغطاة جت الاجتماعات، والفرسان الجوالة انتشروا في كل كنتاكي والمناطق اللي حواليها. مؤرخ قال لقد أربك الله الكفر وأحضر الله أعدادا لا تحصى إلى الإيمان. يا على القصة دي. وبعدين نروح للغرب لتيموثي دوايت حفيد جوناثان إدواردز. قال محاضرة عن ليه الكتاب المقدس هو كلمة الله في جامعة ييل اللي كان رئيسها. 75 من 225 طالب في جامعة ييل أمنوا بالمسيحية ورجعوا لبيوتهم علشان يقضوا أجازة الربيع وما يروحوش شاطئ دايتونا. رجعوا لكنايسهم وقالوا على الحاجات المدهشة اللي الله بيعملها والإيمان العجيب اللي اختبروه والنهضة اللي ابتدت تنتشر. ده المكان اللي ابتدت فيه بداية الحركة التبشيرية الحديثة. رجل النهضات العظيم في الفترة دي كان تشارلز فيني اللي كان بيبشر في الشرق. كانت مدينة نيويورك بتوقف كل حاجة في فترة الظهر علشان الصلاة. كان فاني رجل نهضات عظيم، واختلفنا معاه في شوية نقاط لاهوتية، لكن الله استخدمه بطريقة قوية. في حقيقة مدهشة إن هو اللي أسس كلية أوبرلين. دي مدرسة ليبرالية لاهوتية جدا، ومش بيحبوا إنه يتقال عليهم إن فاني هو المؤسس بتاعهم. التقديرات بتقول إن في الفترة الزمنية دي الله كان بيشتغل بقوة كبيرة من خلال ناس كتير مختلفين وبطرق كتيرة ومختلفة، لدرجة إنه ممكن يكون فيه مليون شخص عرفوا المسيح في الفترة دي. ودلوقتي إحنا نكون وصلنا للنهضة الثالثة العظيمة واللي هتكون تركيزنا النهاردة. دي كانت من سنة 1857 لسنة 1859، وفي السنتين دول الله اشتغل بقوة كبيرة. النهضة دي ابتدت في مدينة نيويورك، وانا عايز اقرأ عليكم قصة البداية وبعدين هنتكلم عن مدينة شيكاغو. في صيف سنة 1857 كان فيه راجل اسمه جيرمايا كالفن لانفيرز بيمشي في شوارع نيويورك وبيسأل نفسه ايه اللي اقدر اعمله هنا في منطقة الاعمال التجارية. وزع للناس نبذة بيدعو الناس فيها للصلاة. كان مكتوب فيها اصلي قد ايه؟ كل ما تكون لغة الصلاة خارجة من قلبي، وكل ما أشوف احتياجي للمعونة، وكل ما أحس بقوة التجربة، وكل ما أبقى مدرك لضعفي الروحي أو حسيت بإثارة من روح العالم. في الصلاة إحنا بنبدل شغلنا في إطار الزمن للشغل في إطار الأبدية، وبنبدل شركتنا مع البشر لشركة مع الله. وكان بيدعي الناس للصلاة. في 23 سبتمبر سنة 1857 الأبواب اتفتحت في صالة الاجتماعات، وصلى لوحده لمدة نص ساعة. بعد نص ساعة بالتحديد الساعة 12:30 فيه ستة حضروا وعملوا اجتماع صلاة. بالإضافة لكده كان فيه اجتماعات صلاة تانية ابتدت قبل الوقت ده واستمرت كنتيجة للاجتماع ده. بعد كده بشوية قليلة في أكتوبر سنة 1857 سوق البورصة انهار، والناس حست باحتياجها الشديد لربنا. في خلال ست شهور كان مجموع الناس اللي بيتجمعوا للصلاة كل يوم 10,000 راجل في أماكن كتير في نيويورك. الكنائس كانت مليانة، وكان لازم يغيروا أماكن اجتماعات الصلاة وتبقى في المسارح. في 1 فبراير في اجتماع صلاة كان فيه 3,000 نفس اجتمعوا مع بعض في يوم في الأسبوع في أكتر ساعة فيها ازدحام علشان يسجدوا لربنا في اجتماع الصلاة علشان تحصل نهضة في عمل الله. ايه أخبار بوسطن؟ في تقرير بيقول علشان تشوف 1,000 راجل يسيبوا محلاتهم ومكاتب الحسابات في ساعة الظهر ويتزحموا الهدف واحد علشان يروحوا للمكان اللي بتتعمل فيه الصلاة، وتشوف الجو العام والاهتمام اللي بيحصل في جو من البكا بيسود على الاجتماعات دي، كل دي حاجة جديدة في المدينة دي. وإيه أخبار مدينة شيكاغو؟ أنا عايز أقول لكم على إن من 15 سنة كنت ماشي في الشارع ورحت جمعية شيكاغو التاريخية، وقضيت يومين بشتغل على المايكروفيلمز القديمة للصحف من مدينة شيكاغو واللي كانوا بيقولوها على النهضة. تباس من جريدة شيكاغو ديلي بريس بيقول وفقا للغة الصحافة فإن الموضوع الرئيسي للنقاش في شيكاغو في شوارعنا وأماكن العمل ومنازلنا هو موضوع الصحوة الدينية الجارية الآن في هذا المجتمع، وهو أمر يستحوذ على اهتمام الجميع. إنه حديث المسيحيين وغير المؤمنين على حد سواء، لا توجد سخرية، وقليل هم الذين يسخرون علنا وبوضوح مما يحدث، ولا يمكن وصفه بأنه تعصب ديني لأنه يحدث بدون ضجة أو ضوضاء. الحاجة المميزة عن النهضة دي إن ما كانش ليها قائد عظيم، ما كانش فيه فيني ولا إدواردز ولا وايتفيلد. كانت معروفة باسم نهضة رجال الأعمال، علشان حتى على الرغم من ان القسيس كان بيقود وقت الصلاة، لكن اي شخص بشكل عام يقدر يقود اجتماع الصلاة. ما كانش فيه اسماء عظيمة مرتبطة بيها، وعشان كده كان فيه انتقادات قليلة جدا. خلينا ناخد نظر على مقالات الجرايد القديمة علشان تشوف اللي انا اكتشفته في الشارع في جمعية شيكاغو التاريخية. شيكاغو تريبيون في 25 مارس 1858 بتتكلم عن اجتماع الصلاة الظهر في قاعة متروبوليتان. لازم أقف هنا، كنت عايز أروح قاعة متروبوليتان علشان أشوف اجتماعات الصلاة دي كانت بتتعمل فين يوم من بعد يوم في الظهر، واكتشفت إنها مش موجودة النهاردة. كانت موجودة في الشارع قدام مركز تومسون، بس في مبنى مختلف هناك دلوقتي. لكن في 5 أو 6 مننا راحوا هناك فعلا علشان احنا كنا عايزين نكون واقفين تقريبا في المكان اللي كانت موجودة فيه قاعة متروبوليتان في يوم من الأيام. المقال بيكمل وبيقول: لقد كان هذا الحدث الأكبر والأكثر إثارة للاهتمام الذي عقد حتى الآن. امتلأ جسم القاعة والمعرض بشكل كبير قبل الظهر. في وقت بدء التمارين امتلأت المنصة والسلالم والممرات والمدخل جميعا بالأشخاص الذين يقفون، وطوال الساعة كانت السلالم المؤدية إلى الشوارع مليئة بالناس الوافدين أو المغادرين غير القادرين على الدخول إلى اجتماع صلاة الظهر الذي كان يعقد كل يوم عام.
0: يا صديقي، اللي سمعته النهاردة حقيقي. من سنين كتير اتعملت دراسة على النهضات في أمريكا، في الحقيقة أن النهضة دي هي اللي وجهت دوايت المودي للخدمة. احنا عارفين أن الله يقدر يعملها تاني، لكن احنا لازم نتواضع، لازم نصرخ لربنا، ولازم نتوب عن خطايانا. واحنا ملتزمين هنا في الرقد حتى الفوز بنشر كلمة الله علشان الناس يتشجعوا. في أوقات بيحصل توبيخ ليهم، ودايما بينتهي بيهم الحال أنهم يعبدوا الله بشكل أفضل. ومن الحاجات اللي نقدر نعملها هي إننا نتعلم من التاريخ. خلينا نصلي إن قلوبنا تكون مفتوحة للي يقدر يعمله الله في مجتمعاتنا النهاردة. النهاردة بدأنا عظة بعنوان الناس هيصلوا، وهي العظة الأخيرة من سلسلة بعنوان لما ربنا بيجي الكنيسة. المرة اللي جاية في الرقد حتى الفوز هنتعلم أكتر عن ليه إحنا كشعب محتاجين نصلي بدون توقف. الرقد حتى الفوز هي خدمة من خدمات كنيسة مودي.
2: دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب أو الفايبر على الرقم 0020 12 12 11 16 14.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: نفسي أبقى دكتور مشهور. أنا بقى عايز يبقى عندي أكبر مطعم. بحلم أكون عازف جيتار مشهور. نفسي جدا أبقى مذيعة مشهورة قوي زي أوبرا. بحلم أكون مهندس معماري قوي. نفسي جدا أكون مصممة أزياء عالمية. وإيه بقى؟ كل اللي نفسه في حاجة يقولها وما يكبتش، وتيجي تسأل الواحد من دول تقوله طب عملت إيه يا حبيبي عشان توصل لحلمك ده؟ يبقى مش فاهم حتى سؤالك. لو بتحلم يبقى لازم تبدأ بخطوة في حلمك، وافتكر إن أول ما تنطق كلمة بحلم فلازم معاها ترسم خطوات محددة. الحلم لما بيتساب بيموت أو بيتسرق. وديني نبهتك.

أيها الآب القدير، تعال إلى قلوبنا واملأها من حبك كي نكفر عن كل سيئاتنا فنتحد بك. أنت صلاحنا الوحيد، أظهر لنا ذلك أيها الرب إلهنا. أظهر سلامك في نفوسنا فنصغي إليك. هان قلوبنا بين يديك، افتح أذاننا لكي نسمع صوتك. لا تشح بوجهك عنا، نسألك يا ربنا أن تفتح قلوبنا وتجددها لكي نصبح هياكل لك. استجب دعاؤنا أيها الرب الإله بحبك لابنك الوحيد يسوع المسيح الذي يحيا ويملك معك ومع روحك القدوس الله الواحد. آمين.

حكم صينية للتفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني. السقوط مؤلم إلا لمن يطير على ارتفاع منخفض. المقصود هنا هو ألا تسرف في إنفاق المال حتى لا تضر بأمورك وتجارتك في حال ساءت الأمور. أحياناً تعمينا النجاحات المتتالية والأرباح الوفيرة، فنظن أننا ملوك العالم وإننا معصومون من الفشل، فتكون سقطتنا مدمرة. لا تفعل، قلل نفقاتك واحصر مصاريفك وادخر من مالك ما يهون عليك أي مصيبة أو خسارة. تقديم أمير كيني.

هذا هو عمل الحب الأبوي المترفق وأصلاحه. إنه ليس قط يقيم الإنسان من الأموات، بل ويعيد إليه نعمته العظيمة خلال الروح، وبدل الفساد يلبسه ثوبا غير فاسد، وبدل الجوع يذبح العجل المسمن. وعوض المسافة الطويلة التي قطعها في رحلته، فإن الآب المنتظر رجوعه إليه يقدم حذاء لرجليه. وما هو أعجب من هذا أنه يعطيه خاتم الخطبة الإلهي في إصبعه، وفي هذا كله يجعله في صورة مجد المسيح القديس البابا أثناسيوس.

أهلا وسهلا بكم أعزائي المستمعين في برنامجكم قصص الكتاب المقدس وسيرة الأنبياء. معكم أخوكم مختار، واللي إن شاء الله نحكي لكم على قصة خلق الله للكون والإنسان والمخلوقات الأخرى، وحتى قصص الأنبياء اللي دزم الله لهداية البشرية. فنقول لكم مرحبتين بكم مرة ثانية.

قصة سيدنا نوح عليه السلام وكيف ربنا نجاه وهلا من الطوفان. طبعا نعرفوا بعد ما قتل قايين خو هابيل حملت حواء مرة أخرى وعطاها الله ولد وسموه شيث، وشيث عطاها الله ولد وسماها نوش. ومن الوقت هذا تموا الخلق يعبدوا الله ويصلوا له. من كل جيل من هالشيث كان منهم ناس صالحين ويعرفوا ربنا كيف اجدادهم شيث ونوش، لكن في ذرية قايين ما كانش منهم ولا واحد متمسك بالصراط المستقيم في حضرة الله سبحانه وتعالى. بعد مدة من الزمان كان أحفاد شيث يتزوجوا من أحفاد قايين وذريتهم صارت شريرة كيف ذرية قايين. وبينما كان الخلق يزيد ويكثر في العدد كان شرهم يزيد واجد وشر الخلق سيطر على الأرض كلها. أما النبي نوح عليه السلام فهو كان من أحفاد النبي شيث. لما جابوه لامك قال عليه الولد هذا حيعزينا عن عمايلنا ومن تعبنا في الأرض اللي لعنها الله.

النبي نوح عليه السلام كان صادق ديما ومتمسك بالصراط المستقيم في حضرة الله سبحانه وتعالى. في يوم من الأيام الله سبحانه وتعالى تكلم مع النبي نوح عليه السلام وقال له أنا مش راضي على الناس وأنا زعلان لأنهم كلهم صاروا أشرار والأرض فسدت وزادت من شرهم وظلمهم، وعشان هكي حنعاقبهم وننزل على رؤوسهم طوفان كبير يغرق بيه كل الخلق وكل حاجة عايشة على وجه الأرض. أما أنت يا نوح فحندير عهد بيني وبينك، حننقذك من الطوفان اللي حيصير. لازم تبني سفينة تبنيها باللوح وتكون كيف الصندوق. أما مواصفات السفينة هذه فطولها لازم يكون 135 متر وعرضها 22 متر وعالية 13 متر، ولازم تدير روشة في السقف نص متر والباب تخليه على جانب السفينة، ومن جوا السفينة حتدير 3 طوابق وتصبغ السفينة بالقطران من برا ومن جوا عشان المية ما تخشش فيها، وتركبها انت ووليتك وعيالك وصباياهم، وتشيل معاك من الحيوانات الطاهرة من كل نوع 7 ذكور و7 إناث، ومن الحيوانات اللي مش طاهرة من كل نوع جوزين ذكر وانثى، ومن كل أنواع الطيور 7 ذكور و7 إناث عشان ما يموتوش في الطوفان وما يمتحوش من على وجه الأرض. ولازم تدير في حسابك لو كان لكم وللحيوانات اللي هتاخدها معك عشان تاكلوا طول مدة الطوفان وانت في السفينة. وبعد ما كمل نوح صناعة السفينة تكلم الله سبحانه وتعالى معاه وقال له يا نوح بعد 7 أيام السماء تنطر ليل ونهار على الأرض لمدة 40 يوم، وحنهم حبيها كل الكائنات الحية اللي عايشة على الأرض. وأمره أن يدخل هو وهل بيته في السفينة مع كل الحيوانات اللي وصى بيها، وبدت الحيوانات الطيور الوحادة تخش السفينة. بعد ما كملت 7 أيام سكر الله سبحانه وتعالى باب السفينة على نوح وهلا وعلى الحيوانات اللي خشت معهم، وبدت السماء تمطر وبدت طوفان وطقت المية في كل مكان من السماء من الأرض، والمية رفعت السفينة وخلتها تعوم، واستمر الطوفان في الأرض كلها حتى رؤوس الجبال تغطت والمية كانت فوق الجبال 7 أمتار، وماتت كل الكائنات الحية اللي كانت عايشة على الأرض، ولا قعد لا إنسان ولا حيوان ولا طير، ما قعدش غير النبي نوح عليه السلام واللي كانوا معاه في السفينة.

طبعا عرفنا ان الله قال لنوح انه يبني سفينه وانه حيدمر كل الكائنات الحيه عشان الشر اللي غطى الدنيا. ونوح خطف في الناس باش يتوبوا لكنهم رفضوا واستمروا في عمل الشر. ولما نوح كمل السفينه خشها هو وهلا، والله سبحانه وتعالى سكر الباب على نوح وهلا وعلى الحيوانات اللي خشت معاهم، وبدات السماء تمطر وبدات طوفان، والميه رفعت السفينه وخلتها تعوم. واستمر الطوفان على الأرض كلها حتى رؤوس الجبال غرقت وماتت كل الكائنات الحية اللي كانت عايشة على الأرض، ولا قعد لا إنسان ولا حيوان ولا طير، ما قعدش غير النبي نوح عليه السلام واللي كانوا معاه في السفينة. وبعد 40 يوم من بداية الطوفان حن الله سبحانه وتعالى لنوح عليه السلام وعليه هلا وعليه الحيوانات اللي معاه في السفينة، فخلى المية اللي كانت تطلع من الأرض والمية اللي كانت تنزل من السماء تنقطع، وهك الطوفان وقف. وقعدت المية فوق الأرض 110 أيام، وبعد 110 أيام أعطى الله سبحانه وتعالى أمر للريح بيش تهب على الأرض، وبدت المية تجف شوية شوية. وبعد 5 شهور من بداية الطوفان صبت السفينة على جبال أرارات اللي في شرق تركيا، وبعد 2.5 شهر من الوقت هذا بدت رؤوس الجبال تبان. وبعد 40 يوم فتح نوح روشن السفينة وجاب غراب وطلقة عشان يتأكد ان الارض جفت وإلا لا، ان كان رد يعني الارض ما جفتش، وان ما ردش يعني الارض جفت. لكن الغراب ما سيبش السفينة وقعد يلف عليها، وطلق حمامة، لكن حمامة لما ما لقاتش مكان تنزل عليه ردت للسفينة وخذاها نوح وحطها جوا. وتم نوح يراجي، وبعد 7 أيام طلق الحمامة مرة أخرى، فردت الحمامة في المغرب وشافها جايبة في منقارها ورقة زيتون خضراء، فعرف نوح ان المية جفت من على الارض. وراجع 7 أيام اخرى وطير الحمامة، والمرة هذه مشت وما ردتش، وطلع نوح على سطح السفينة، وهذا بعد 10 شهور من بداية الطوفان، وشاف الوطا جفت. وبعد 2 شهر الله سبحانه وتعالى تكلم مع نوح عليه السلام وقال له اطلع انت ورفيقتك وعيالك وصباياهم وكل الحيوانات، عيشوا على الارض واكثروا وزيدوا عددكم. وسيب نوح وهلا والحيوانات السفينة ومشى لم حيط ودار مذبح باش يقدم فيه ذبايح شكر لله، واختار كم شاه عشان يضحي به لله. والله سبحانه وتعالى تقبل منه الضحية وتكلم للنبي نوح عليه السلام وقال له نا ما عادش نال على الأرض مرة أخرى بسبب الإنسان، حتى لو الإنسان من صغرة قلبه مع بشر، وما عادش نهلك الكائنات الحية كيف ما درت، والوعد هذا حيكون لكل الناس. وأعطانا سبحانه وتعالى علامة للوعد هذا، والعلامة هي قوس قزح، وتبقى العلامة هذه رمز للوعد، ولما يظهر القوس في السحاب تكون هذه دلالة على أن الله سبحانه وتعالى حافظ عهده معنا لآخر الدنيا. والله سبحانه وتعالى بارك نوح عليه السلام وأولاده وصام عشان يبدو حياة جديدة ويبدو تناسله باش يملوا الأرض بالناس. بالطريقة هذه ربنا برحم تحافظ على الإنسان وخلص هل نوح واللي منهم أولاد الثلاثة سام وحام ويافث، واللي من ذريتهم جوكل الخلق اللي في الأرض هذه.

وطبعا سيدنا نوح بعد الطوفان عاش 350 سنة، فكانت كل أيام عمره 950 سنة ومات. وعيال اللي هم سام وحام ويافت اتزوزوا وجابوا عيال وأحفاد. فبالنسبة ليافت جو عيال أعطاهم أسماء، اللي سماه جومر واللي سماه ماجوج ومادي ويوان وتوبال وماشك وتيراس. وطبعا هذه كل القبائل هذه تفرقت في بلاد الله الواسعة، وكل الناس بدوا يحكوا بلسان حسب القبيلة اللي هم أو المكان اللي عايشين فيه. وسيدنا حام عليه السلام جو عيال أعطاهم أسماء اللي هم كوش ومصرائيم وفوط وكنعان. طبعا هذوما اللي هم أجداد الكوشيين والمصرائيم اللي هم جايين منهم المصريين والفوطيين والكنعانيين اللي هم اللي فلسطينيين. وطبعا هذوما حتى هم نفس طلعوا منهم أحفاد وأحفاد وأحفاد وتوزعوا في الأرض. وسيدنا سام اللي هو ثالث واحد اللي هو يسموه سام بوكل بني عابر خو يافث الكبير. طبعا جو عيال سماهم عيلام وأشور وأرفكشاد ولود وأرام اللي هم العيلاميين والأشوريين اللي ساكنين في العراق، والأرفكشاديين واللوديين والأراميين. طبعا هذين أسماء اللي طلع منهم أسماء الشعوب اللي سكنت في الشرق الأوسط في وقتها. وطبعا من سيدنا سام كيف ما عرفنا جاء عيلام وأشور أرفكشاد ولود وأرام، ومن أرام جاء عوص وحول وجاثر وماش، وأرفكشاد جاء شالح وشالح ولد عابر. والعابر طلعوا لعيال اثنين، الأول اسمه فالج لأن في أيامه الأرض قسموها، والثاني اسمه يقطان، ويقطان جاب المودات وشالف وحضر موت ويارح وهادو رام وزال ودقلة وعويال وبيمال وشبا وأوفر وحويلة وثيوبات.

لما نلاحظوا من الأسماء نشوف أن هذين أسماء شعوب، لأن من الأحفاد لأحفاد تكونت القبائل والشعوب وبدأن يتكون الدول، ومن أولاد سيدنا سام وأحفاده من كل قبيلة طلعت تتكلم بلسان ويتكلموا بلهجة معينة. القبائل هذه من أولاد سيدنا نوح كلهم، طبعا من أولاد الثلاثة هذين حسب تقسيم الأمم كيف جن من سيدنا نوح العند أحفاده اللي طلعوا منهم الشعوب اللي نعرفوهم الفلسطينيين وا وا وا وا. طبعا الشعوب هذه تفرقت في الأرض، كل الناس خذوا بعضهم من صلب واحد، يعني من جد واحد، مشوا مع بعض مسكنوا مع بعضهم. وفي الأرض كان كلها في الأول في البداية كان يتكلموا بلسان واحد ولغة واحدة، لكن لما الناس مشت ما تمشي للشرق أكثر يعني في اتجاه العراق، في ناس منهم حكوا واقترحوا رأي إنه يبنوا يديروا بلوك من الطين على الطريقة القديمة ويشووه باش يديروا بناية عالية، وفعلا بنوا داروا برج كبير اللي هو نعرفوه توا باسم برج بابل، وهي في مدينة بابل هذه توا. وطبعا هم غرضهم كانوا إن يعلوا أرواحهم على الأرض باش يوصلوا للسماء، وهذا استكبار طبعا. فالله بلبل لسانهم، يعني دار لهم مشكلة، تبلبلت هالشعوب وتفرقت، وكل ناس قعدوا مع شافهم بعضهم لسانهم تغير ولهجتهم تغيرت، وهذا السبب اللي خلاهم تفرقوا لأنه اختلفوا في اللسان وفي اللغة. عشان هيك سموها بابل، من هنا جاء الاسم. وطبعا من سيدنا سام من أحفاد أحفاده، يعني من ولده خصوصا أرفكشاد، بعد الطوفان بسنين يعني، وعاش أرفكشاد أكثر من 100 سنة، وجو عياله بنات، ولما نتبعوا نسله وأحفاده وعياله نلقوا عند يوسف سيدنا إبراهيم. فنوقف إن شاء الله في اليوم في قصتنا عند جيد سيدنا إبراهيم. إن شاء الله في الحلقة الجاية حنبدو قصة سيدنا إبراهيم وشن صار معاه، وكيف الله دار وعد للإنسان بيش يجي المخلص اللي هو المسيح من نسل سيدنا إبراهيم. إن شاء الله قصة اليوم تكون عجبتكم، خلوكم معنا في الحلقة الجاية. إذا كان عندكم أعزائي المستمعين أي سؤال ولا استفسار، دزونا على عنوان اللي تسمعوه في آخر الحلقة، وإن شاء الله نجاوبوكم ونلبوا كل طلباتكم ونقول لكم سلام المسيح لكم.

دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سي لافي راديو، ومستنين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سي لافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب أو الفايبر على الرقم 0020 12 11 16 14.

مع اني متأكد انك معايا، لكن بفكر البشر بقول يمكن اني نسيت، ومع الوقت بكون مليت. لكن صدقني يا ربي، انا لما بشوفك بشوف عينيك وحس لمسة ايديك بنسى الدنيا، بنسى الدنيا وما فيها. معاك يا يسوع مش ممكن اخاف.

0: كل دقيقة في يومك بتمشي ما ينفعش تشدها أو توقفها أو ترجعها تاني وتعدها من الأول. يعني الدقايق والساعات والأيام ويجوز السنين اللي بتمر من عندك ما هيش راجعة تاني للأسف. يعني ده يخليك تبقى محتاج تركز قوي بتعمل إيه وليه وإزاي، ومحتاج كمان منك حبة فلترة لحاجات ملهاش أي 60 لازمة بتاخد أوقات مش قليلة. مش هقولك بقى الوقت ده أمانة وبتاع والكلام اللي انت عارفه ده، بس هقولك ان ده عمرك وانت المسؤول عن بتقضيه ازاي. يعني مثلا عندك فرصة تراجع تشوف جدول بكرة شكله ايه، ده اذا حبيت. يعني
1: لو انت شابة وبتدوري على زوج المناسب تعالي اشتري مني، وهقولك شوية نصايح مهمين جدا. اول حاجة ادخلي على لستة اصحابك الولاد من الفيسبوك والانستجرام، شوفي مين فيهم كده ينفع يبقى زوج المناسب، بعتي شوية قلوب، زودي لايكات، اي حاجة يكتبها على الفيسبوك او اي بوست يحطه على الانستجرام لازم تكوني اول واحدة تعمله لايك او لايك، واعرفي هو بيحب ايه واعمليه، ولمحيله من بعيد لبعيد لغاية ما توقعي زوج المناسب. طب لو ما نفعتش الحكاية دي يبقى ادخلي على لستة اصحابك البنات، اكيد في منهم ليها اخ ابن عم ابن خال، المهم شوفي مين فيهم عنده زوج مناسب ليك. طب ولو الطريقه دي ما نفعتش خالص يبقى انت مضطره تعملي زي زمان، تروحي لطنطات صاحبات مامتك وتكلميهم يخليهم يدوروا معاكي على العريس من جيرانهم من اصحابهم ابنهم ابن عمهم، المهم ان هم يساعدوكي علشان تلاقي عريس. لو كل الحاجات دي ما نفعتش وانت برضو لسه ما لقيتيش الزوج المناسب ما تقلقيش، انبسطي عيشي كوني صداقات جديده عيشي حياتك بطريقه اللي تريحك، واكيد في السكه هتتكعبلي بالزوج المناسب لان الحب كده بيجي زي القضاء المستعجل واحنا مش داريين. اشتري مني بس وانت هتكسبي.

0: المخبأ السري. الساكن في ستر العلي في ظل القدير يبيد. الساكن ده شخص التصق بالله، اتكل عليه تماما، وبغض النظر عن سوء حالته ووضعه اترمى تماما على الرب، فلقى انه دخل جوه ستر او جوه حماية او جوه معونة او جوه دفاع. طيب انا ان اتوكلت على الرب القدير ايه اللي هيحصل؟ هختبر ايده وهي بتحميني من الخطر وتدافع عني وتديني المعونة. كلمة ستر معناها المكان السري، المكان اللي اكون مخفي فيه على انه تصيبني سهام العدو الشرير، اللي جواه ما يقدرش يطلن أي نوع من أنواع الخطر، اللي جواه روحي المضطربة هتهدى ليه لأني تحت حماية القدير العلي، فهنا هبقى ثابت مستقر ومستريح. الآية دي بتترجم بمعنى طوبى لمن مكان استراحته في مخبأ الرب وتحت جناحي العلي. جوه المخبأ ده في راحة عميقة، مهما كانت شدة الصعوبات اللي بيروحوا ربنا علشان يملاهم سلام، هو مش بيسيبهم، هو بيحميهم. كل اللي عليهم بس هو انهم يروحوا، وهو مش هيرفضهم ابدا، هو مش هيخرجهم خارجا، لكن هيرحب بيهم ويحقق سلامتهم. وبيقول ظل القدير، يعني كأن واحد محتمي بالرب الاخطار مش هيواجهها بشكل مباشر، مش هيكون في وجه الحرب الشديده، لكن كأن في سقف او ظل او فاصل بيفصله عن الازمه، حاجه بتفصل نفسيته، حاجه بتدعمه، حاجه بتقوي رغم كل اللي بيمر بيه. زي بالظبط لما ملاك الله فصل ما بين شعبه وما بين الاعداء بالسحابه، فبيقول لك لم يقترب هذا الى ذاك كل الليل، مهما كان قريب، لكن مش هيقدر العدو. هاليلويا.
1: كم واحد بيصدق انه رب صالح؟ هاليلويا هاليلويا. يصنع الله اكثر جدا بما نطلب ونفتكر، مش بحسب احتياجاتنا، مش بحسب امكانياتنا، بل بحسب اللي على قلبه لينا.

0: زمن ما اقول له في عينيا
1: في عينيا اشوري
0: حاجات فاصلة ما بيني وما بينك، مش قادر اشوفك الا بمستوى محدد.
1: العمق معاك
0: ما ينكشفش لهذا في العمق، كمان مرة اقول له من فضلك اصنع في عينيا.

0: لو تحب تعيدها معايا وانت رافع ايدك اعمل كده، لو تحب قول له وقف في عينيا قشور،
1: عينيا قشور اكشف هاني.
0: نازل نازل، طلبنا ان احنا نشوفك
1: العمق معاك انسى هاني.
0: كمان مره حكي معاه وانت في حضنه، قول له محتاج اشوفك.

نفس الدوق اللي احنا بنقوله ده. قول له رب يعني ايه قلب مريض بحبك. خليه يكشف لك من فضلك. شايف ناس بتقولها مغمضة عنيها. هيصنع رب، هيسحبك للأرض دي ويدوقك طعم لم يخطر على بالك. صدقني الطعم ده يقول الكتاب عنه كما في السماء كذلك على الأرض. رب عايز يدوقنا من طعم السماء وانت على الأرض. مفيش حاجة تبقى قادرة تاخدك من الأرض دي، ولا مشكلة ولا ضعف ولا خطية ولا احتياج. أرجوك اطلبها، يسكرنا بيه، تبقى ماس بيه قوي. بس اوعى تقول كفاية انت، قل له عايز الأرض دي.

اصنع ما على قلبك سيدي، وابصم في قلوبنا بصماتك.

فيفوح لدينك سيدي رائحتي. اصنع يا رب، اصنع يا رب ما على قلبك، سيب بصماتك، احنا ما نقدرش. اصنع يا رب، بصدق في محضرك هتسقط الاكاذيب، تسقط القشور، كل اللي قلوبهم جعان دوقنا دوقنا، لنعيش عمرنا الباقي يا رب على الفتات، وانت معاك الغنى والكرامة. القنية الفاخرة والحظ معك سيدي.

شجع السلوك الجيد، لا تعاقب السلوك السيء فهذا لا يغيره. جرى إجراء تجربة على بيوت كاليفورنيا عبر مراقبة معدل استهلاك كل بيت من الكهرباء، وبناء عليه تم وضع بطاقات ملونة على باب كل بيت. السكان الذين علموا أن معدل استهلاكهم أعلى من المتوسط خفضوا استهلاكهم بنسبة 5.7%، في حين أن السكان الذين عرفوا أن معدل استهلاكهم منخفض زاد استهلاكهم بمعدل 8.6%، الأمر الذي عاد بنتيجة سلبية. لحل هذه المعضلة تم وضع بطاقة عليها وجه مبتسم للبيت الذي يستهلك طاقة أقل، وبطاقة عليها وجه عابس لمن يستخدم طاقة أعلى من المتوسط. بعدها خفضت البيوت فوق متوسط الاستهلاك استهلاكها بنسبة 5%، في حين أن البيوت التي تلقت بطاقة عليها وجه مبتسم استمرت على معدلها الطبيعي دون تغيير. في السياق ذاته لا تذكر عدد الموظفين الذين يأتون متأخرين عن موعد الدوام، بل شجع وامدح الذين يأتون في الموعد.

رب يسوع، جبيني المملوء بالأفكار هو الذي يستحق أكليل الشوك، فاربط فكري بأشواكك المقدسة وأعطني فكر المسيح. إلهي، عرفت جيدا معنى قولك لي أن أحمل صليبي كل يوم كما حملت صليبك أنت. صليبي هو جهادي ضد الخطية، وصليبك هو خطيتي التي فشلت أنا في مقاومتها. رب يسوع، أنا لا أطلب صليبا معينا، ولكن الذي تختاره مشيئتك لي، وأنا لا أريد أن أعرض عليك خدماتي بل أن تستخدمني أنت فيها. رب يسوع، أنا أتأملك مصلوبا وقلبك الصخر. ما هذا الجفاف الروحي؟ يا رب أفض في ينبوع دموع. يا رب يسوع، اضرب الصخرة فتفيض دموعا. رب يسوع، عني أن أحمل صليبي بقوة وشجاعة وحب للحق وتمثلا بك وبفرح وسعادة للشهادة لك في عالم مخادع. رب يسوع، أنت الذي تعطي الماء الحي الذي يشرب منه لا يعطش إلى الأبد، ثم بعد ذلك تعطش إلي. سبحانك ربي، يا لمحبتك لي أنا الساقط.

إن إلهنا فريد عجيب مجيد، جمع فحوى أكمل الشمائل وأروع الطبائع. قد تراها تناقضات لكنها أكمل الكمالات. السماء عرشه والأرض موطئ قدميه، لكن المذود مهده وإكليل الشوك تاجه. أقام الموت سلطانا واقتدارا، لكنه سكب للموت نفسه حبا واختيارا. يعطش خالق الأنهار والبحار، فيعطونه الخل والمرار. صفح لمن أهانوه، أحسن لمن أنكروه، وغفر لمن صلبوه. خلص كثيرين، أما نفسه فلم يرد أن يخلصها. نعم، اتضع ليرفعك، وصلب ليخلصك، ومات ليحييك. قال أحدهم: قد يكون الجسم مغمورا بالمياه، لكن الإنسان لا يغرق إلا إذا غاصت رأسه تحت المياه. نعم، قد ترتفع الأمواج على جسد الكنيسة، لكن شكرا لله لأن الرأس الذي هو المسيح مرفوع. عزيزي، إن كانت أمواج الخطية قد غطت حياتك، فها هي فرصة النجاة أمامك. تعلق، تمسك، تشبث بالرأس المسيح ليقودك معه في موكب جيش الغالبين، لترنم من الأعماق: يا أيها الحي الذي حي في داخلي، ما دمت حيا سيدي فلا انكسار لي. شكرا لك، في موكب النصر تقودني، يبقى شعاري دائما: يسوع حي فيا.

0: عم قاسم.
1: عم قاسم.
2: عم قاسم.
0: نعم نعم.
1: قل لنا يا عم قاسم.
3: نعم قل لنا.
1: قل لنا يا عم قاسم.
0: أقول ماذا؟
4: هل المسيح هو الله؟
3: أو هو ابن الله؟
5: أو ابن إنسان؟
1: والكتاب المقدس هل تحرف؟
6: وإنجيل برنابا؟
1: لماذا لا تعترفون به؟
4: والثالوث ما هو؟
5: قل لنا يا عم قاسم.
1: قل لنا.
6: نعم قل لنا.
1: عم قاسم.
4: قل لنا يا عم قاسم.
7: تقولون إن المسيح لم يصلب.
8: لا لم يصلب.
7: بعد كل ما قلناه.
9: قلنا إن الصلب كان لازما لغفران الخطايا
10: وأنه كان لابد من الكفارة
11: وإن المسيح استوفى كل الشروط للفداء فكان هو الفادي.
7: وكل ذلك ناقشناه بالعقل والمنطق ومن واقع دراستنا للعلوم الفلسفية والدينية والكتب السماوية.
8: هذا صحيح واقتنعنا بذلك
10: وقبلناه بعد مناقشة ومحاججة طبعا
9: وفهمنا فكرة الفداء والكفارة.
8: لكن المسيح لم يصلب.
7: يقول لم يصلب.
11: انتظر يا مريم، تقصدون أنه لم يكن هو المصلوب؟
8: لا لم يكن هو المصلوب.
7: فماذا حدث؟
9: شبه له.
10: لم يقتلوه هو
8: ولم يصلبوه هو.
11: كان على الصليب مصلوب، أليس كذلك؟
8: المسيح كان قادرا على صنع المعجزات
10: بإذن الله وقوته.
9: تحول من صورة إلى صورة،
8: تغيرت هيئته
10: وألقي بصورته على غيره
9: وصلب هذا مكانه.
10: أنقذ الله نبيه من الصلب
9: وخدع اليهود وصلب غيره مكانه.
7: هل سمعت ذلك يا أبي؟
11: نعم يا مريم نعم، سمعته من زمن.

0: حين جاء اليهود إلى المسيح في البستان
1: جثيماني؟
0: لا أعرف، في ضيعة أو مكان اعتاد أن يذهب إليه مع تلاميذه.
1: وماذا حدث هناك؟
0: حدثت أكثر من رواية، لكنها تتفق على أن المسيح لم يكن هو الذي قبض عليه.
2: رواية تقول إن المسيح بعدما رفعه الله حيا إليه، وكان اليهود قد صمموا على قتله، اجتمعوا وألقوا القبض على شخص آخر وصلبوه مكانه.
1: ومن كان هذا الشخص؟
2: أي شخص؟ شخص عادي غير معروف.
1: وسكت، لم يصرخ، لم يعترض.
2: لابد أنه اعترض، لكن هم صلبوه رغم ذلك مكان المسيح.
3: وشكله، هل كان شكل المسيح وشبهه؟
2: أنا لا أعرف، هذه الرواية لم تحدد ذلك.
0: لكن هناك رواية أخرى تقول إن الله أو المسيح وله قدرة معجزية أنزل شبه المسيح على شخص آخر ظنوه المسيح فقبضوا عليه.
1: نفس الشبه؟ الملامح نفسها؟
0: طبعا.
1: والملابس نفس الملابس؟
0: القادر أن يغير ملامحه، قادر أن يغير ملابسه.
1: والصوت نفس الصوت؟
0: ماذا يا سمر، أتعترضين فقط؟ طبعا نفس الصوت.
1: ومن كان هذا الشخص؟ غير معروف أيضا؟
0: بل معروف، قالوا إنه إما تيطاوس.
1: إما؟ هل هناك أكثر من شخص؟
3: نعم نعم، هناك أكثر من شخص. اسمعي يا مريم، اسمعي.
0: تيطاوس أحد تابعي المسيح، نزل عليه شبه المسيح فدخل اليهود وأخذوه.
3: دخل اليهود إلي أم خرج هو إليهم؟
0: لا فرق،
3: الرواية تقول إنه خرج إليهم بنفسه.
1: يعني كان راضيا؟
0: لا أعرف.
2: يقال إنه شاب من أتباع المسيح، وكان أنه حين جاء اليهود وأحس بهم المسيح، سأل المسيح من حوله من يتطوع لألقي عليه بشبهي فيموت مكاني.
1: وهل يقبل أحد أن يموت هكذا مجهولا بوجه غريب عن وجهه؟
0: في سبيل معلمه وسيده، لم لا؟
1: لا، رواية بعيدة عن العقل.
2: لكنها تقول إن هذا الشاب تقدم وقبل المهمة، وكرر المسيح عليه السؤال 3 مرات، وأكد الشاب استعداده لذلك حتى يكون مساويا للمسيح في الجنة.
1: مساويا للمسيح في الجنة؟
0: ألم يمت مكانه؟ طبعا.
2: فأجلسه المسيح مكانه ثم نام.
1: نام؟ من الذي نام؟
2: المسيح نام، وهذا تفسير للقول متوفي.
3: وبعدما أنامه، بعد أن أنامه الله، رفعه إليه
1: وقبضوا على الشاب
0: وصلبوه بدلا من المسيح.

0: ورواية أخرى رواية الحارس يا حسين.
1: قالوا إن اليهود بعد أن اعتقلوا المسيح أقاموا عليه حارسا، ولكن الله رفعه إليه وأنزل الشبه على الحارس فصلبوه مكانه.
2: نام المسيح أولا طبعا، أليس كذلك؟
1: لم تذكر الرواية موضوع النوم هذا
3: لكي يتم القول متوفيه.
4: كيف لم تذكر هذه الرواية موضوع النوم؟
2: وهل هناك رواية أخرى؟
0: الرواية التي يروج لها كتاب برنابا، أن الشبه نزل على يهوذا الخائن فأمسكوا به وصلبوه.
4: ولم يعترض؟
1: لابد أنه اعترض
3: طبعا، وصرخ وبكى وثار.
4: ولم يسمعوا صوته؟
5: الزحام كان شديدا، ضع صوته في الزحام.
2: تسخر يا أبي أم تجد؟
0: احكموا أنتم، هل نسخر أم نجد؟
1: ولماذا لا تصدقون هذه الرواية؟
2: وأين كان المسيح وقتها؟
3: أنامه الله ورفعه إليه.
1: حتى لو كان ثار يهوذا وصرخ ما كانوا صدقوه، وجهه وجه المسيح.
0: جاء يهوذا متقدما اليهود ليقبضوا على المسيح، أليس كذلك؟
3: نعم، هو الذي سلم المسيح لليهود.
0: وحين تغير وجهه واختفى من وسطهم، ألم يتساءلوا أين ذهب؟ أين ذهب؟
1: لم تقل الرواية شيئا عن ذلك.
4: كان لابد أن تقول حتى نقتنع.
3: هناك روايات أخرى تقول إن الشبه وقع على عدد كبير من الناس، وكلهم كانوا شبه المسيح.
2: ومن اختاروه منهم ليصلبوه؟
0: أي واحد، المهم أنه ليس المسيح.
2: هذا كلام.
0: هو كلام.

0: فأنتما لا تصدقان أنه شبه لهم هذه؟
1: لا نصدقها بالمعنى الذي ذكرتموه.
2: وهل لها معنى غير ما ذكرناه؟
3: معنى آخر غير معنى إلقاء الشبه، شبه المسيح على آخر؟
4: هناك تفسير له يختلف عما تقوله تلك الروايات جميعها.
0: ما هو هذا التفسير؟
1: أي أن اليهود لم يقتلوه ولم يصلبوه فعلا ويقينا، وإنما هم ظنوا ذلك وهم مخطئون.
4: ظنوا أنهم بقتله وصلبه يقتلون ويصلبون ذكره واسمه وشأنه، ولكنهم فشلوا وتصوروا ذلك وتشبه ذلك لهم، لأن الصلب لم يبد ذكره واسمه وشأنه، بل بقي اسمه وذكره حتى اليوم ولما بعد اليوم خالدا ساميا مرفعا.
3: تقصدان أن المعنى هو أنه برغم الموت الفعلي الجسدي للمسيح على الصليب، فإن اليهود خدعوا أنفسهم وتصوروا أن ذكره مات وهو لم يمت.
2: هذا تفسير جديد، هل سمعته من قبل يا حسين؟
0: سمعته يا مروان، لكنني لم أستسغه جيدا.
1: بالعكس، هذا المعنى أقرب للعقل والمنطق. تصور مثلا أن شخصا ما أهانني وشتمني وحقرني، لكنني بسماحة وحلم وصبر لم أرد إهانته وتحقيره لي، فكأنني أقول له: تظن أنك أهنتني وحقرتني؟ لا، أنت لم تهني وتحقرني، فإن حلمي رفعني وعظمني.
4: وهذا طبعا أقرب في موضوع الصلب من إلقاء شبه على شخص آخر وصلبه بدلا من المسيح. الأكثر قبولا هو أن اليهود بفعلتهم هذه لم يقتلوا رسالته ولم يصلبوا ذكره، خدعوا أو شبه لهم.
1: ألا تستسغ هذا التفسير يا حسام أيضا؟
4: هكذا فند الإمام العلامة الرازي قصة الشبه هذه، هو الذي قال ذلك في تفسيره لتوفي المسيح ورفعه.
3: الإمام الرازي نفسه؟
4: نفسه وضع إشكالات لموضوع التشبيه.
2: وما هي تلك الإشكالات؟
4: هي كثيرة، أوجز بعضها لكم.
0: قل يا عم قاسم، قل لنا يا عم قاسم.
4: لو أجزنا إلقاء الله شبه إنسان على إنسان آخر لزم الصفصطة.
3: الصفصطة؟ ماذا تعني؟
1: هذا قول الإمام الرازي.
0: تعني الارتباك والتردي في الخطأ، أي أن كل واحد سيعيش غير متأكد من الآخر. قد لا تكونين سمر، وإنما ألقي عليك شبه سمر.
3: هذا مخيف.
4: وإشكال آخر قاله الإمام: إن الله تعالى كان قادرا على تخليص المسيح من أعدائه اليهود بأن يرفعه إلى السماء دون إلقاء شبهه على غيره، ويقتل بريئا دون ذنب جنا.
2: معقول؟ ما الداعي فعلا للتشبيه هذا؟ لو رفعه الله أمام عيونهم لكانت معجزة كبيرة ولطمة قاسية لليهود.
1: ثم كيف يخادع الله ويعيش هكذا؟ هل يخاف من اليهود؟
4: وهذا تقريبا ما قاله الإمام الرازي، قال: إن ذلك إلقاء لليهود في الجهل والتلبيس، وهذا لا يليق بحكمة الله.
3: ثم ما يدهشني كيف أن ذلك الآخر الذي صلب مكانه لم يصرخ طوال الوقت للناس ويقول إنه ليس المسيح ويكشف الخدعة، كيف؟
4: وهكذا فرح اليهود بموت المسيح، وحسبوا أنهم بقتله وصلبه تخلصوا منه نهائيا، ومن تعليمه ومن آياته ومن ذكره،
1: ولكنهم لم يتخلصوا منه. فحتى اليوم وبعد 2000 سنة ما زالت تعليمه وآياته وذكره باقية. ظنوا أنهم قتلوه وصلبوه،
4: ولكنه شبه لهم، شبه لهم، يكفي ذلك اليوم. شكرا لكم.
5: شكرا لك.

0: أرجو مستمع الكريم أن تكون قد تابعت جيدا ما دار في الحوار، فتتمكن من الإجابة عن السؤال التالي والحصول على الهدية. وإليك السؤال:
1: لماذا نستبعد القول بأن شخصا آخر غير المسيح حمل شبهه هو الذي مات فوق الصليب؟ لماذا نستبعد القول إن شخصا غير المسيح حمل شبهه هو الذي مات فوق الصليب؟
2: دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب والفايبر 0020-12-12-11-16-14. كمان تقدر تنزل سيلافي راديو أبليكيشن على موبايلك للأندرويد والآيفون.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: لا نحكم شعبا إلا بأن نريه المستقبل. القائد هو تاجر الأمل. للسلطة هدف واحد، خدمة الآخرين. من المدهش أن الصفة الوحيدة التي تجمع القادة المؤثرين في العالم هي الاستعداد للمخاطرة. بينما يقول المدير اذهب، يقول القائد هيا بنا، وهذا الذي يميز القائد عن المدير. بالسلاح يمكنك الجلوس على كرسي الحكم، لكن لا يمكنك البقاء طويلا. ليس هناك وصفا للقائد أعظم من أنه يساعد رجاله على التدريب على القوة والفاعلية والتأثير.

أيها الرب يسوع العظيم الذي في يدك كل الأمور وجعلت لكل شيء وقتا، الذي من عندك تتخذ كل عطية صالحة وكل موهبة تامة، الذي دائما تعلمنا وترشدنا كما وعدتنا قائلا: أعلمك وأرشدك، أريك الطريق، عيني عليك. فنعم نشكرك يا إلهنا على مراحمك الجديلة وإحساناتك الوفيرة التي تغمرنا بها من وقت لآخر. حقا يا مخلصنا العظيم، علمتنا درسا نافعا، أنه ليس بالسعي والوسائط والاتكال على بني البشر والرؤساء ننال ما نريده، بل بالاتكال عليك والرجاء بك أنت وحدك. إذ عندما تريد تسهل كل الأمور وتسخر الأعداء لمساعدتنا. نشكرك من أعماق قلوبنا على هذه النعمة العظيمة، طالبين من تحننك أن تقوي إيماننا فيك وتساعدنا على القيام بواجباتنا من نحوك، وتبعدنا عن كل مكروه، وتحفظنا من العدو الشرير. ولك المجد والقوة والسجود مع أبيك الصالح والروح القدس المعذب، الآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين. آمين.

0: حكم صينية للتفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني. من السهل أن تجري والسهل منحدر، ومن الصعب صعود التل. حين يكون الاقتصاد في رواج والتجارة في أرباح، فمن السهل أن تبدأ عملا تجاريا وينجح. لكن حين يدير الاقتصاد لك ظهره ويبدأ العميل يعد ماله ويحسب حسابه، ساعتها سيكون عليك العمل لمواجهة التحديات. كل شيء في هذه الحياة إما صعود وإما نزول، إما رواج وإما كساد. لا تظن الحال يبقى كما هو، فلابد للبحار من عواصف وللسماء من سيول. حكم صيني للتفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني.
1: Welcome to C'est la vie radio.

أهلا بيك عزيزي المستمع في برنامج محطات. محطتنا بنحكي فيها عن حياة أبونا إبراهيم. الكتاب المقدس يذكره بأبو الإيمان، وما أحلى كلمة الإيمان. الإيمان كلمة غالية جدا، بدون إيمان لا يمكن نرضي الله. خدنا في الحلقة اللي فاتت دعوة ربنا لإبراهيم. ربنا دعاه من منطقة اسمها أور الكلدانيين، ورغم أنه كان بيعبد أوثان، ورغم أنه ما كانش مركز مع الله، رغم أنه ما كانش واحد من اللي بيعبدوا الله، لكن الله دعاه وقال له اطلع، ابدأ معايا رحلة جديدة. خرج وهو لا يعلم إلا أن يأتي. ابتدى إبراهيم يتحرك في رحلاته، وصل لمنطقة تانية، محطة تانية اسمها حاران. وفي حاران دي بداية جديدة أو خطوة جديدة من محطات حياة أبونا إبراهيم. أول ما وصل حاران حصلت ثلاث حاجات. قعد شوية في حاران، استقر شوية في حاران. أبوه مات هناك، أبوه كان اسمه تارح، مات ودفنه وهو في حاران. لكن حصلت حاجة جديدة، يبدأ ربنا يظهر تاني لإبراهيم بطريقة عجيبة ويجدد الدعوة كمان مرة. وكأن ربنا بيقول لإبراهيم أنا بدأت معاك دعوة مش علشان تقف في النص. إيه اللي وقفك في حرام؟ يلا اتحرك إبراهيم تاني. في ناس كتيرة في حياتها محطات بدأت جميلة، اتحركت خطوة رائعة، بدأت خطوات رائعة في حياتها، وطاعة الله ليها سنين كتيرة في نفس النقطة، وكأن ربنا بيقول لها ليه؟ ليه واقف في حرام؟ ليه واقف في المنطقة دي؟ أنا بدعوك كمان مرة، كمل كمل. مش حرام هي نهاية المطاف بتاع حياتك، أنا في حاجة أعظم من كده لحياتك. وابتدى ربنا يدعو إبراهيم، اتحرك كمان مرة إبراهيم، اتحرك امشي. في تكوين 12 من عدد 1-3 ربنا يكلم إبراهيم عن أنه بيجدد له الدعوة كمان مرة. اسمع كلمات الكتاب المقدس في تكوين 12. وقال الرب لإبراهيم اذهب من أرضك ومن عشيرتك ومن بيت أبيك إلى الأرض التي أريك، فأجعلك أمة عظيمة وأباركك وأعظم اسمك وتكون بركة، وأبارك مباركيك ولاعلك ألعنه، وتتبارك فيك جميع قبائل الأرض. فذهب إبرام كما قال له الرب، وذهب معه لوط. وكان إبرام ابن 75 سنة لما خرج من حاران. أخويا ربنا بيكلم إبراهيم كمان مرة وبيقول له أنت وقفت ليه؟ إيه اللي وقفك؟ أنا بدعوك النهاردة كمل، امشي الخطوة لقدام، امشي الرحلة كلها، ما تتعطلش في النص، خسارة الأيام اللي باقية من الحياة تقف فيها، كمل امشي الرحلة كلها. أنا بدعوك النهاردة ما تتعطلش في المنطقة دي. يمكن تقول زمان كنت واحد بعبد ربنا، يمكن تقول زمان كنت واحد بخدم، يمكن تقول زمان كانت عندي رسالة وكان عندي أحلام واشتياقات، لكن وقفت عند محطة في حياتي وما قدرتش أكمل، وقفت وقررت أعيش وأموت فيها. اوعى تموت وتدفن في حرام، لسه في باقي رحلة جاية كتير قوي. اوعى توقف حياتك عند المحطة دي وتمتهي حياتك هنا، لسه في رسالة وفي دعوة، في تفاصيل أعظم بكتير جدا من اللي انت واقف عنده. إذا كان ربنا دعاك من أور الكلدانيين، فالله بيقولك أنا مش عايزك بس توصل محطة جاية، أنا لسه في محطات كتيرة بدعوك ليها، كمل. الله لي كمالة في الدعوة. في آية جميلة قوي قالها الرسول بولس، جهدت الجهاد الحسن، أكملت السعي، كملت المحطات كلها، ما جيتش عند مرحلة ورحت وقفت فيها. ما أجمل أنك النهاردة تلاقي نفسك واقف، لكن ما أجمل أنك تلاقي أن الله لسه مصر عليك. ما أجمل أنك تلاقي الله بيقول لإبراهيم وهو في حرام، اذهب من أرضك ومن عشيرتك ومن بيت أبيك، كمل، يلا يا إبراهيم، دي مش الوقفة، دي مش النهاية، يلا امشي خطوة تانية، يلا ارجع تاني، افتكر الأيام الجميلة اللي انت تركت وسبت فيها وانت لا تعلم الأين تأتي، يلا افتكر انك عملت تضحية وخدت خطوات إيجابية، يلا افتكر أيام الله كلمك فيها، لكن افتكر ان مش هنا نهاية المطاف، افتكر ان في وقفة وقفتها، وافتكر ان الله بيدعوك كمان مرة. في تجديد الدعوة في حرام الله بيقول لإبراهيم كلمة جديدة بتعلن، كلمة البركة. يكرر كلمة البركة 4 مرات ويقول له خلي بالك وانت بتتجدد الدعوة هتلاقي حاجة اسمها بركة.
يمكن كلمة البركة كتير جدا الناس مش فهمها، يمكن كلمة البركة ضاعت مع الأيام، لكن تلاقي ربنا بيقول لإبراهيم وأنا بجدد لك الدعوة بذكرك إن في كلمة اسمها البركة. البركة مش هي من الغنى، لا مش دي أبدا، البركة هي إني هكون كافي جدا لكل حاجة في حياتك، إني هكون الله اللي كافي وإنت كمان هتكون كافي لناس كتيرة معاك. الله بيجدد الدعوة ليك النهاردة، الله بيجددها كمان مرة، ما توقفش عند المحطة أور الكلدانيين اللي كنت بعيد فيها، ولا تقف عند محطة حران اللي خدت خطوة لكنك وقفت فيها. النهاردة في محطة جاية أعظم وأعظم، لسه رحلة العمر باقية، لسه خسارة تموت وتدفن في حران. أبو إبراهيم ما دعاهوش الله، طلع مع إبراهيم لكن ممكن يدفن في حران، لكن إبراهيم لا يمكن يدفن في حران، لسه الرحلة باقية، اتحرك من حران. إلى أن نلتقي في حلقة جديدة من برنامج

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: يا إلهي، لا تحرمني من بركاتك السمائية الدائمة. يا إلهي، انقذني من العقاب الأبدي. يا إلهي، اغفر لي ذنوبي التي عملتها بالقول أو بالفكر أو بالتخيل. يا إلهي، انقذني من الشهوة والجهل والنسيان والكسل وعدم الحساسية. يا إلهي، خلصني من كل تجربة ولا تتركني للعدو. يا إلهي، أنر القلب الذي امتلأ ظلمات بالرغبات الشريرة. يا إلهي، إني أخطئ بطبيعة الشريرة، ارحمني يا إلهي. يا إلهي، انظر إلى ضعف طبيعتي وارسل نعمتك لتساعدني حتى يتمجد اسمك في داخلي. يا رب وإلهي، إني لم أعمل الصلاح، ولكن اجعلني من خلال رحمتك أبدأ من الآن. يا ربي وإلهي، املأ قلبي بندى نعمتك. يا إلهي، يا رب السماء والأرض، أنا الخاطئ الذي يستحق العار، الغير مهتم بالأمور الروحية، اذكرني يا سيدي عندما تأتي في ملكوتك. يا إلهي، اقبلني يا سيدي في ندمي ولا تنساني. يا إلهي، لا تدخلني في تجربة. يا إلهي، أعطني أفكارا طيبة. يا إلهي، املأ عيني بالدموع واجعلني أتذكر الموت وأندم على خطاياي. يا إلهي، اجعلني أعترف بكل ما عندي من أفكار. يا إلهي، املأني تواضعا وطاعة وروض إرادتي. يا إلهي، أعطني قدرة على التحمل ومثابرة ووداعة. يا إلهي، اغرس في الفضائل التي هي أساس مخافتك. يا إلهي، اجعلني مستحقا أن أحبك بكل قوتي وعقلي وقلبي، وأن أعمل إرادتك في كل شيء. يا إلهي، احمني من الأشرار والشياطين والانفعالات وكل ما هو غير لائق.

0: نصيحة بعد الشعر الأبيض ما طلع وملى الراس، وازن بين التلات حاجات دول يا ابني: قعدتك مع ربنا، قعدتك مع نفسك، قعدتك مع الناس. ما تهتمش بواحدة وتركن على الرف التانية، ومش هقولك تعمل أنهي أكتر وأنهي أقل، عقلك في راسك تعرف خلاصك. بس اللي نفسي تعرفه وتحافظ عليه إنك تحافظ على التلات علاقات دول بكل اتزان. لو ما قعدتش مع ربنا لا هتسمع ولا هتشوف ولا هتتكلم، ولو ما قعدتش مع نفسك فلا هتكبر ولا تتعلم، ولو ما قعدتش مع الناس فهتفقد بقية الحواس، فلا هتفرح ولا تتألم. يعني أي واحدة منهم بتضيع معاها أحلى حاجة ممكن تكون فيك. وازن ما بينهم واختبر بنفسك الفرق.
1: أن تضيء شمعة صغيرة خير لك من أن تنفق عمرك كله تلعن الظلام. لا يحزنك أنك فشلت ما دمت تحاول الوقوف على قدميك من جديد. كلما ازداد ثقافة المرء ازداد بؤسه. سأل الممكن المستحيل أين تقيم؟ فأجابه: في أحلام العاجز. إن كان بيتا يخلو من الكتاب المقدس فهو بيت بلا روح. ليس القوي من يكسب الحرب دائما، إنما الضعيف من يخسر السلام دائما. من يحب الشجرة يحب أغصانها. نحن لا نحصل على السلام بالحرب وإنما بالتفاهم. إن اختفى العدل من الأرض لم يعد لوجود الإنسان قيمة. ليست السعادة في أن تعمل دائما ما تريد، بل أن تريد ما تعمله. إن أسوأ ما يصيب الإنسان أن يكون بلا عمل أو حب. الحياء جمال في المرأة وفضيلة في الرجل. صديقك من يصارحك بأخطائك لا من يجملها ليكسب رضاك. الصداقة بئر يزداد عمقا كلما أخذت منه. الابتسامة كلمة طيبة بغير حروف. لا تفكر في المفقود حتى لا تفقد الوجود. الكلمة الطيبة جواز مرور إلى كل القلوب.

0: الإعلانات التي تذكر أي سلوك جماعي سلبي هي في الواقع تشجع على انتهاج هذا الأسلوب السلبي. حين تذكر حقيقة مفادها أن عدد كبير جدا من الناس يفعلوا شيئا سلبيا، فذلك يشجع الجميع على التقليد. حين وضعت لوحة في غابة تقول أن عدد كبير من زوار الغابة يسرقون قطع الخشب من الغابة فلا تفعل مثلهم، أدت هذه اللوحة لتزايد معدل السرقة 3 مرات. لكن بعد إعادة صياغة الجملة لتقول رجاء لا تحرك قطع الخشب من مكانها، جاءت النتائج أفضل. حين قال إعلان آخر أن 22 امرأة لا تمارس حق الانتخاب المكفول لها، ساعد ذلك الجمهور على الكسل وعدم المشاركة في الانتخابات، لأن الانطباع العام كان أن الكل يفعل ذلك. الناس تميل للسير مع القطيع وتقليده فيما يفعله حتى ولو كان شيئا سلبيا.
1: إن يسوع قد أتانا وهو الآن معنا وسيأتي ثانية إلينا. إن حلوله الأول مقدمة لظهوره الأكمل، ووجوده الحالي برهان لمجيئه الثاني. إنه الحاضر الغائب، الموجود غير المنظور، فهو قريب منا بعيد عنا. لا نبصره بعيوننا لكننا نراه بعمق بصيرتنا. ومهما طال الليل أو أطبق فلابد لشمس البر أن تشرق، لكن بعد أن يأتي الدهر إلى منتهى هناك نمتع عيوننا بمرآة ونشبع من رؤيا سنا ونبتهج بمجد بها وننشد إلى أبد الدهر هللوا يا

هاي بنات، ازيكم؟ معاكم روندا بارتي في حلقه جديده من برنامجكم اتيكيت. النهارده هتكلم معاكم في موضوع حلو قوي وشيق جدا. هتكلم معاكم النهارده في اصول التسوق في السوبر ماركت. يعني ايه اصول التسوق في السوبر ماركت؟ الموضوع واضح قوي من العنوان. يعني هعمل ايه لو انا رايح اشتري حاجات من السوبر ماركت؟ الموضوع بسيط يعني. طب ممكن واحده تسالني وتقول لي يعني هو الموضوع لازم يبقى فيه اتيكيت؟ يعني هروح سوبر ماركت واخد اللي انا عايزاه وادفع الفلوس وامشي وخلاص الموضوع خلص؟ هرد عليك واقول لك لا، طبعا في شويه اتيكيت هتاخدي بالك منهم، وفي حاجات هتحاولي تعمليها وحاجات تحاولي ما تعمليها. قبل اي حاجه، التسوق في سوبر ماركت هيحتاج شويه منك تركيز وحركه كتير. ليه حركه كتير؟ مثلا عايزه تجيبي حاجه من فوق قوي، عايزه تشتري حاجه من تحت، عايزه تحركي تشتري، تروحي هنا تروحي هنا. فده يحتم علينا ان احنا لازم نكون لابسين لبس عملي، كوتشي مثلا، بنطلون جينز، حاجه عمليه كده. ما ينفعش اني البس حاجات ضيقه او جيب قصير مثلا. هناخد بالنا ان لبسنا يكون مساعدنا على الحركه بسهوله. طيب في حالة بقى لو حضرتك وانت في السوبر ماركت كده لقيتي واحدة صاحبتك جاية عليكي بقى وجاية تسلم عليكي، مفيش مانع خالص ان هي تسلم عادي يعني، لكن مش مستحب انك تضيع وقتك ووقتها. يعني ايه؟ يعني ما تدخلش في الكلام والنقاش والجدلات بقى، وتحكي عن نفسك وهي تحكي عن نفسها، وندخل في حاجات شخصية، لان ده ممكن يسبب تعطيل الناس اللي وراكي، وممكن كمان يسبب تعطيل ليك انت شخصيا. يعني ممكن تكوني ناسية مثلا الغسيل في الغسالة، العيال في التلاجة. يعني خدي بالك برضو ان انت وراكي حاجات تانية تعمليها. بالنسبة للعينات المخصصة للتجربة اللي هي بتبقى في السوبر ماركت، مفيش مانع خالص انك تروحي تجربيها وتدوقي، بس ما تبقيش بقى تفصى يعني كل شوية طب ممكن ادوق تاني، طيب يعني ممكن اجرب دي تاني. لا بصي، الموضوع ايه؟ الموضوع مش كده خالص، احنا مش رايحين نتغدى اصلا، انت هتدوقي. وبلاش خالص تقولي رأيك للناس المسؤولين عن التوزيع، خلي رأيك لنفسك. لو حاجة كويسة يبقى كويس، لو حاجة وحشة برضو خليها لنفسك. لو انت بقى حبيتي تاكلي حاجه في السوبر ماركت، مفيش مانع خالص انك تاكلي شيبسي او تشربي عصير او حاجه ساقعه، بس تاخدي بالك انك تحتفظي بالاكياس والحاجات دي عشان تدفعي ثمنها بره. خدي بالك كمان بعد ما تاكلي ما تسيبيش الورق والحاجات دي في عربيه السوبر ماركت، لكن هيبقى حلو لو خدتيها معاكي ورميتيها في الباسكت اللي بره. وانت بتدفعي الفلوس بتاعه الحاجات اللي جبتيها لازم تحترمي الصف اللي انت واقفه فيه. ما ينفعش كل شويه تستاذني من الناس اللي قدامك، معلش يا جماعه اصلي سايبه العيال على الباب، معلش يا جماعه اصلي العيال في الحضانه ولازم اروح اخدهم بسرعه، او مثلا ايه اصلي يا جماعه انا الحاجات اللي معايا مش كتيره فانا هخلص وانجز بسرعه. لا خالص، ما تعمليش كده، لكن التزمي بالصف اللي انت واقفه فيه واحترمي الناس اللي واقفه قدامك. وبكده تكون حلقتنا خلصت معاكم النهارده. اتبسطت قوي بوجودي معاكم، واتبسطت قوي ان انتوا سمعتوني في حلقه جديده من برنامجكم اتيكيت. كانت معاكم رندا بارتي. باي باي.

0: أحبك يا رب إلهي من كل قلبي ومن كل نفسي ومن كل قدرتي ومن كل فكري.
1: أحبك يا رب يا قوتي.
0: أنا لحبيبي وإلي اشتياقه، أطلب من تحبه نفسي.
1: تحت ظله اشتهيت أن أجلس، وثمرته حلوة لحلقي.
0: من سيفصلني عن محبة المسيح؟ فإني متيقن أنه لا موت ولا حياة تقدر أن تفصلني عن محبة الله.
1: الذي عنده وصاياي ويحفظها فهو الذي يحبني،
0: والذي يحبني يحبه أبي، وأنا أحبه وأظهر له ذاتي.
2: أتحبني أكثر من هؤلاء؟
1: نعم يا رب،
0: أنت تعلم أني أحبك.
2: ارعى خرافي.
3: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
4: أن تضيء شمعة صغيرة خير لك من أن تنفق عمرك كله تلعن الظلام. لا يحزنك أنك فشلت ما دمت تحاول الوقوف على قدميك من جديد. كلما ازداد ثقافة المرء ازداد بؤسه. سأل الممكن المستحيل أين تقيم؟ فأجابه في أحلام العاجز. إن كان بيتا يخلو من الكتاب المقدس فهو بيت بلا روح. ليس القوي من يكسب الحرب دائما، إنما الضعيف من يخسر السلام دائما. من يحب الشجرة يحب أغصانها. نحن لا نحصل على السلام بالحرب وإنما بالتفاهم. إن اختفى العدل من الأرض لم يعد لوجود الإنسان قيمة. ليست السعادة في أن تعمل دائما ما تريد، بل أن تريد ما تعمله. إن أسوأ ما يصيب الإنسان أن يكون بلا عمل أو حب. الحياء جمال في المرأة وفضيلة في الرجل. صديقك من يصارحك بأخطائك لا من يجملها ليكسب رضاك. الصداقة بئر يزداد عمقا كلما أخذت منه. الابتسامة كلمة طيبة بغير حروف. لا تفكر في المفقود حتى لا تفقد الوجود. الكلمة الطيبة جواز مرور إلى كل القلوب.
5: الإيمان هو أثمن شيء في نظر الله، لأنه يعطيه المجال للتدخل في كل شيء وبلا تحفظ. الإيمان هو أثمن شيء في نظر الله، لأنه يعطيه المجال للتدخل في كل شيء وبلا تحفظ. إن حدود الإيمان هي إمكانيات الله غير المحدودة، وإمكانيات الإيمان مصدرها مخازن الله التي تعمل لحساب الإيمان وحده. الإيمان يكرم الله، والله بدوره يكرم الإيمان. الإيمان والعيان أمران على طرفي نقيض، ولا يوجد بينهما أي موافقة أو مشاركة أو مخالطة أو حل وسط. أثمن ما في الإيمان أنه يخص الله في وسط عالم لا يؤمن إلا بما هو مرئي فقط. الإيمان هو منهج القديسين في حياة ترضي الله فقط، ولا تعمل حسابا للناس أيا كانت هويتهم. الإيمان هو خطة الله في حياة كل قديس أراد الله أن يمتعه بكل ما هو سماوي وهو على الأرض. الإيمان لا يعلمنا التواكل، بل يجعلنا نضع الأمور في نصابها الصحيح. الإيمان يضع في يد الله كل شيء، ولا يعطي مجالا لتدخل أي يد أخرى. الله لا يبحث عن شيء في حياتك سوى عن الإيمان، والإيمان يركن جانبا كل حسابات البشر، ولا يرى إلا الله في المشهد. الإيمان هو القوة المحركة للسفينة في وسط بحر هذا العالم المتلاطم.

إن يسوع قد أتانا وهو الآن معنا وسيأتي ثانية إلينا. إن حلوله الأول مقدمة لظهوره الأكمل، ووجوده الحالي برهان لمجيئه الثاني. إنه الحاضر الغائب الموجود غير المنظور، فهو قريب منا بعيد عنا، لا نبصره بعيوننا لكننا نراه بعمق بصيرتنا. ومهما طال الليل أو أطبق فلابد لشمس البر أن تشرق، لكن بعد أن يأتي الدهر إلى منتهى هناك نمتع عيوننا بمرأة ونشبع من رؤيا سنا ونبتهج بمجد بها وننشد إلى أبد الدهر هللوا يا

ربي وإلهي ومخلص يسوع المسيح، كنز الرحمة ونبع الخلاص، آتي إليك مقرا بذنوبي، أعترف بأني بوقاحة تجسرت ودنست هيكلك المقدس بخطاياي، والآن ألجأ إلى رحمتك وتحننك لأن مراحمك لا تحصى.

اغفر لي وسامحني، لأترنم قائلا طوبى لمن غفر إثمه وسترت خطيته. أعترف لك يا رب بخطيتي ولا أكتم إثمي، قلت أعترف للرب ذنبي وإنك رفعت أسامة خطيتي.

صديقي أهلا بك معنا في هذا اللقاء الجديد من برنامج معا على الطريق. هذا مجيد غالب يرحب بك ويدعوك للاستماع إلى الدكتور القس مايكل يوسف والقس باقي صدقة، وهما يقدمان لنا وجبة روحية ممتعة من كلمة الله. ابق معي حتى نهاية هذا البرنامج، فسوف أقدم لك هدية قيمة.

0: Hello, listening friends.
1: مرحبا بكم أيها الأصدقاء المستمعون.
0: It's a delight for us to join you once again.
1: يسعدنا أن نلتقي معا مرة أخرى.
0: My listening friends, if you have just joined us, we are continuing in our study of the life of Abraham.
1: أيها الأصدقاء المستمعون، إذا كنتم تصغون إلينا للمرة الأولى، فنحن مستمرون في تقديم سلسلة من الأحاديث حول حياة إبراهيم.
0: Today we are going to focus on the freedom that is found in the truth.
1: وسنركز في حديثنا اليوم على الحرية التي نجدها في الصدق.
0: I read an article which stated that a poll was taken by a widely circulating magazine.
1: قرأت مقالا سجل إحصائية نتيجة استفتاء قامت به مجلة واسعة التوزيع.
0: The poll stated that people lie more now than they did 10 years ago.
1: سجلت الإحصائية أن الناس اليوم يكذبون أكثر مما كانوا يكذبون منذ 10 سنوات.
0: And it says that 7 out of 10 people said that they were dissatisfied with the current standards of honesty.
1: ومن بين 10 أشخاص 7 قالوا إنهم غير راضين عن المستويات الحالية للأمانة.
0: Researchers have told an association for advancement of science the following.
1: قال الباحثون نقلا عن جمعية لتقدم العلوم قالوا
0: Lying is an indispensable social adaptive virtue that we could not survive without it.
1: قالوا إن الكذب هو فضيلة لا غنى عنها للتكيف الاجتماعي وأننا لا يمكن أن نعيش بدونها.
0: An article entitled The Truth About Lying had the following information.
1: وفي مقال بعنوان الصدق عن الكذب جاء هذا الخبر.
0: In the old view, lying like other issues of morality was seen only in black and white.
1: بحسب النظرة القديمة كان الكذب كسائر القضايا الأخلاقية الأخرى يرى فقط بمنظور الأسود والأبيض.
0: Children were taught that all lying was bad and deserving of strict punishment.
1: وكان الأطفال يعلمون أن كل الكذب سيء يستحق العقاب الصارم.
0: In the new view,
1: ولكن بحسب النظرة الجديدة
0: Today, some lying is considered normal.
1: فإن بعض الكذب اليوم يعتبر شيئا عاديا.
0: In fact, a child's first few lies are seen as an important step in developing of self.
1: وفي الحقيقة بعض الأكاذيب الأولى في حياة الطفل ينظر إليها باعتبارها خطوة هامة في تنمية الذات.
0: I have found some amazing statistics in the research data in another book.
1: وقد وجدت بعض الإحصائيات المذهلة في بيانات البحث في كتاب آخر.
0: It says that most people lie.
1: تقول إن معظم الناس يكذبون.
0: They lie more than we have ever thought possible before the study.
1: إنهم يكذبون أكثر جدا مما كنا نظن قبل الدراسة.
0: But they told us the truth about how much they lie.
1: ولكنهم قالوا لنا الصدق عن حجم أكاذيبهم.
0: The authors found the following information.
1: وجد المؤلفون ما يأتي.
0: 91% of people lie regularly.
1: 91% من الناس يكذبون بانتظام.
0: The majority of people find it hard to get through the week without lying.
1: أغلب الناس يصعب عليهم أن يمر عليهم أسبوع كامل دون أن يكذبوا.
0: And when it comes to premeditated lies, 1 in 5 cannot make it through a single day without lying.
1: أما عن الأكاذيب المتعمدة، فقد تبين أن واحدا من كل 5 لا يستطيع أن يمر عليه يوم واحد دون أن يكذب.
0: Listen to the author's findings as to who lies.
1: وأنصت إلى ما وصل إليه المؤلفون فيما يتعلق بمن يكذبون.
0: They said that men lie more than women.
1: قالوا إن الرجال يكذبون أكثر من السيدات.
0: and that young men lie more than older men.
1: والشباب يكذبون أكثر من الرجال الأكبر سنا.
0: And that unemployed people lie more than those with jobs.
1: والناس غير الموظفين يكذبون أكثر من أولئك الذين لهم وظائف.
0: And that the poor lie more than the rich.
1: وأن الفقراء يكذبون أكثر من الأغنياء.
0: The most frightening findings of all is that 2 out of 3 of the people in this survey believe there is nothing wrong with lying.
1: لكن أكثر كل النتائج مدعاة للفزع هو أن 2 من كل 3 من الأشخاص الذين شملهم المسح في هذا التقرير يعتقدون أنه لا يوجد خطأ في الكذب.
0: How do we as believers in the Word of God face this epidemic?
1: فكيف نواجه نحن المؤمنون بكلمة الله هذا الوباء؟
0: An epidemic which is invading the lives of Christians and entering our churches with incredible speed.
1: هذا الوباء الذي يغزو حياة المسيحيين وأصبح يدخل إلى كنائسنا بسرعة لا تصدق.
0: First, I want to tell you that lying is a stronghold.
1: أولا أود أن أقول لكم إن الكذب قلعة وحصن.
0: It is like an addiction or lust or bitterness.
1: إنه مثل الإدمان والشهوة والمرارة.
0: It is like laziness or fear and a host of other strongholds that invade the Christian mind.
1: إنه مثل الكسل والخوف وجيش من القلاع الأخرى التي تغزو الفكر المسيحي.
0: A stronghold can only be dealt with decisively and ruthlessly.
1: والحصن لا يمكن التعامل معه إلا بطريقة حاسمة وبدون رحمة.
0: Not half-heartedly or by rationalizing it.
1: وليس بالتردد أو بمحاولة تبريره أو التماس الأعذار.
0: As we continue in our series of studies from the life of Abraham.
1: ونحن نستمر في سلسلة دراساتنا عن حياة إبراهيم.
0: We are going to discover that lying was a stronghold in Abraham's life.
1: سنكتشف أن الكذب كان قلعة في حياة إبراهيم.
0: First of all,
1: أولاً وقبل كل شيء,
0: we find Abraham and Sarah become supernaturally and miraculously younger again.
1: نجد أن إبراهيم وسارة قد أصبحا أصغر من عمرهما الحقيقي بطريقة معجزية خارقة للطبيعة.
0: We see that the wheels of time began to reverse, and Sarah especially, without any help of plastic surgery or any use of man-made oils.
1: ونرى أن عجلة الزمن بدأت تعود إلى الخلف، وأن سارة خاصة وبدون الاستعانة بجراحة تعويضية أو استخدام أي مكونات من صناعة بشرية.
0: She became younger and very attractive as she once was.
1: قد أصبحت أصغر وصارت جذابة جدا كما كانت يوما ما.
0: Obviously, this supernatural rejuvenation was given to her by the Lord.
1: ومن الواضح أن الرب هو الذي أعاد إليها شبابها بقوة خارقة للطبيعة.
0: So that she may be able to give birth to a child.
1: حتى تستطيع أن تلد طفلها.
0: But as both Sarah and Abraham became younger again,
1: ولكن بينما كانت سارة وإبراهيم كلاهما يصبحان أصغر,
0: the old strongholds became manifest yet once again.
1: أصبحت الحصون تظهر مرة أخرى.
0: Please listen carefully, my friend.
1: أرجو أيها الصديق العزيز أن تنصت إلي جيدا.
0: With every blessing comes a temptation.
1: مع كل بركة تأتي تجربة.
0: You get into marital problems, you cry to the Lord.
1: فأنت تواجه مثلا مشاكل زوجية فتصرخ إلى الرب.
0: The Lord answers your prayer.
1: فأنت تواجه مثلا مشاكل زوجية فتصرخ إلى الرب.
0: The Lord answers your prayer.
1: والرب يجيب صلاتك.
0: The problem is over.
1: فتنتهي المشكلة.
0: God blesses you.
1: والرب يباركك.
0: But soon after the blessing,
1: ولكن حالا بعد البركة,
0: you focus on the blessing and forget the blesser.
1: تجد نفسك تركز على البركة وتنسى المبارك.
0: Or you get into financial trouble.
1: أو تجد نفسك في مشاكل مالية.
0: And you cry to the Lord.
1: فتصرخ إلى الرب.
0: Lord, I have not been faithful in the past.
1: يا رب أنا لم أكن أمينا في الماضي.
0: Lord, I have not honored you with my money in the past.
1: يا رب أنا لم أكرمك بمالي في الماضي.
0: But if you bless me again, I will change.
1: لكن يا رب إذا باركتني مرة أخرى فإني سأتغير.
0: The Lord blesses you again.
1: والرب يباركك مرة ثانية.
0: But before long, you go back to the old ways.
1: ولكن سرعان ما تعود إلى طرقك القديمة.
0: Here, Abraham and Sarah go toward the Negev for a winter vacation.
1: وهنا نجد أن إبراهيم وسارة يسيران في اتجاه النقب في أجازة شتوية.
0: And then they decide to take a side trip to the coast of the Gaza Strip to a place called Gerar.
1: ثم يقرران أن يقوما برحلة جانبية على شريط ساحل غزة إلى مكان اسمه جرار.
0: There they encounter King Abimelech.
1: وهناك يواجهان الملك أبي مالك.
0: And there Abraham falls back to his old nature and lies about Sarah.
1: وهناك يتقهقر إبراهيم إلى طبيعته القديمة ويكذب بشأن سارة.
0: By now you would have thought that after the great spiritual blessings God has given them.
1: ولكن الآن كنت تظن أنه بعد البركات الروحية العظيمة التي أعطاها الله له.
0: After all of the first-hand dealings he had with the Lord.
1: وبعد المعاملات المباشرة التي كانت له مع الرب.
0: After the lessons he was given in trusting the Lord.
1: وبعد الدروس التي أعطيت له في الثقة في الرب.
0: After the incredible revelations and seeing the Lord face to face.
1: وبعد الرؤى التي لا تصدق ورؤية الرب وجها لوجه.
0: You would have thought Abraham would have stopped being afraid.
1: كنت تتوقع أن إبراهيم يكف عن الخوف.
0: Yet once again here, as in Egypt years before, Abraham tries to pass Sarah off as his sister.
1: ومع ذلك فهنا مرة أخرى كما فعل في مصر قبل ذلك بسنين حاول إبراهيم أن يحول الأنظار عن سارة ويقدمها على أنها أخته.
0: King Abimelech admires Sarah's beauty and takes her to his palace.
1: ويعجب الملك أبي مالك بجمال سارة ويأخذها إلى قصره.
0: You can find this in the book of Genesis, chapter 20, verse 2.
1: تجد ذلك في العدد الثاني من الأصحاح العشرين من سفر تكوين.
0: There she was once again stuck in a compromising situation.
1: وهناك تجد سارة نفسها مرة أخرى في موقف المساومة وأنصاف الحلول.
0: A married woman captive in the harem of a man who is not her husband.
1: امرأة متزوجة أثيرة في جناح الحريم لرجل ليس زوجها.
0: Fortunately again, the Lord bails her out before Abimelech could touch her.
1: ولحسن الحظ مرة أخرى يطلق الرب سراح سارة قبل أن يمسها أبي مالك.
0: The Lord revealed to Abimelech Sarah's true identity.
1: إذ كشف الرب لأبي مالك حقيقة شخصية سارة.
0: Unlike the earlier time when Abraham lied to Pharaoh.
1: وعلى غير ما حدث من إبراهيم في المرة السابقة عندما كذب على فرعون بشأن سارة.
0: This time Abraham has reached such a spiritual maturity.
1: في هذه المرة كان إبراهيم قد وصل إلى درجة من النضج الروحي.
0: That he repents immediately about this lie and even he prays for Abimelech.
1: جعلته يتوب حالا عن كذبه بل ويصلي أيضا لأجل أبي مالك.
0: In chapter 21 we finally see the Lord fulfilling his long expected promise.
1: وفي الأصحاح الحادي والعشرين نرى أن الرب أخيرا حقق الوعد الذي كان منتظرا منذ وقت طويل.
0: God kept his appointment with Sarah as God always keeps his appointment with us.
1: لقد وفى الرب بميعاده مع سارة كما يفعل دائما إذ يفي لنا بمواعيده.
0: Let's read that passage together.
1: دعنا نقرأ هذا الفصل معا. وافتقد الرب سارة كما قال وفعل الرب لسارة كما تكلم، فحبلت سارة وولدت لإبراهيم ابنا في شيخوخته في الوقت الذي تكلم الله عنه. ودعا إبراهيم اسم ابنه المولود له الذي ولدته له سارة إسحاق، وختن إبراهيم إسحاق ابنه وهو ابن 8 أيام كما أمره الله. وكان إبراهيم ابن 100 سنة حين ولد له إسحاق ابنه. وقالت سارة: قد صنع إلي الله ضحكا، كل من يسمع يضحك لي. وقالت: من قال لإبراهيم سارة ترضع بنين حتى ولدت ابنا في شيخوخته؟
0: My listening friends, I want you to listen very carefully.
1: أيها الأصدقاء المستمعون، أرجو أن تصغوا إلي جيدا.
0: We get impatient because the Lord does not come through when and how we want him to come through.
1: نحن نشعر بالضيق والتململ أحيانا لأن الرب لا يأتينا في الميعاد وبالكيفية التي نريده نحن أن يأتينا بها.
0: We get angry with God because things do not go our way.
1: نحن نغضب مع الله لأن الأمور لا تسير وفق هوانا.
0: We wander off and do our thing and try to force God to perform a miracle when we want him to.
1: ونحن نحار ونتشكك ثم نعمل شيئا ما ونحاول أن نجبر الله على أن يصنع معجزة عندما نريد ذلك.
0: But through it all, our faithful God holds our hands, teaches us lessons, and watches over us.
1: ولكن خلال هذا كله، إلهنا الأمين يمسك بيدنا ويعلمنا دروسا ويسهر علينا ويحرسنا.
0: And on his appointed day, God keeps his promises.
1: وفي يومه المحدد يفي الله بوعوده لنا.
0: Sarah's womb that has long been dead became alive again.
1: ورحم سارة الذي كان قد مات منذ وقت طويل عاد إلى الحياة ثانية.
0: Here God had not only demonstrated his sovereign will.
1: وهنا نرى أن الله لم يظهر إرادته وسلطته العليا فحسب.
0: But he is preparing the world for another miraculous birth nearly 2,000 years later.
1: ولكنه كان يعد العالم لميلاد معجزي آخر بعد قرابة 2000 عام.
0: But the latter birth will be of a virgin who would deliver the Messiah.
1: ولكن الميلاد الآخر سيكون من العذراء التي ستلد المسيا.
0: In Genesis 21 verses 3-7 we see the following.
1: ونحن نرى من العدد الثالث إلى العدد السابع من الأصحاح 21 من سفر تكوين نرى ما يأتي.
0: In obedience to the Lord's direction for the sign of the covenant, Abraham circumcised Isaac on the 8th day.
1: إبراهيم في طاعته لإرشاد الرب له لعلامة العهد ختن إسحاق في اليوم الثامن.
0: In verse 8 of chapter 21, we see Isaac grew up.
1: وفي الأصحاح 21 نرى في العدد الثامن عندما كبر إسحاق.
0: Possibly around the age of 5.
1: ربما كان عمره آنئذ قد بلغ الخامسة.
0: A big feast was held on the occasion of his weaning.
1: صنع إبراهيم وليمة عظيمة بمناسبة فطامه.
0: In verse 9, Sarah notices in the midst of the festivities, past sins came to haunt him.
1: في العدد التاسع وفي وسط الوليمة لاحظت سارة أنه قد انتابهما شبح خطاياهما الماضية.
0: Ishmael had developed a sibling rivalry and he was resenting Isaac.
1: فقد بدأ إسماعيل كفرد في العائلة يمزح وينافس أخاه وكان يغيظ إسحاق.
0: By this time, Ishmael was about 17 years old.
1: في ذلك الوقت كان إسماعيل قد بلغ حوالي 17 من عمره.
0: Sibling rivalry is part of the original sin.
1: المنافسة الأخوية هي جزء من الخطية الأصلية.
0: We see it first between Cain and Abel.
1: رأيناها أولا في قايين وهابيل.
0: And it continues today.
1: وهي مستمرة إلى يومنا هذا.
0: Abraham had thought that Ishmael was the fulfillment of God's promise.
1: كان إبراهيم يظن أن إسماعيل هو تحقيق وعد الله.
0: But Isaac came along.
1: ولكن جاء إسحاق.
0: Ishmael's position became irrevocably different and he doesn't like it.
1: فأصبح مركز إسماعيل مختلفا يتعذر تغييره وهو لا يحب ذلك.
0: So throwing a huge party for Isaac made things worse for Ishmael.
1: والوليمة الكبيرة التي عملت لأجل إسحاق جعلت الأمور تزداد سوءا بالنسبة لإسماعيل.
0: The conflict between Ishmael and Isaac has very deep spiritual implications.
1: والصراع بين إسماعيل وإسحاق يتضمن معان روحية عميقة جدا.
0: It symbolizes the conflict in the Christian life.
1: إنه يرمز إلى الصراع في الحياة المسيحية.
0: And I want to tell you more about this.
1: وأود أنني أسترسل في الحديث أكثر حول هذه النقطة.
0: But because our time is almost over.
1: ولكن لأن وقتنا في هذه الحلقة يكاد ينتهي.
0: And I want to spend more time in explaining these important truths.
1: وأنا أريد أن أقضي وقتا أطول في شرح هذه الحقائق المهمة.
0: I want to encourage you to tune in next time to hear how we deal with these conflicts in life.
1: فإنني أحثك على الإصغاء إلينا مرة أخرى في الحلقة القادمة لترى كيف يمكن أن نعالج هذا الصراع بالتفصيل في حياتنا.
0: Until then, I wish you God's richest blessing.
1: إلى ذلك الوقت أرجو لكم بركات الله الوفيرة.

0: صديقي، أصلي أن يكون الله قد تكلم إليك في رسالة اليوم. لا تهمل صوته، فهو يدعوك الآن لكي تقبل إليه. إن كان لديك أي سؤال أو استفسار عما سمعته اليوم، اكتب لنا على arabic@ltw.org. وإن أردت الاتصال بنا تلفونيا أو على الواتساب 404-851-4921. وكما وعدتك، سأقدم لك هدية البرنامج، وهي كتيبان بعنوان العثور على الفرح المنشود والخطوات السبع في مغامرة إيمانك. تواصل معنا على arabic@ltw.org أو اتصل بنا تلفونيا أو على الواتساب 404-851-4921. إلى أن نلتقي مرة أخرى، أتركك في رعاية الله المحب، والرب معك.
1: أصعب أنواع الوحدة هي اللي بنحس بيها وإحنا وسط حبايبنا، خصوصا لو كانوا مش حاسين بينا. احكي لنا موقف حسيت بالوحدة فيه بس لقيت ربنا بيقولك أنا جنبك، أنت مش لوحدك.

0: You're now listening to C'est la vie radio.
1: برنامج أنوار كشفة أمثال المسيح الحلقة السادسة

نرحب بكم خوت المستمعين في اللقاء الجديد من برنامجكم أنوار كاشفة، واللي بدينا فيه حلقات ماضية وتكلمنا على مثال المخلص يسوع المسيح، وكيف ما قلنا أن المثل يقارن ما بين شيء يعني مألوف للناس وشيء ثاني اللي هو مش مألوف عندهم، والسبب هو بيش يوضح حقائق يبي صاحب المثل يوصلها للناس هذوما. والسيد المسيح استخدم أمثلة واجدة بيش يعني يوضح الحقائق الروحية ويكشف الهدف اللي جاء عشانه للأرض أو لعالمنا. وكنا تكلمنا في اللقاء السابق على مثل القمح والزوان اللي كشف أن ملكوت الله هو ملكوت روحي يشمل العالم كله، وأن كل مؤمن أو كل من يؤمن بالمخلص المسيح يخش للملكوت هذا ويصبح من أولاد الله. أخوتي المستمعين، من حقائق الحياة أن كل شيء يبدأ صغير وبعدين يكبر. فالإنسان يولد طفل صغير في أول يوم لولادته، بعدين يكبر وينمو لين يصبح شاب وبعدين راجل. ومعرفة الإنسان حتى هي تنمو وتزيد مع تقدم السنين، لأن الإنسان أول ما يولد طبعاً ما عندهش أي خبرة، ما يعرف شيء، بعدين يبدأ يستكشف بعيونه وبسمع الحاجات قدامه ويبدأ يدرك فيها. وهذا اللي يخلي الناس اللي هم أكبر في السن أوعى أو أفهم من صغار السن. وطبعا حتى لو شفنا النبات، لما يزرع الفلاح البذور، النباتات هذه أو البذور يعني تشق التربة وتصبح نبات، بعدين تكبر وتقعد شجرة كبيرة. استخدم المخلص المسيح الحقائق هذه اللي يعرفوها الناس باش يوضح لنا حقائق هامة على ملكوت الله. فقال في إنجيل متى الأصحاح 13 من الآية 31 إلى الآية 32: يشبه ملكوت سماوات حبة خردل أخذها إنسان وزرعها في حقله، وهي أصغر جميع البذور، ولكن متى نمت فهي أكبر البقول وتصير شجرة حتى أن طيور السماء تأتي وتتآوى في أغصانها. كيف ما نحن عارفين خد المستمعين أن حبة الخردل هي من أصغر أنواع البذور، لكن لما يزرعها الفلاح أو المزارع في المزرعة متاعها تنمو وتكبر وتصبح يعني شجرة كبيرة، حتى أن طيور السماء تجي وتحط عليه الشجرة هذه تحتمي في الأقسام تاعها وتبني عشاش فيها. وهذا يأشرنا عليه النمو الكبير اللي يصير لحبة الخردل الصغيرة، يعني من حبة صغيرة إلى شجرة كبيرة. المخلص المسيح حب في المثل هذا أو بالمثل هذا أن يكشف أن ملكوت الله يبدأ صغير واجد أو متناهي الصغر وبهدوء، كيف حبة الخردل اللي تنزرع في التراب. لكن كيف ما أن حبة الخردل تكبر وتصبح يعني شجرة كبيرة، هك حتى ملكوت الله بسرعة ينمو ويكبر وينتشر كل العالم وتعم البركة متاعها والفائدة متاعها على ناس واجدة. ننتقل أخوتي المستمعين لفاصل موسيقي قصير وبعدين نرجع نكمله حلقتنا.

أخوتي المستمعين، كيف ما تكلمنا على البذرة اللي تكبر وتصبح شجرة، المخلص المسيح رجع وكرر في مثل ثاني الكلام على الحقيقة هذه باش يوضح ملكوت الله اللي هي حقيقة نمو المستمر لملكوت الله في الأرض. فقال في بشارة متى أو في إنجيل متى الإصحاح 13 والآية 33، يشبه ملكوت السماوات خميرة أخذتها امرأة وخبأتها في 3 أكيال دقيق حتى اختمر الجميع. في مكانة ثانية أو في فقرات ثانية من الكتاب المقدس تستخدم كلمة الخميرة كرمز للشر، لكن المخلص المسيح له المجد يستخدمها في المثل هذا أو في كلامه في النقطة هذه كرمز إيجابي للنمو الشيء. فما أن الخميرة لما تحط المرأة في الدقيق يعني تبرن يعني هي حاجة صغيرة ما لهاش أهمية، لكن الخميرة هذه تخمر العجينة كلها وتصبح العجينة منافشة كما نقوله وكبيرة في الحجم وجاهزة للخبز وأنها تنضج في الفرن. ونفس الشيء بالنسبة لملكوت الله، تكون بداية صغيرة واجد يعني حتى يعني ما نقدرش نشوفوها، لكن بسرعة تنمو وتسيب أثر إيجابي عليه العالم كله. ونقول نعم أخوتي المستمعين، بدأت رسالة الإنجيل المفرحة بداية متواضعة لكنها بسرعة انتشرت وعمت معظم بلدان العالم، وهيك نمت كنيسة المسيح وامتدت لكل الأمم وشعوب الأرض. ما كانش المخلص المسيح يتكلم هنا يعني هيك وخلاص ومن غير معنى، فالحقيقة أن المسيحية بدت بداية متواضعة جدا، يعني حتى نقدر نقول ما كانش حد مهتم بها ولا حد يعرفها في مدينة أورشليم أول شيء، بعدين في يعني سائر أنحاء فلسطين، لكن بشرة الخلاص المفرحة بسرعة خذت تنتشر في آسيا وأوروبا وأفريقيا وأمريكا، وما زالت تنتشر حتى وقت ناظم قاعدة تنتشر بيش تعم جميع أنحاء العالم. أخوتي المستمعين، مش كان المسيح عنده الحق لما أعطانا المثلين هذين كيف حبت الخردل والمثل بتاع الخميرة؟ مش النبوة متاعها كانت صادقة على مستقبل ملكوت الله؟ مش هيك بس، حتى أن الملكوت ما امتدش بقوة السلاح بالمرة، لكن على العكس انتشر في العالم كله عن طريق التبشير أو اللي نسمه فيه نحن الكرازة ببشارة خلاص المفرحة. والشيء هذا أمر مهم للغاية، ويأكد أن صحة كلام المخلص المسيح على أن ملكوت الله يبدأ صغير لكن ينمو ويكبر ويسيب الأثر الإيجابي عليه يعني مجتمعات واجدة، حتى أن رسالة المسيحية يعني توصف هي رسالة المحبة ونكران الذات والإخلاص والصدق، وأن الإنسان يترك الشرور متاعه ويرجع إلى الله خالقه. انتقلوا أخوتي المستمعين إلى فاصل موسيقي قصير وبعدين نرجع نكملوا موضوعنا.

0: أخوتي المستمعين، كيف ما قلنا قبل الفاصل على أن ملكوت الله هو عبارة عن رسالة محبة ونكران للذات والخلاص والصدق. المسيحية انطلقت أو بدأت من أورشليم بعد قيامة المسيح من بين الأموات، يعني بعد ما صلب المسيح ومات ودفنه 3 أيام، ناض من الموت في اليوم الثالث وصعد حي للسماء قدام عيون أو قدام الشهود اللي هم التلاميذ. وكانوا تلاميذ المسيح مجموعة ناس بسيطة جدا، اللي هم يعني صيادين أسماك أو يعني فقراء وناس مساكين على حالهم، لكن بعد ما حلت فيهم الروح القدس انطلقوا بشجاعة يبشروا برسالة الإنجيل المفرحة. بعدين انتقلت رسالة الإنجيل من المدينة هذه أورشليم إلى مدينة السامرة وكل أنحاء فلسطين وسوريا، ويعني سميت أو سموا الناس، أطلقوا اسم المسيحيين نسبة إلى المسيح. أول شيء في مدينة أنطاكيا واللي هي تجي في الشمال الغربي من سوريا، بعدين انتشرت رسالة الإنجيل في آسيا الصغرى واللي هي تركيا اليوم، وبعدين اليونان، ووصلت للروما عاصمة الإمبراطورية الرومانية في هذاك الوقت. ورغم أن في كان اضطهاد كبير وعنيف وماتوا ألوف الشهداء من المؤمنين، استمرت المسيحية في الانتشار ووصلت حتى العراق وأرمينيا وإيران والهند، وعمت يعني شمال أفريقيا بداية من مصر، بعدين خشت عليه أو انتشرت في القارة الأوروبية. والإمبراطور اللي هو اسمه قسطنطين في سنة 312 ميلادي عطى أو أصدر أمر أن المسيحيين عندهم الحرية ولهم الحق في التبشير بالديانة متاعهم، فأصبحت المسيحية ديانة الدولة الرسمية، يعني الدولة الرومانية في سنة 312 على لسان الإمبراطور قسطنطين اعترفت بالمسيحية أو اعترفوا بأتباع المسيح كممارسين ديانة، ويعني المسيحية صارت الدين الرسمي للدولة الرومانية لأن الإمبراطور آمن في ذاك الوقت. وجاء طبعا اليوم اللي انتشرت فيه المسيحية لمعظم أنحاء العالم، ونشوفه اليوم كشاهد كنائس مسيحية في كل بلاد ومسيحيين من كل شعب، يعني ما فيش شعب في العالم إلا في منا ناس مؤمنين بالمسيح. وكانت للمسيحية أثر إيجابي على ثقافة وحضارة الشعوب، كانت محرك للثقافات. وبعدين لما ننظر للناحية هذه شن التأثيرات نتاع المسيحية على الشعوب، نجو القول المسيح إن ملكوت الله يبدأ صغير بكل لكن يكبر وينمو ويمتد ويشمل العالم كله. وتو أخوتي المستمعين، أنتوا وين؟ ما عندكمش رغبة أنكم تخشوا الملكوت الله هذا اللي بدأ صغير في أورشليم وأكبر وانتشر في العالم كله؟ راه الدخول في ملكوت الله يعني أنك تخلي المسيح المخلص ملك على حياتك. المسيح ما بدأش الملكوت متاع الله بالقوة، لكن كرس بموت الكفار على الصليب وقيامته أو نوت الظافرة من بين الأموات، وعندها طلب من التلاميذ أنهم يبشروا بالملكوت هذا في كل أنحاء العالم. بيش يبشروا فيها في كل أنحاء العالم؟ أخوتي المستمعين، لما ننظر لبشارة ملكوت الله نشوفها هي هذه ببساطة بشارة الخلاص المفرحة كما نقوله، وأن كل واحد أو كل من يتوب عليه خطاياه ويؤمن بفداء المخلص المسيح يتحصل على الغفران على ذنوبه ويصبح المسيح كما قلنا ملك على حياته، ويكون عنده نصيب بالحياة الأبدية بعدين في ملكوت الله اللي هو الملكوت السماوي مش الأرضي، وهيك يدخل الملكوت الله. والسؤال هنا لكل مستمع وكل مستمعة، هل عندك رغبة أنك تكون من رعاية هذا الملكوت اللي هو ملكوت الله؟ فكروا أخوتي المستمعين في الموضوع هذا، وأفتحوا قلوبكم للروح القدس، خليها تخش لقلوبكم بيش تغيركم من ناس خاطئين إلى ناس بجدارة نقدر نسموهم أولاد الله. أخوتي المستمعين، إذا كان عندكم أي سؤال أو استفسار،
1: للتواصل معنا على www.radioclv.org أو بعثوا لنا على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. مستنين مكالماتكم ورسائلكم على الواتساب والفايبر على الرقم 0020 12 12 31 6 14.

0: You're now listening to C'est la vie radio.
1: الموعظة على الجبل برنامج رقم 27.
2: عشرون سؤالاً متى 6-19 إلى 34. أود أن ألفت انتباهكم إلى الإصحاح السادس من إنجيل متى، ولسيما النصف الثاني من الإصحاح بدءا من العدد 19 حتى العدد 34. في هذا الجزء من الإصحاح السادس من إنجيل متى يعلمنا يسوع قيم ملكوت الله، أي القيم الروحية. في القسم الأول من هذا الإصحاح العظيم علمنا يسوع الآداب الروحية التي تمكننا من النظر إلى فوق بشكل ثابت ومنظم. أما في القسم الثاني من الإصحاح فيدور تعليم يسوع حول القيم الروحية التي يتمتع بها الإنسان الذي ينظر دائما إلى فوق على الرغم من أنه يعيش في هذا العالم الواقعي. إذا عشتم حياتكم في حضرة الله لكنكم لا تزالون في هذا العالم، فما تكون قيمكم؟ يبدو أن هذا الأمر يشكل المسألة التي تثار في النصف الثاني من الإصحاح السادس من إنجيل متى. تذكروا أننا بصدد دراسة العظة على الجبل التي تجدونها في الإصحاح الخامس والسادس والسابع من إنجيل متى. يطلب منا يسوع في الإصحاح السادس أن ننظر إلى فوق، وكما قلنا سابقا بعد سماع ما يفترض بنا أن نراه عندما ننظر إلى أنفسنا وما يجب أن يحدث عندما ننظر حولنا، نحتاج إلى النظر إلى فوق لأننا ندرك أننا لا نستطيع القيام بذلك من تلقاء أنفسنا. علينا النظر إلى فوق وتلقي النعمة من الله كي نحصل على هذه التطيبات وهذا النوع من العلاقات وهذا النوع من الاختبارات في كل العلاقات التي نقوم بها في حياتنا. أما الآن فدعونا نركز على النصف الثاني من الإصحاح السادس من إنجيل متى، حيث يتم إعلامنا حقا بقيم التلميذ الروحية. تذكروا مرة أخرى السياق الذي منح فيه هذا التعليم. ثمة هؤلاء الناس الموجودون عند أسفل الجبل يعانون كل أنواع المشاكل التي تمثل مشاكل الناس في هذا العالم، لكن على قمة الجبل كان تلاميذ المسيح يحضرون الانسحاب المسيحي الأول أو الخلوة المسيحية الأولى، وأرادوا أن يكونوا جزءا من حل يسوع من جوابه لكل تلك المشاكل المستعصية عند أسفل الجبل. هكذا يجب أن تكون وجهة نظرنا حول التعليم الوارد في الإصحاح الخامس والسادس والسابع من إنجيل متى. يقول يسوع إنكم عندما تنظرون إلى أسفل الجبل تجدون أن أحد الأسباب التي تؤدي إلى كل تلك المشاكل لهؤلاء الناس هي عدم التمتع بالقيم الصحيحة. أنتم وحدكم ملح الأرض ونور العالم، عليكم النزول إلى هؤلاء الناس وتشارك قيم ملكوت الله معهم، لكن قبل فعل ذلك ينبغي عليكم أن تتمتعوا أنتم بهذه القيم. ومن أجل التركيز على قيمنا والإظهار لنا ما إذا كانت قيمنا روحية أم لا، والإظهار لنا ما إذا كانت قيمنا هي عينها قيم ملكوت الله أم لا، طرح يسوع العديد من الأسئلة في النصف الثاني من الإصحاح السادس من إنجيل متى. في دراستنا الماضية قلنا أن يسوع طرح مباشرة أو لمح إلى 20 سؤالا على الأقل. أما في هذه الدراسة أود أن أرى إذا كنا نستطيع التركيز على هذه الأسئلة العشرين التي طرحها يسوع مباشرة أو لمح إليها في تعليمه الذي يدور حول القيم الوارد في الأعداد الممتدة من العدد 19 حتى العدد 34 من الإصحاح السادس من إنجيل متى. دعوني أقرأ هذا المقطع مرة أخرى وحاولوا سماع الأسئلة العشرين التي لمح إليه يسوع في هذا المقطع من الكتاب المقدس. لا تكنزوا لكم كنوزا على الأرض حيث يفسد السوس والصدأ وحيث ينقب السارقون ويسرقون، بل اكنزوا لكم كنوزا في السماء حيث لا يفسد السوس ولا صدأ وحيث لا ينقب سارقون ولا يسرقون، لأنه حيث يكون كنزك هناك يكون قلبك أيضا. سراج الجسد هو العين، فإن كانت عينك بسيطة فجسدك كله يكون نيرا، وإن كانت عينك شريرة فجسدك كله يكون مظلما. فإن كان النور الذي فيك ظلاما فالظلام كم يكون؟ لا يقدر أحد أن يخدم سيدين، لأنه إما أن يبغض الواحد ويحب الآخر أو يلازم الواحد ويحتقر الآخر. لا تقدرون أن تخدموا الله والمال، لذلك أقول لكم لا تهتموا لحياتكم بما تأكلون وبما تشربون ولا لأجسادكم بما تلبسون. أليست الحياة أفضل من الطعام والجسد أفضل من اللباس؟ انظروا إلى طيور السماء، إنها لا تزرع ولا تحصد ولا تجمع إلى مخازن، وأبوكم السماوي يقوتها. ألستم أنتم بالحري أفضل منها؟ ومن منكم إذا اهتم يقدر أن يزيد على قامته ذراعا واحدة؟ ولماذا تهتمون باللباس؟ تأملوا زنابق الحقل كيف تنمو، لا تتعب ولا تغزل، ولكن أقول لكم إنه ولا سليمان في كل مجده كان يلبس كواحدة منها. فإن كان عشب الحقل الذي يوجد اليوم ويطرح غدا في التنور يلبسه الله هكذا، أفليس بالحري جدا يلبسكم أنتم يا قليلي الإيمان؟ فلا تهتموا قائلين ماذا نأكل أو ماذا نشرب أو ماذا نلبس، فإن هذه كلها تطلبها الأمم، لأن أباكم السماوي يعلم أنكم تحتاجون إلى هذه كلها، لكن طلبوا أولا ملكوت الله وبره وهذه كلها تزاد لكم. فلا تهتموا للغد، لأن الغد يهتم بما لنفسه، يكفي اليوم شره. هل سمعتم بعض من الأسئلة التي طرحها يسوع مباشرة أو لمح إليها في هذا المقطع العظيم الذي يدور موضوعه حول القيم؟ بالطبع ثمة أسئلة أخرى سبق وذكرناها، فإذا أردتم معرفة ماهية قيمكم فماذا تفعلون طيلة النهار؟ أخبروني كيف أمضيتم وقتكم وكيف استخدمتم طاقتكم ومواهبكم وأموالكم في حياتكم، وأنا أريكم ما هي قيمكم. بتعبير آخر، إن السؤال الذي ورد في الأعداد 19 و20 و21 هو الآتي: ما هي نشاطاتكم؟ وماذا تقول هذه النشاطات فيما يتعلق بقيمكم؟ ثم نرى ذلك السؤال الذي سبق وذكرناه: ما هي مواقفكم؟ هي الطريقة التي ترون فيها الأمور. هذا ما يشكل الفرق بين الجسد الممتلئ بالنور والجسد الممتلئ بالظلمة. لقد ذكر هذا الأمر في العددين 22 و23. فإذا أردتم معرفة قيمكم دعونا نطرح السؤال التالي: ما هي مواقفكم؟ من ثم نلاحظ أن العدد 24 يتعلق بالولاء. لا يقدر أحد أن يخدم سيدين، تستطيعون خدمة سيد واحد فقط، بالتالي لا تستطيعون أن تعبدوا الله والمال أو الله وشيئا آخر. فإذا كان ولاؤكم الكامل لله يكون فقط لله، وإذا كان الرب راعيكم فلا يمكن لأحد آخر أن يكون راعيكم. لذا إن السؤال الذي لمح يسوع إليه هو: لمن تقدمون ولاءكم؟ في الواقع يتعلق أطول جزء من هذا المقطع بقلقنا. ما هو قلقكم؟ على ما تقلقون طيلة النهار؟ حين تخبرونني قلقكم تظهرون لي ما هو قيم بالنسبة إليكم، أي ما هو مهم بالنسبة إليكم. ثم نجد ذلك السؤال حول الطموحات: ما هي طموحاتكم؟ ماذا تريدون طيلة النهار؟ لقد أعلمنا يسوع في الكتاب المقدس أننا يجب أن نطلب أولا ملكوت الله وبره، ثم تزاد لنا كل الأمور الأخرى التي نقلق حيالها. كل تلك الأسئلة لمح يسوع إليها بشكل عام، لكن ضمنها ثمة الكثير من الأسئلة التي لمح يسوع إليها، كما في الأعداد 19 و20 و21، حيث تجدون الأسئلة الآتية: أين هي كنوزكم؟ هل هي على الأرض أم في البعد الروحي، أي في السماء وعلى الأرض؟ يعني ذلك أن الأماكن السماوية ليست في الحياة الأبدية فحسب، بل أيضا في هذه الحياة على الأرض. فهل كنوزكم موجودة في البعد الروحي للحياة على الأرض والحياة الأبدية؟ ثم يلمح العدد 21 إلى السؤال التالي: أين هي قلوبكم؟ يفترض أن تقدموا قلوبكم لله، يفترض بنا أن نحب الله من كل قلوبنا. ثمة عبارة جميلة جدا في سفر صموئيل، ولقد تم نقشها على بلاطات الأضرحة في الثقافة اليهودية، وهي: موضب بغلاف الحياة مع الله. يجب أن تكون قلوبنا موضبة بالحياة مع الله هنا على الأرض وفي الحياة الأبدية، أو مربوطة برباط الحياة مع الله. وهناك أسئلة لمح إليه يسوع ويمكن وضعها تحت عنوان المواقف الجميلة، وهي: هل عيونكم جيدة؟ كيف تنظرون إلى الأمور؟ هل وجهة نظركم أو تفكيركم التي تنظرون من خلالها إلى الأمور هي كما يفترض بها أن تكون؟ لأن وجهة النظر إذا كانت سيئة يمكن أن يمتلئ جسدكم بالظلمة، ويمكنكم الحصول على جسد مليء بالنور أو جسد مليء بالظلمة. هذا الأمر يشير إلى السؤالين التاليين: هل جسدكم مملوء بالنور أم بالظلمة؟ بتعبير آخر، هل أنتم سعداء حقا؟ هل تملكون حياة سعيدة؟ بطريقة ما هذه هي النقطة الجوهرية. هذا لا يعني أن نهاية الحياة المسيحية يجب أن تكون السعادة، لكنها من إحدى نتائج الحياة المسيحية. فإذا كان الإنسان متصلا بشكل صحيح بيسوع المسيح وبالله، وإذا كنا مولودين ثانية، وإذا كنا تلاميذ الملكوت، فأحد الإثباتات على ذلك يجب أن يكون نوع الفرح الذي لا يعتمد على الظروف. إن الناس الذين يعانون والعاملون في المخيمات والمساجين، والناس الذين يذهبون إلى وديان عميقة ومظلمة، والذين هم في ضيق رهيب، كل هؤلاء الناس يستطيعون التمتع بنوع من الفرح والنور والسعادة وسط معاناتهم. يمكنهم الحصول على جسد مليء بالنور عندما تنظرون إليهم ولا تفكرون في أنهم لا يستطيعون امتلاك أي سبب للحصول على جسد مليء بالنور. فالأسئلة التي لمح إليها يسوع هنا هي: كيف هي وجهة نظركم الروحية؟ هل أجسادكم مملوءة بالنور أم بالظلمة؟ هل حياتكم مملوءة بالسعادة أم بالتعاسة؟ أما العدد 24 فيثير الأسئلة التالية: من أو ماذا تخدمون طيلة النهار؟ يفترض أن يكون الله سيدكم، لكن إن لم يكن كذلك سيأخذ مكانه أحد آخر. إذن من أو ماذا تخدمون طوال النهار؟ من هو سيدكم؟ هل تخدمون الله أو أحدا آخر؟ إن التصريح الواضح هو التالي: لا تمكنكم خدمة الله والمال. إن كان الله سيدكم كما يفترض به أن يكون، عندئذ لا يمكنكم أن تخدموا الله وأي شيء آخر معه. ينبغي أن يحتل الله المرتبة الأولى في حياتكم، هذا ما يقوله الكتاب المقدس. لكن إن لم يحتل الله المرتبة الأولى في حياتكم، سيحتل هذه المرتبة أحد آخر أو شيء آخر. نصل إلى أطول قسم من الإصحاح، حيث قال لنا يسوع: لا تهتموا لحياتكم بما تأكلون وبما تشربون، ولا لأجسادكم بما تلبسون. ويضيف يسوع قائلا إنه يجب أن لا نطرح الأسئلة التالية: ماذا نأكل أو ماذا نشرب أم ماذا نلبس؟ بمعنى آخر يطرح يسوع السؤالين التاليين: لماذا تطرحون أسئلة غير صحيحة؟ لماذا الأسئلة التي هي الأسمى في أذهانكم وقلوبكم وحياتكم هي أسئلة يجب أن لا يطرحها أي تلميذ حقيقي ليسوع المسيح؟ في نهاية هذا القسم يذكرنا يسوع أن الوثنيين يسعون وراء هذه الأمور. في الواقع يقول الناس الوثنيون ما يلي: كلوا شربوا وامرحوا لأنكم غدا تموتون. لذا إن الناس الوثنيين وغير الروحيين والدنيويون هم الذين يطرحون دائما الأسئلة التالية: ماذا سأكل؟ ماذا سأشرب؟ وماذا سألبس؟ في الحقيقة ينبغي على تلميذ المسيح أن يقلق على إرادة الله وأهداف المسيح في العالم، ويجب أن يكون جزءا من حل يسوع وجوابه. على سبيل المثال، نقل الإنجيل إلى أقاصي الأرض، يجب أن يقلق تلاميذ يسوع على هذه الأمور وليس على أمور مثل ماذا سأكل؟ ماذا سأشرب؟ وماذا سألبس؟ فيسوع يثير السؤال الآتي: ألا تدركون أن أباكم يعلم أنكم تحتاجون إلى كل هذه الأمور؟ من ثم يشير إلى السؤالين الآتيين: هل فكرتم يوما بطيور السماء؟ هل فكرتم يوما في أنها لا تزرع ولا تحصد ولا تجمع إلى مخازن، ومع ذلك فأبوكم السماوي يقوطها؟ تذكروا أن سبب صعوبة اختيار قيمنا لا تكمن فقط في الحصول على القيم الصحيحة التي تجلب لنا حياة مليئة بالنور بدلا من الحياة المليئة بالظلمة. مجددا تذكروا السياق الذي منح فيه كل هذا التعليم. انظروا إلى الناس في هذا العالم، هل تلاحظون التعاسة الرهيبة التي يعانيها العديد من هذا العالم؟ هل تعلمون أن أحد الأسباب التي تجعل الناس تعساء هو أنهم لا يتمتعون بالقيم الصحيحة؟ لذا في هذا الانسحاب المسيحي الأول وكل يسوع تلاميذه بالنزول إلى أسفل الجبل ونقل هذه القيم إلى شعوب هذا العالم الذين لا يملكون القيم الصحيحة. فعليكم أنتم أولا التحلي بهذه القيم، وعندما تحصلون عليها وعلى الأجوبة الصحيحة على هذه الأسئلة 20 لن يشكل ذلك نهاية الأمر وإنما البداية، وبعد حصولكم على القيم الصحيحة يجب أن تنقلوها للآخرين.

الماضي. لا تسرح في الماضي ولا تحلم في المستقبل، بل ركز ذهنك على الحاضر. لا أريد مستقبلا يفصلني عن الماضي. أحب الأحلام بالمستقبل أكثر من تاريخ الماضي. لدينا حياة واحدة، ستصبح قريبا من الماضي. ما علينا فعله لله هو ذلك العمل الذي سيدوم. التغيير سنة الحياة، ومن ينظر إلى الماضي والحاضر فحسب سيفوته المستقبل بكل تأكيد. لكل قديس ماضي ولكل مذنب مستقبل. التسامح الحق لا يستلزم نسيان الماضي بالكامل،

المزمور 18. أشكرك يا مخلصي يسوع، يا ملك الملوك، لقد هاج الأعداء علي حتى الموت، أما أنت فوهبتني الحياة والغلبة، توجتني بالمجد والكرامة، واهبا إياي نعمة الملوكية، أقمتني ملكا وعطيتني سلطانا، فلا أعيش بعد أسيرا في مزلة العبيد. كن ناصري، بك أتبع العدو إبليس وكل أعماله الشريرة حتى أدركهم وبك أفنيهم. هب لي قوة من لدنك فأهجم العدو وأسب على أسواره لأحطمه. مع كل معركة هب لي نصرة تدخل بي إلى التهليل، لأسبحك كل أيام حياتي وأشهد لك أمام الكل. اجتذب الغرباء إليك فيصيروا معي أهل بيت الله. القمص تدرس يعقوب ملطي.

0: حكم صينية للتفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني. إذا أردت عاما من الرخاء والثراء ازرع حبوبا، إذا أردت 10 سنوات من الرخاء ازرع أشجارا، إذا أردت 100 سنوات من الرخاء ازرع أناسا. المال والأرباح تأتي وتزول بسرعة، أما الأشخاص المتعلمون المثقفون المدربون المحترفون، هؤلاء تتعب في إعدادهم لكنك ترتاح بعدها طويلا وتربح كثيرا. حكم صيني للتفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني.
1: حياة المحبة تقدم البرنامج الإذاعي أنا امرأة.

0: أهلا بك يا عزيزتي، وأهلا بكل واحدة بتسمعنا في حلقة جديدة من برنامج أنا امرأة. هنخرج فاصل ونرجع مع معلومة تهمك، خليكي معانا.
1: ولو زوجت العزيز همت وقالت هيت لك يا جميل يا جوز رحميل، ممكن أضمها جهرا يسيل من ضحكها نهرا، تدوب الأغنيات في النيل، لكن مهما هشوف وهطوف ومهما قابلت ناس وظروف هتبقي لوحدك القشة اللي جت علشان تنجيني. وحشتيني وحشتيني.
2: حلو الشعر يا روحي؟
3: حلو.
2: شكله مش عاجبك.
3: لا عاجبني.
2: أمال مالك؟
3: ماليش.
2: في ايه طيب؟
3: مفيش.
2: الله، في ايه؟ بتتكلمي كده ليه؟
3: بتكلم ازاي يعني؟ ما انا بتكلم عادي اهو.
2: طب انا عملت حاجه تزعلك؟
3: ما انت لو مهتم كنت عرفت.
2: طب انت عايزه ايه؟
3: عايزه اسمع راديو سيلافي.

0: ورجعنا من تاني معاكي، ودلوقتي هنتكلم عن معلومة مهمة بتقول إن الدراسات أثبتت إن الإنسان بطبعه كائن اجتماعي، مش بيقدر أبداً أبداً يعيش لوحده لفترات طويلة، لكن بيحتاج لأخوه الإنسان، وإنه يكون علاقات، وإنه يكون ليه قدرة في العلاقات دي على إنه يكون فيه تواصل، وإنه بيأثر وبيتأثر بالآخرين، يعني كل واحد مننا يكمل التاني. هنخرج لفاصل ونرجع مع شخصية الحلقة.
1: خلطة الجبنة دي نعملها ونحطها في التلاجة في علبة مقفولة، وكل يوم نسحب منها شوية، نعمل كمية كبيرة ونسحب منها شوية. أنا كمان لما بعملها بعمل علبتين، علبة للتلاجة وعلبة للفريزر، بحيث لما تخلص دي أسحب التانية على طول. وآدي الفلفل الرومي، وآدي الفلفل الحامي، والبصل الأحمر، وحنشغل الكبة ونخلط كل دول مع بعض.
2: ندى.
3: نعم.
2: ممكن تغير المحطة عشان أسمع برنامج في الملعب؟
3: لا طبعا، أنا عايزة أكمل برنامج لقمة هنية.
2: ما أنت من بدري بتسمعي وما قمتيش تعملي أكل، يلا غير المحطة.
3: مستحيل أعمل كده.
2: خلاص تعالي نسمع حاجة بنحبها احنا الاثنين.
3: قصدك سيلافي؟
2: أيوة،
3: يلا بينا.

0: ومرة تاني بنكمل معاكي في برنامجك أنا امرأة، ودلوقتي هتكون معانا شخصية الحلقة. تعالي نسمع وهي بتتكلم عن نفسها.
1: أنا سني صغير لكن قلبي كبير. اتهزم شعبي في الحرب وأخدوني أكون خدامة لرئيس جيش اسمه نعمان. بعدت عن بلدي وبيتي وأمي وأبويا وبقيت عبدة. كان المتوقع أني أحبط وخاف واتزمر، لكن كنت دايما بشكر ربنا لأنه هو اللي مرتب الأمر. ولما لقيت سيدي مريض بالبرص وأنا عندي إيمان أن الله بيشفي عن طريق النبي إليشع اللي في أرضنا هناك، كان لازم أقوله عشان ربنا علمني أني أقدم حب وساعد الآخرين، وكمان أني أشهد عن إلهي حتى لو في أرض غريبة.

شفنا بنت صغيرة ممكن تكون خدامة، هي المفروض بتحتاج للرعاية والاهتمام. كان الطبيعي في الموقف ده إنها تخاف أو تحس إن كلامها ملوش أي قيمة، لكن العكس، كان عندها إيمان بالله وشجاعة، عارفة إن كلامها مهم جداً، وعارفة إن ليها دور مع كل إنسان بتقابله، وإنها لازم تقدم حب عملي وتساعد الناس، يعني مش بالسن ولا بالمكانة ولا بولد ولا ببنت. هنخرج لفاصل، خليكي معانا.

0: تشرب شاي بالياسمين؟
1: ما بشربش وانا بشتغل.
0: عندنا عصير طبيعي بتاع بره من انتاج مصانعنا، ايه رايك؟
1: انا ما بشربش وانا بشتغل.
0: طب شوية جمبري، شوية جمبري مشويين كده حلوين من الكبير ده.
1: مرجان بيه، انا وانا بشتغل لا بشرب ولا باكل.
2: خلاص يبقى تهت ولقيناها، هنشغل لك راديو سيلافي.

0: وأهلا بيكي من تاني. ودلوقتي وقت الحاجة اللي لازم نطبقها من اللي احنا تعلمناه النهاردة وكمان نمارسها في حياتنا. عزيزتي، فكري في شخص أو اتنين تقدري تقدمي لي أو ليها مساعدة من أي نوع خلال الأسبوع ده، زيارة المريض أو يتيم أو تقديم مساعدة مادية. قدمي أي مساعدة تقدري تعمليها. لو عندك أي سؤال بخصوص حلقة النهاردة، من فضلك ما تتردديش إنك تراسلينا على العنوان أو التليفون اللي هتسمعيه في آخر الحلقة. كان معاكم النهاردة معدة ومقدمة البرنامج ليديا شوكت، مهندس الصوت أندرو يوسف، والمخرج أيمن زكري. وأشوفكم الحلقة الجاية من أنا امرأة.
1: دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب أو الفايبر على الرقم 0020 12 11 16 14.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: نعم يا رب، كنجول عندك يا رب، احنا المؤمنين ديالك اللي تيقين فيك يا رب من المغرب، كنتحد مع اخوتي اخواتي في المغرب وفي كل بلدان يا رب، بغينا حماية يا رب لهذه البلاد يا رب. احنا كنجول عندك يا رب لان عندنا يقين وضمانة بان انت يا رب غادي تستجب لنا يا رب. احنا ما كنتكلوش على البشر وعلى الانسان، لانك قلت يا رب ملعون من يتكل على يدي بشر يا رب. كنجول عندك يا رب، كنصلي من اجل المغرب يا رب. يا يسوع اجي يا رب، ملك على كل بلاصة، على كل مدينة، على كل زنقة، على كل واحد يا رب. بغينا سلام من عندك يا رب. انت قلت يا رب سيكون لكم ضيق لكن ثقوا اني قد غلبت العالم. اعطينا فيك، اعطينا الثقة فيك يا رب اكثر فاكثر يا رب. نجددوا علاقتنا بك يا رب، وخلينا نعيشوا الايمان كما عاشوه الناس ديال العهد القديم يا رب. الناس شعبك يا رب في العهد القديم وهما في مصر في تحت العبودية، كانت كل البلاد مضروبة بالضربات بالبكاء بالصراخ، لكن شعبك يا رب كانت مدينتهم منورة، كانوا محميين، كانوا فرحانين. وهما خارجين يا رب، عبروا البحر يا رب، وما وصلهم والو وما تأدوا بولو يا رب. يا رب كنصليو صلاة من أجل بلادنا المغرب يا رب، باش تحميها يا رب. بغينا روحك القدوس يا رب يشملنا ويحمينا ويباركنا أكثر فأكثر يا رب، باش نكونوا سبب بركة يا رب. كنصلي من أجل بلادنا باش تخرج من هاد الضيقة ومن هاد المحنة وهي قوية أكثر فأكثر يا رب، لأن احنا متقنين وصادقة هي الكلمة ديك اللي كتقول كل الأشياء تعمل مع الخير الذين يحبون الله. يا رب كنتاروا أي روح خيبة، أي حاجة خيبة تبعدنا عليك ما بغيناهاش، بغينا أي حاجة تقوينا فيك يا رب أكثر فأكثر. كنطلب هذا كله باسم سيدنا مخلصنا يسوع المسيح، له كل المجد آمين.

0: You're listening to C'est la vie radio. La la la la la la.
1: قال أحدهم: إنني أفضل الموت واقفا على أن أعيش منحنيا. والحرب الروحية حقيقة واقعية وضرورة حتمية. البعض يهول من قوتها، والبعض يقلل من خطورتها. منا من يضع تركيزه في معركته على إبليس، ومنا من يجعل ثقته على انتصاره في المسيح. بعضنا الأسود الجائعة ترعبه، وإذا ملاك الرب يكممها، والبعض الآخر السجون المظلمة تقيده، وإذا زلزلة الله تحطمها. وغيرهم الأمواج المزبدة تغرقه، وإذا يد القدير تدفعه وصوته يعاتبه: يا قليل الإيمان، لماذا شككت؟ من الغريب أن تنكسر وأنت تتبع القائد المنتصر. قد تضعف، تجرح، أو حتى تهزم في موقعك، لكن ثق في ذاك الذي حسم لصالحه المعركة. فمن الطبيعي أن تنتصر وأنت تتبع القائد المنتصر. عزيزي، نحن لا نصنع الانتصار، لكن دع انتصار المسيح يتمثل، يتحقق، يتجسد في معركة حياتك مع الجسد والعالم.

حكم صينية للتفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني. الحجر الكريم بلا فائدة حتى تصقله، الرجل بلا فائدة حتى يتعلم. تذكر أن التعليم ليس مقصورا على المدارس والجامعات، وأن التعليم لا ينتهي عند التخرج. العالم مليء بالجديد، وكل يوم يأتي بقواعد جديدة تهدم سابقتها. وما لم تحرص على تعلم كل ما هو جديد واختيار الأنسب لك، فأنت مثل الحجر غير المصقول بلا فائدة. حكم صينية للتفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني.

0: احنا عارفين ان الله دايما بيكون مع شعبه زي ما وعدنا، لكن في اوقات بيكون حضوره قوي بشكل مميز. الاوقات دي معروفة باسم اوقات النهضة، هي الاوقات اللي بتيجي فيها حياة جديدة للكنيسة ومنها بتنتقل للمجتمع كله. النهاردة هناخد نظرة مشجعة على الاوقات اللي ربنا جه فيها الكنيسة فعلا، وكلمات الامل انه هيعمل كده تاني. النهاردة بنقدم من كنيسة مودي في شيكاغو برنامج الركض حتى الفوز مع دكتور إيروين لوتسر، صاحب التعليم الواضحة اللي بتساعدنا نوصل لخط النهاية. النهاردة هنكمل سلسلة مكونة من 6 أجزاء بعنوان لما ربنا بيجي الكنيسة، مأخوذة من الرسالة الأولى لأهل تسالونيكي.
1: لما ربنا بيجي الكنيسة حاجات مدهشة كتيرة بتحصل. أنا عارف إن الله دايما في الكنيسة، لكن في أوقات لما الله بيعمل حاجة مميزة جدا على نطاق واسع وناس كتير بتتأثر بيها. لما ده بيحصل احنا بنسميها نهضة روحية او بنسميها نهضة. ده حصل في كنيسة تسالونيكي اللي كنا بندرسها. تقدر تشوف تأثير كنيسة صغيرة على المجتمع كله وعلى منطقتهم في العالم. النهاردة انا هقول لكم على قصة النهضة الامريكية العظيمة. اول حاجة علشان ايماننا يصحى في قلوبنا ونقول اذا كان الله عمل ده قبل كده ليه ما يقدرش يعملها تاني. السبب التاني اني اقول القصة دي علشان نصلي لتحقيق الهدف ده. عادة الله بيبعت المطر علشان يروي الأرض، مع ذلك في أوقات لما الله بيبعت مطر غزير جدا أو عاصفة، وفي أمطار غزيرة في تاريخ مراحم الله. أنا أعتقد أنك هتتفاجئ مفاجأة سعيدة لو ما سمعتش القصة دي قبل النهاردة. أنا هبتدي أقول لكم أن كان في 3 نهضات عظيمة في تاريخ أمريكا، وهديكوا صورة صغيرة عن الـ3 نهضات. أولا عندنا نهضة سنة 1740 لسنة 1743، سنين كانت عظيمة. هي معروفة باسم النهضة العظيمة الأولى. في نورثامبتون سولومون ستودرت كان بيوعظ لشعب كنيسته وبيقول لهم إن الله أوقات بيعمل حاجات مش طبيعية علشان يبني الإيمان. هو مات وحفيده جوناثان إدواردز اللي كان قسيس مساعد اتولى المهمة وبقى رجل النهضات العظيم. جوناثان إدواردز معروف بعظته اللي باسم خطاه في ايد اله غاضب. هي وعظة كتابية جدا لكن محدش بيشوفها بشكل ايجابي النهاردة. في واحد قال انه لما كان إدواردز بيوعظ كان حيوي ووقور جدا، والانطباع كان قوي جدا لدرجة انه لما إدواردز كان بيخلص كلامه كأن الله القاضي الديان هينزل دلوقتي وهيحصل الانفصال النهائي. كانوا متوقعين ان الله هيجي أول لما العظة هتخلص. إدواردز بقى صديق لراجل اسمه جورج وايتفيلد، وهو إنجليزي اللي بشر لناس كتير في كل الجزء الشرقي في الولايات المتحدة. كانت في فترة القرن الـ17، ما كانش فيه نظام مكبرات صوت. كان قادر أنه يبشر لعدد كبير من الناس في بوستون كومن، وبنجامين فرانكلين كان بيحضر علشان يشوف صوت وايتفيلد هيوصل لحد فين. هو بشر في نيويورك وفي أماكن تاني كتير، وكانت الحشود الضخمة بتيجي والتوبة كانت في كل مكان. في الحقيقة التبكيت على الخطية كان قوي جدا لدرجة انهم قالوا ان لما المراكب كانت بتيجي من انجلترا الجنود كانوا بيحسوا بتبكيت على خطيتهم بسبب اللي سمعوه حتى قبل ما يوصلوا للشاطئ. ونتيجة للنهضة العظيمة دي في تقريبا 50,000 شخص امنوا، والحانات قفلت، والعائلات اتصالحت مع بعض، وكل منطقة نورثامبتون وأماكن تانية أمنوا بالمسيحية. ده كان عمل مش عادي من الله. النهضة العظيمة التانية كانت من سنة 1790 لسنة 1860. كان فيها جانبين مختلفين. كانوا بيعملوا اجتماعات في المخيمات، والناس كانوا بيجوا يسمعوا العظات من 10,000 لـ15,000 عربية مغطاة جت الاجتماعات، والفرسان الجوالة انتشروا في كل كنتاكي والمناطق اللي حواليها. مؤرخ قال لقد أربك الله الكفر وأحضر الله أعدادا لا تحصى إلى الإيمان. يا على القصة دي. وبعدين نروح للغرب لتيموثي دوايت حفيد جوناثان إدواردز. قال محاضرة عن ليه الكتاب المقدس هو كلمة الله في جامعة ييل اللي كان رئيسها. 75 من 225 طالب في جامعة ييل أمنوا بالمسيحية ورجعوا لبيوتهم علشان يقضوا أجازة الربيع وما يروحوش شاطئ دايتونا. رجعوا لكنايسهم وقالوا على الحاجات المدهشة اللي الله بيعملها والإيمان العجيب اللي اختبروه والنهضة اللي ابتدت تنتشر. ده المكان اللي ابتدت فيه بداية الحركة التبشيرية الحديثة. رجل النهضات العظيم في الفترة دي كان تشارلز فيني اللي كان بيبشر في الشرق. كانت مدينة نيويورك بتوقف كل حاجة في فترة الظهر علشان الصلاة. كان فاني رجل نهضات عظيم، واختلفنا معاه في شوية نقاط لاهوتية، لكن الله استخدمه بطريقة قوية. في حقيقة مدهشة إن هو اللي أسس كلية أوبرلين. دي مدرسة ليبرالية لاهوتية جدا، ومش بيحبوا إنه يتقال عليهم إن فاني هو المؤسس بتاعهم. التقديرات بتقول إن في الفترة الزمنية دي الله كان بيشتغل بقوة كبيرة من خلال ناس كتير مختلفين وبطرق كتيرة ومختلفة، لدرجة إنه ممكن يكون فيه مليون شخص عرفوا المسيح في الفترة دي. ودلوقتي إحنا نكون وصلنا للنهضة الثالثة العظيمة واللي هتكون تركيزنا النهاردة. دي كانت من سنة 1857 لسنة 1859، وفي السنتين دول الله اشتغل بقوة كبيرة. النهضة دي ابتدت في مدينة نيويورك، وانا عايز اقرأ عليكم قصة البداية وبعدين هنتكلم عن مدينة شيكاغو. في صيف سنة 1857 كان فيه راجل اسمه جيرمايا كالفن لانفيرز بيمشي في شوارع نيويورك وبيسأل نفسه ايه اللي اقدر اعمله هنا في منطقة الاعمال التجارية. وزع للناس نبذة بيدعو الناس فيها للصلاة. كان مكتوب فيها اصلي قد ايه؟ كل ما تكون لغة الصلاة خارجة من قلبي، وكل ما أشوف احتياجي للمعونة، وكل ما أحس بقوة التجربة، وكل ما أبقى مدرك لضعفي الروحي أو حسيت بإثارة من روح العالم. في الصلاة إحنا بنبدل شغلنا في إطار الزمن للشغل في إطار الأبدية، وبنبدل شركتنا مع البشر لشركة مع الله. وكان بيدعي الناس للصلاة. في 23 سبتمبر سنة 1857 الأبواب اتفتحت في صالة الاجتماعات وصلى لوحده لمدة نص ساعة. بعد نص ساعة بالتحديد الساعة 12 ونص فيه ستة حضروا وعملوا اجتماع صلاة. بالإضافة لكده كان فيه اجتماعات صلاة تانية ابتدت قبل الوقت ده واستمرت كنتيجة للاجتماع ده. بعد كده بشوية قليلة في أكتوبر سنة 1857 سوق البورصة انهار والناس حست باحتياجها الشديد لربنا. في خلال ست شهور كان مجموع الناس اللي بيتجمعوا للصلاة كل يوم 10,000 راجل في أماكن كتير في نيويورك. الكنائس كانت مليانة وكان لازم يغيروا أماكن اجتماعات الصلاة وتبقى في المسارح. في 1 فبراير في اجتماع صلاة كان في 3,000 نفس اجتمعوا مع بعض في يوم في الأسبوع في أكتر ساعة فيها ازدحام علشان يسجدوا لربنا في اجتماع الصلاة علشان تحصل نهضة في عمل الله. ايه أخبار بوسطن؟ في تقرير بيقول علشان تشوف 1,000 راجل يسيبوا محلاتهم ومكاتب الحسابات في ساعة الظهر ويتزحموا الهدف واحد علشان يروحوا للمكان اللي بتتعمل فيه الصلاة، وتشوف الجو العام والاهتمام اللي بيحصل في جو من البكا بيصوت على الاجتماعات دي، كل دي حاجة جديدة في المدينة دي. وإيه أخبار مدينة شيكاغو؟ أنا عايز أقول لكم على إن من 15 سنة كنت ماشي في الشارع ورحت جمعية شيكاغو التاريخية وقضيت يومين بشتغل على المايكروفيلمز القديمة للصحف من مدينة شيكاغو واللي كانوا بيقولوها على النهضة. تباس من جريدة شيكاغو ديلي بريس بيقول وفقا للغة الصحافة فإن الموضوع الرئيسي للنقاش في شيكاغو في شوارعنا وأماكن العمل ومنازلنا هو موضوع الصحوة الدينية الجارية الآن في هذا المجتمع، وهو أمر يستحوذ على اهتمام الجميع. إنه حديث المسيحيين وغير المؤمنين على حد سواء، لا توجد سخرية، وقليل هم الذين يسخرون علنا وبوضوح مما يحدث، ولا يمكن وصفه بأنه تعصب ديني لأنه يحدث بدون ضجة أو ضوضاء. الحاجة المميزة عن النهضة دي إن ما كانش ليها قائد عظيم، ما كانش فيه فيني ولا إدواردز ولا وايتفيلد. كانت معروفة باسم نهضة رجال الأعمال علشان حتى على الرغم من أن القسيس كان بيقود وقت الصلاة، لكن أي شخص بشكل عام يقدر يقود اجتماع الصلاة. ما كانش في أسماء عظيمة مرتبطة بيها، وعشان كده كان فيه انتقادات قليلة جدا. خلينا ناخد نظر على مقالات الجرايد القديمة علشان تشوف اللي أنا اكتشفته في الشارع في جمعية شيكاغو التاريخية. شيكاغو تريبيون في 25 مارس 1858 بتتكلم عن اجتماع الصلاة الظهر في قاعة متروبوليتان. لازم أقف هنا. كنت عايز أروح قاعة متروبوليتان علشان أشوف اجتماعات الصلاة دي كانت بتتعمل فين يوم من بعد يوم في الظهر، واكتشفت إنها مش موجودة النهاردة. كانت موجودة في الشارع قدام مركز تومسون، بس في مبنى مختلف هناك دلوقتي. لكن في 5 أو 6 مننا راحوا هناك فعلا علشان احنا كنا عايزين نكون واقفين تقريبا في المكان اللي كانت موجودة فيه قاعة متروبوليتان في يوم من الأيام. المقال بيكمل وبيقول: لقد كان هذا الحدث الأكبر والأكثر إثارة للاهتمام الذي عقد حتى الآن. امتلأ جسم القاعة والمعرض بشكل كبير قبل الظهر. في وقت بدء التمارين امتلأت المنصة والسلالم والممرات والمدخل جميعا بالأشخاص الذين يقفون، وطوال الساعة كانت السلالم المؤدية إلى الشوارع مليئة بالناس الوافدين أو المغادرين غير القادرين على الدخول إلى اجتماع صلاة الظهر الذي كان يعقد كل يوم عام.
0: يا صديقي، اللي سمعته النهاردة حقيقي. من سنين كتير اتعملت دراسة على النهضات في أمريكا، في الحقيقة أن النهضة دي هي اللي وجهت دوايت المودي للخدمة. احنا عارفين أن الله يقدر يعملها تاني، لكن احنا لازم نتواضع، لازم نصرخ لربنا، ولازم نتوب عن خطايانا. واحنا ملتزمين هنا في الرقد حتى الفوز بنشر كلمة الله علشان الناس يتشجعوا. في أوقات بيحصل توبيخ ليهم، ودايما بينتهي بيهم الحال أنهم يعبدوا الله بشكل أفضل. ومن الحاجات اللي نقدر نعملها هي إننا نتعلم من التاريخ. خلينا نصلي إن قلوبنا تكون مفتوحة للي يقدر يعمله الله في مجتمعاتنا النهاردة. النهاردة بدأنا عظة بعنوان الناس هيصلوا، وهي العظة الأخيرة من سلسلة بعنوان لما ربنا بيجي الكنيسة. المرة اللي جاية في الرقد حتى الفوز هنتعلم أكتر عن ليه إحنا كشعب محتاجين نصلي بدون توقف. الرقد حتى الفوز هي خدمة من خدمات كنيسة مودي.
2: دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب أو الفايبر على الرقم 0020 12 12 11 16 14.

وسط زمن مليان زيف وشرور، لا في أبيض ولا أسود بهتان مخشوش. وسط زمن مليان زيف وشرور، لا في أبيض ولا

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: أسألك يا إلهي الفائق الجود والرأفة أن تنقذني من الاهتمام العالمي حتى لا أرتبط برباط اللذة، ولا تعرقلني عوائق النفس، ولا أنفصل عنك بأي نوع من الأنواع. يا إلهي، يا عذوبة لا توصف، اللهم لا تدع اللحم والدم يظفران بي، ولا تخدعني الدنيا، ولا يصرعني الشيطان. اللهم هب لي قوة أكون بها محصنا داخل قلبي ضد كل اهتمام باطل، حتى لا أكون منجذبا لشهوات مختلفة زائلة، لأنه ليس تحت الشمس شيء ثابت، بل الكل باطل وقبض الريح. هب لي يا رب أن أطلبك وحدك فوق سائر الأمور، حتى أقول إلهي لا أريد شيئا سواك، لأن بحضورك يكون كل شيء حسنا، ويكون كل شيء حميدا ومستطابا. لك المجد إلى الأبد، آمين.

رسائل الشكر المكتوبة بخط اليد تزيد من التفاعل الإيجابي داخل بيئة العمل. قام الباحثون بتوزيع 3 مجموعات من أسئلة الاستبيان على موظفي شركة ما. الأولى اشتملت على ورقة ملصقة عليها رسالة خطية تطلب من الموظف الإجابة على كل الأسئلة. الثانية جاءت مكتوب بخط اليد على ورقتها الأولى طلب إعادتها فور الانتهاء من الإجابة على الأسئلة، بينما الثالثة جاءت ومطبوع اسم الموظف على الصفحة الأولى من الأسئلة. جاءت نسبة التفاعل وإجابة الأسئلة كلها للثلاثة كالتالي: 75%، 48%، 36%. وتفسير ذلك أن الناس تعطي أهمية كبيرة للمسات الشخصية والإنسانية، فمن يكتب بخط يده ويضع ملصقا صغيرا حتما بذل جهدا كبيرا في ذلك، والناس تقدر ذلك فتتفاعل مع الطلب. بل أن التجارب أوضحت أن التفاعل مع ملصق ملون بدون كتابة عليه جاء أكبر من مجرد طباعة شكرا لك على الأوراق بنسبة 69% إلى 43%.

0: فلما رأيته سقطت عند رجليه كميت، فوضع يده اليمنى علي قائلا لي: لا تخف، أنا هو الأول والآخر والحي، وكنت ميتا وها أنا حي إلى أبد الآبدين، آمين. ولي مفاتيح الهوية والموت.
1: لا نحكم شعبا إلا بأن نريه المستقبل. القائد هو تاجر الأمل. للسلطة هدف واحد، خدمة الآخرين. من المدهش أن الصفة الوحيدة التي تجمع القادة المؤثرين في العالم هي الاستعداد للمخاطرة. بينما يقول المدير اذهب، يقول القائد هيا بنا، وهذا الذي يميز القائد عن المدير. بالسلاح يمكنك الجلوس على كرسي الحكم، لكن لا يمكنك البقاء طويلا. ليس هناك وصفا للقائد أعظم من أنه يساعد رجاله على التدريب على القوة والفاعلية والتأثير. إن الخصال التي تجعل المدير ناجحا هي الجراءة على التفكير، والجراءة على العمل، والجراءة على توقع الفشل. ابتكر، فالابتكار يصنع منا شخصية القائد وليس شخصية التابع فقط. كن ذكيا في توزيع مهامك. دع الموظفين الأكفاء يقومون ب50% من أعمالك الروتينية.

أهلا وسهلا بكم أعزائي المستمعين في برنامجكم قصص الكتاب المقدس وسيرة الأنبياء. معكم أخوكم مختار، واللي إن شاء الله نحكي لكم على قصة خلق الله للكون والإنسان والمخلوقات الأخرى، وحتى قصص الأنبياء اللي دزم الله لهداية البشرية. فنقول لكم مرحبتين بكم مرة ثانية.

قصة سيدنا نوح عليه السلام وكيف ربنا نجاه وهلا من الطوفان. طبعا نعرفوا بعد ما قتل قايين خو هابيل حملت حواء مرة أخرى وعطاها الله ولد وسموه شيث، وشيث عطاها الله ولد وسماها نوش. ومن الوقت هذا تموا الخلق يعبدوا الله ويصلوا له. من كل جيل من هالشيث كان منهم ناس صالحين ويعرفوا ربنا كيف اجدادهم شيث ونوش، لكن في ذرية قايين ما كانش منهم ولا واحد متمسك بالصراط المستقيم في حضرة الله سبحانه وتعالى. بعد مدة من الزمان كان أحفاد شيث يتزوجوا من أحفاد قايين وذريتهم صارت شريرة كيف ذرية قايين، وبينما كان الخلق يزيد ويكثر في العدد كان شرهم يزيد واجد وشر الخلق سيطر على الأرض كلها. أما النبي نوح عليه السلام فهو كان من أحفاد النبي شيث. لما جابوه لامك قال عليه الولد هذا حيعزينا عن عمايلنا ومتاعبنا في الأرض اللي لعنها الله،

النبي نوح عليه السلام كان صادق ديما ومتمسك بالصراط المستقيم في حضرة الله سبحانه وتعالى. في يوم من الأيام الله سبحانه وتعالى تكلم مع النبي نوح عليه السلام وقال له أنا مش راضي على الناس ونا زعلان لأنهم كلهم صاروا أشرار والأرض فسدت وزادت من شرهم وظلمهم، وعشان هكي حنعاقبهم وننزل على رؤوسهم طوفان كبير يغرق بيه كل الخلق وكل حاجة عايشة على وجه الأرض. أما أنت يا نوح فحندير عهد بيني وبينك، حننقذك من الطوفان اللي حيصير. لازم تبني سفينة تبنيها باللوح وتكون كيف الصندوق. أما مواصفات السفينة هذه فطولها لازم يكون 135 متر وعرضها 22 متر وعالية 13 متر، ولازم تدير روشن في السقف نص متر والباب تخليه على جانب السفينة. ومن جوا السفينة حتدير 3 طوابق وتصبغ السفينة بالقطران من برا ومن جوا عشان المية ما تخشش فيها، وتركبها انت ووليتك وعيالك وصباياهم، وتشيل معاك من الحيوانات الطاهرة من كل نوع 7 ذكور و7 إناث، ومن الحيوانات اللي مش طاهرة من كل نوع جوزين ذكر وانثى، ومن كل انواع الطيور 7 ذكور و7 إناث عشان ما يموتوش في الطوفان وما يمتحوش من على وجه الارض. ولازم تدير في حسابك لو كان لكم وللحيوانات اللي حتاخدها معاك عشان تاكلوا طول مدة الطوفان وانت في السفينة. وبعد ما كمل نوح صناعة السفينة تكلم الله سبحانه وتعالى معاه وقال له يا نوح بعد 7 أيام السماء تنطر ليل ونهار على الأرض لمدة 40 يوم، وحنمحى بيها كل الكائنات الحية اللي عايشة على الأرض. وأمره أن يدخل هو وهل بيته في السفينة مع كل الحيوانات اللي وصى بيها، وبدأت الحيوانات الطيور الوحادة تخش السفينة. بعد ما كملت 7 أيام سكر الله سبحانه وتعالى باب السفينة على نوح وهلا وعلى الحيوانات اللي خشت معهم، وبدأت السماء تمطر وبدأت طوفان، وطقت المية في كل مكان من السماء ومن الأرض، والمية رفعت السفينة وخلتها تعوم، واستمر الطوفان في الأرض كلها حتى رؤوس الجبال تغطت والمية كانت فوق الجبال 7 أمتار، وماتت كل الكائنات الحية اللي كانت عايشة على الأرض، ولا قعد لا إنسان ولا حيوان ولا طير، ما قعدش غير النبي نوح عليه السلام واللي كانوا معاه في السفينة.

طبعا عرفنا أن الله قال لنوح أنه يبني سفينة وأنه حيدمر كل الكائنات الحية عشان الشر اللي غطى الدنيا. ونوح خطف الناس باش يتوبوا لكنهم رفضوا واستمروا في عمل الشر. ولما نوح كمل السفينة خشها هو وهلا، والله سبحانه وتعالى سكر الباب على نوح وهلا وعلى الحيوانات اللي خشت معاهم، وبدت السماء تمطر وبدت طوفان، والمية رفعت السفينة وخلتها تعوم. واستمر الطوفان على الأرض كلها حتى رؤوس الجبال غرقت وماتت كل الكائنات الحية اللي كانت عايشة على الأرض، ولا قعد لا إنسان ولا حيوان ولا طير، ما قعدش غير النبي نوح عليه السلام واللي كانوا معاه في السفينة. وبعد 40 يوم من بداية الطوفان حن الله سبحانه وتعالى لنوح عليه السلام وعليه هلا وعليه الحيوانات اللي معاه في السفينة، فخلى المية اللي كانت تطلع من الأرض والمية اللي كانت تنزل من السماء تنقطع، وهك الطوفان وقف. وقعدت المية فوق الأرض 110 أيام، وبعد 110 أيام أعطى الله سبحانه وتعالى أمر للريح بيش تهب على الأرض، وبدت المية تجف شوية شوية. وبعد 5 شهور من بداية الطوفان صبت السفينة على جبال أرارات اللي في شرق تركيا، وبعد 2.5 شهر من الوقت هذا بدت رؤوس الجبال تبان. وبعد 40 يوم فتح نوح روشن السفينة وجاب غراب وطلقه عشان يتأكد ان الارض جفت وإلا لا، ان كان رد يعني الارض ما جفتش، وان ما ردش يعني الارض جفت. لكن الغراب ما سيبش السفينة وقعد يلف عليها، وطلق حمامة، لكن حمامة لما ما لقاتش مكان تنزل عليه ردت للسفينة وخذاها نوح وحطها جوا. وتم نوح يراجي، وبعد 7 أيام طلق الحمامة مرة أخرى، فردت الحمامة في المغرب وشافها جايبة في منقارها ورقة زيتون خضراء، فعرف نوح إن المية جفت من على الأرض. وراجع 7 أيام أخرى وطير الحمامة، والمرة هذه مشت وما ردتش، وطلع نوح على سطح السفينة، وهذا بعد 10 شهور من بداية الطوفان، وشاف الوطا جفت. وبعد 2 شهر الله سبحانه وتعالى تكلم مع نوح عليه السلام وقال له: أطلع أنت ورفيقتك وعيالك وصباياهم وكل الحيوانات، عيشوا على الأرض واكثروا وزيدوا عددكم. وسيب نوح وهلا والحيوانات السفينة ومشى لم حيط ودار مذبح باش يقدم فيه ذبايح شكر لله، واختار كم شاه عشان يضحي به لله. والله سبحانه وتعالى تقبل منه الضحية وتكلم للنبي نوح عليه السلام وقال له: نا ما عادش نال على الأرض مرة أخرى بسبب الإنسان، حتى لو الإنسان من صغرة قلبه معبى شر، وما عادش نهلك الكائنات الحية كيف ما درت، والوعد هذا حيكون لكل الناس. وأعطانا سبحانه وتعالى علامة للوعد هذا، والعلامة هي قوس قزح، وتبقى العلامة هذه رمز للوعد، ولما يظهر القوس في السحاب تكون هذه دلالة على أن الله سبحانه وتعالى حافظ عهده معانا لآخر الدنيا. والله سبحانه وتعالى بارك نوح عليه السلام وأولاده والصام عشان يبدو حياة جديدة ويبدو تناسله باش يملوا الأرض بالناس. بالطريقة هذه ربنا برحمته حافظ على الإنسان وخلص هالنوح واللي منهم أولاده الثلاثة سام وحام ويافث، واللي من ذريتهم جو كل الخلق اللي في الأرض هذه.

وطبعا سيدنا نوح بعد الطوفان عاش 350 سنة، فكانت كل أيام عمره 950 سنة ومات. وعياله اللي هم سام وحام ويافت اتزوزوا وجابوا عيال وأحفاد. فبالنسبة ليافت جو عيال أعطاهم أسماء، اللي سماه جومر واللي سماه ماجوج ومادي ويوان وتوبال وماشك وتيراس. وطبعا هذه كل القبائل هذه تفرقت في بلاد الله الواسعة، وكل الناس بدوا يحكوا بلسان حسب القبيلة اللي هم أو المكان اللي عايشين فيه. وسيدنا حام عليه السلام جو عيال أعطاهم أسماء اللي هم كوش ومصرائيم وفوط وكنعان. طبعا هذوما اللي هم أجداد الكوشيين، والمصرائيم اللي هم جايين منهم المصريين، والفوطيين والكنعانيين اللي هم اللي فلسطينيين. وطبعا هذوما حتى هم نفسه طلعوا منهم أحفاد وأحفاد وأحفاد وتوزعوا في الأرض. وسيدنا سام اللي هو ثالث واحد اللي هو يسموه سام بوكل بني عابر خو يافت الكبير. طبعا جو عيال سماهم عيلام وأشور وأرفكشاد ولود وأرام اللي هم العيلاميين والأشوريين اللي ساكنين في العراق، والأرفكشاديين واللوديين والأراميين. طبعا هذين أسماء اللي طلع منهم أسماء الشعوب اللي سكنت في الشرق الأوسط في وقتها. وطبعا من سيدنا سام كيف ما عرفنا جاء عيلام وأشور أرفكشاد ولود وأرام، ومن أرام جاء عوس وحول وجاثر وماش، وأرفكشاد جاء شالح وشالح ولد عابر، والعابر طلعوا له عيال اثنين. الأول اسمه فالج لأن في أيامه الأرض قسموها، والثاني اسمه يقطان، ويقطان جاب المودات وشالف وحضر موت ويارح وهادو رام وزال ودقلة وعويال وبيمال وشبا وأوفر وحويلة وثيوبات.

لما نلاحظوا من الأسماء نشوف أن هذين أسماء شعوب، لأن من الأحفاد لأحفاد تكونت القبائل والشعوب وبدأن يتكون الدول، ومن أولاد سيدنا سام وأحفاده من كل قبيلة طلعت تتكلم بلسان ويتكلموا بلهجة معينة. القبائل هذه من أولاد سيدنا نوح كلهم، طبعا من أولاد الثلاثة هذين حسب تقسيم الأمم كيف جن من سيدنا نوح العند أحفاده اللي طلعوا منهم الشعوب اللي نعرفون الفلسطينيين وا وا وا وا. طبعا الشعوب هذه تفرقت في الأرض، كل الناس خذوا بعضهم من صلب واحد، يعني من جد واحد، مشوا مع بعض مسكنوا مع بعضهم. وفي الأرض كان كلها في الأول في البداية كان يتكلموا بلسان واحد ولغة واحدة، لكن لما الناس مشت ما تمشي للشرق أكثر يعني في اتجاه العراق، في ناس منهم حكوا واقترحوا رأي إنه يبنوا يديروا بلوك من الطين على الطريقة القديمة ويشووه بش يدور بناية عالية، وفعلا بنوا داروا برج كبير اللي هو نعرفوه توا باسم برج بابل، وهي في مدينة بابل هذه توا. وطبعا هم غرضهم كانوا أن يعلوا أرواحهم على الأرض بش يوصلوا للسماء، وهذا استكبار طبعا. فالله بلبل لسانهم، يعني دار لهم مشكلة، تبلبلت هالشعوب وتفرقت، وكل ناس قعدوا مع شافهم بعضهم لسانهم تغير ولهجتهم تغيرت، وهذا السبب اللي خلاهم تفرقوا لأنه اختلفوا في اللسان وفي اللغة. عشان هيك سموها بابل، من هنا جاء الاسم. وطبعا من سيدنا سام من أحفاد أحفاده، يعني من ولده خصوصا أرفاكشاد بعد الطوفان بسنين، يعني وعاش أرفاكشاد أكثر من 100 سنة، وجو عياله بنات. ولما نتبعوا نسله وأحفاده وعياله نلقوا عند يوسف سيدنا إبراهيم، فنوقفوا إن شاء الله في اليوم في قصتنا عند جيد سيدنا إبراهيم. إن شاء الله في الحلقة الجاية حنبدو قصة سيدنا إبراهيم وشن صار معاه، وكيف الله دار وعد للإنسان بيش يجي المخلص اللي هو المسيح من نسل سيدنا إبراهيم. إن شاء الله قصة اليوم تكون عجبتكم، خلوك معنا في الحلقة الجاية. إذا كان عندكم أعزائي المستمعين أي سؤال ولا استفسار دزونا على عنوان اللي تسمعوه في آخر الحلقة، وإن شاء الله نجاوبوكم ونلبوا كل طلباتكم ونقول لكم سلام المسيح لكم.

دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنيين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب أو الفايبر على الرقم 0020 12 11 16 14.

يقولون العزائم الطيبة لا تضمن النتائج العظيمة، فقبول المسيح مخلصا هو البداية الحسنة، أما اتباع المسيح ربا فهو الضمان للحياة المكرسة. التوبة هي تغيير الفكر مرة، أما السلوك الخاضع للمسيح فيعني الطاعة له في كل فكرة، إنه دليل على سيادته كملك الملوك ورب الأرباب في حياتك في كل لحظة.

وجود الرب حقيقة أكيدة، وجود الرب بركة عظيمة. أما التمتع بوجوده والشبع بجوده فتطلب إرادة الإيمان الواثقة فيه، وشجاعة الرجاء الجسورة به، ومشاعر الحب النقية له. لذا اطلب البركة وافتح قلبك للتمتع بوجوده، التمس الرعاية وهيئ نفسك للشبع بجوده. فوجود الرب حقيقة أكيدة، وجود الرب بركة عظيمة.

الألام، نزيف، عطش، دوار، وغصة وتسليم الروح. وأخيرا وقعت حبة الحنطة بإرادتها وماتت. الآن عرفت معنى المحبة ومعنى الغلب عن العالم. أقدم لك يا سيدي قوتي إكراما لجروحك النازفة، وصحتي وشبابي أضعهما تحت قدميك الداميتين، ومالي أضعه في يديك المجروحتين. سأصوم إكراما لعطشك، سأبذل حياتي لذكرى موتك، سأبذلها في الخفاء وعند الضرورة في العلن.

ازاي تحقق حلمك؟ اول حاجه لازم يكون عندك حلم عشان تعرف تحققه. طب ازاي يكون عندك حلم؟ نام على الجنب اللي يريح، ما انت اللي هتحلم وانت اللي هتنام، يبقى تنام براحتك علشان تحلم براحتك. رقم 2، مطلوب منك انك تتشيك جدا قبل ما تنام، كل ما تتشيك اكتر تحلم حلم احسن. البس احسن بيجامه عندك، سرح شعرك، يا ريت البنات يهتموا بموضوع تسريح الشعر ده، رش برفان، نام مستكانيس وزي الفل، ساعتها هتحلم حلم تمام. رقم 3، اسمع موسيقى. ثبت علميا ان سماع الموسيقى بيخليك تحلم احلام حلوه جدا. بعد ده كله غالبا مش هتحلم خالص، ولو حلم حلمك مش هيكون ليه اي علاقه بالواقع بتاعك. امال تعمل ايه؟ اشتغل على نفسك، انزل دور على شغل، خد كورسات، ابذل مجهود، كمان مره ابذل مجهود، كمان مره ابذل مجهود، اشتري مني، ابذل مجهود.

ستر العلي في ظل القدير يبيد. الساكن ده شخص التصق بالله، اتكل عليه تماما، وبغض النظر عن سوء حالته ووضعه اترمى تماما على الرب، فلقى انه دخل جوه ستر او جوه حمايه او جوه معونه او جوه دفاع. طيب انا ان توكلت على الرب القدير ايه اللي هيحصل؟ هختبر ايده وهي بتحميني من الخطر وتدافع عني وتديني المعونه. كلمه ستر معناها المكان السري، المكان اللي اكون مخفي فيه على انه تصيبني سهام العدو الشريره، اللي جواه ما يقدرش يطلن اي نوع من انواع الخطر، اللي جواه روحي المضطربه هتهدى ليه لاني تحت حمايه القدير العلي. فهنا هبقى ثابت مستقر ومستريح. الآية دي بتترجم بمعنى طوبى لمن مكان استراحته في مخبأ الرب وتحت جناحي العلي. جوه المخبأ ده في راحة عميقة، مهما كانت شدة الصعوبات اللي بيروحوا ربنا علشان يملاهم سلام هو مش بيسيبهم، هو بيحميهم. كل اللي عليهم بس هو انهم يروحوا، وهو مش هيرفضهم ابدا، هو مش هيخرجهم خارجا، لكن هيرحب بيهم ويحقق سلامتهم. وبيقول ظل القدير، يعني كأن واحد محتمي بالرب الاخطار مش هيواجهها بشكل مباشر، مش هيكون في وجه الحرب الشديده، لكن كأن في سقف او ظل او فاصل بيفصله عن الازمه، حاجه بتفصل نفسيته، حاجه بتدعمه، حاجه بتقويه رغم كل اللي بيمر بيه. زي بالظبط لما ملاك الله فصل ما بين شعبه وما بين الاعداء بالسحابه، فبيقول لك لم يقترب هذا الى ذاك كل الليل، مهما كان قريب لكن مش هيقدر العدو انه يسحب.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: إن من قبل يسوع المخلص سيجلس مع المسيح الملك. لقد أتى ليخلص، لكنه سيأتي ليملك. في مجيئه الأول ولد والنهار في غفوة والناس في غفلة، وفي مجيئه الثاني كلص في الليل هكذا يجيء. في مجيئه الأول تغنت الملائكة بالسلام على الأرض، وفي مجيئه الثاني سنسمع الرب نفسه بهتاف. في مجيئه الأول لم يجد لنفسه في الأرض مكانا، وفي مجيئه الثاني ستهرب الأرض والسماء ولن يوجد موضع لهما. أتى كحمل وديع لطيف، وسيأتي كأسد مزمجر مخيف. أتى كعبد حقير ذليل، لكنه سيأتي كسيد عظيم جليل ليدين العظماء والأذلاء على حد سواء. أتى وأعطانا كل شيء بغنى للتمتع، وسيأتي ليقول لكل منا أعطي حساب وكالتك.

حين تبدأ المزايدة من سعر رخيص جدا ستصل لسعر مرتفع. في دراسة أجراها موقع إيباي تبين أن بدء المزاد على الأشياء بسعر متدني للغاية يجعل المزيد من الناس يزايدون على شراء هذا الشيء حتى ينتهي الأمر ببيعه بسعر مرتفع. تفسير الدراسة لهذا الأمر هو أن الناس حين تنفق من وقتها للمزايدة على شيء ما فإنها ترتبط به وترفض التفريط فيه بسهولة. على الجهة الأخرى، الأشياء التي تبدأ من سعر مرتفع عادة تحصل على عدد أقل من المزايدين. هذا الارتفاع في السعر يشكل حاجزا نفسيا يمنع المزايدين من المشاركة، كما أن زيادة عدد المزايدين يدفع الناس للثقة في الشيء قيد المزايدة وبأنه صفقة جيدة حتما. أما في حال كان عدد المزايدين قليلا ولم يدفعهم خفض الثمن للمزايدة فهذه القاعدة لا تتحقق ساعتها، ذاك أن الناس ستجد بضاعة رخيصة عليها عدد قليل من المزايدين مما سيدفعهم للشك في جدوى هذه البضاعة.

يا رب يسوع، قمت الاتضاع، أحييت المحبة، مجدت الصليب، أدخلت الحياة الجديدة إلى عالمنا الميت، بددت يأس الإنسان، نفخت فيه صورة سلطانك، كشفت سر الإنجيل، وأضأت الطريق، وفتحت ذهننا لإدراك سر الخلود، أسست رجاؤنا بغير المنظور، وبكل وعد الآب، وبكل ما هو آت، قويت إيماننا بنصرة الروح على الجسد، وغلبة الحق على الباطل، وحقيقة الظهر الآتي، رفعت المحبة لنتخطى الألم، ونتجاوز الموت، ونتشجع في بذلها إلى أقصى حد، أدخلت في قلوبنا سر الفرح الحقيقي، الذي لا يمكن لأحد أن ينزعه منا. أنا اليوم أتنسم من قبرك رائحة حياتي، وآخذ من حنوتك مسحة لقيامة الجسد. الآن تحولت حقيقة القبر عندي من مقر إلى عبور، وعوض قسمات الحزن ولطخات الدم ينطبع بهاء نور وجهك في قلبي. الآن جروح يديك ورجليك تجعلني أسمو بجروحك، وجنبك المفتوح شهادة حياة تبدد عني كل أهوال الموت. قيامتك يا سيدي أكدت لي وعد مجيئك، فلا تبطئ وتعال سريعاً.

سر الحياة في الحرفين دول، حب. الحب هو سر الحياة السعيدة أو سرها الكئيب. الحب هو مفتاح الأمل أو القفل اللي بضبه ومفتاح عليه. الحب يا الحاجة اللي بتفرفشك، يا المود المقلوب وضارب بوز. الحب هو الكلام الجميل أو هو الهدوء المستفز. الحب هو الفعل المفيد أو العجز الأكيد. الحب هو اللمة أو هو الفرقة. الحب هو الوحدة أو هو الانقسام. الحب هو الإيمان بحاجة مش شايفها أو هو العمل كامل. الحب هو إنك تخاف على الناس أو إنك تخاف منهم. الحب هو الرقي أو هو الانحطاط. الحب هو النجاح أو السر السريع للفشل. الحب هو الحياة أو هو نهايتها. ولو بتسألني، أختار لك إنك تحب فتعرف تعيشها.

حكم صينية للتفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني. الصبر فضيلة. الصبر أمر صعب، شاق، حيوي، ضروري، يهلك من تركه. كل شيء في هذه الدنيا يحتاج إلى الصبر، التعلم وتكبير التجارة وبلوغ الأماني. من الصعب أن تنجح شركة ناشئة وتربح في عامها الأول أو أعوامها الأولى. من الصعب أن يزيد عدد زوار موقع، مدونة، متجر من أول يوم أو أول سنة. كل شيء طيب على هذا الكوكب يحتاج إلى صبر جميل.

هذا هو عمل الحب الأبوي المترفق وصلاحه. إنه ليس قط يقيم الإنسان من الأموات، بل ويعيد إليه نعمته العظيمة خلال الروح، وبدل الفساد يلبسه ثوبا غير فاسد، وبدل الجوع يذبح العجل المسمن. وعوض المسافة الطويلة التي قطعها في رحلته، فإن الآب المنتظر رجوعه إليه يقدم حذاء لرجليه. وما هو أعجب من هذا أنه يعطيه خاتم الخطبة الإلهي في إصبعه، وفي هذا كله يجعله في صورة مجد المسيح القديس البابا أثناسيوس.

0: عم قاسم.
1: عم قاسم.
2: عم قاسم.
0: نعم نعم.
1: قل لنا يا عم قاسم.
3: نعم قل لنا.
1: قل لنا يا عم قاسم.
0: أقول أقول ماذا؟
4: هل المسيح هو الله؟
5: أو هو ابن الله؟
3: أو ابن إنسان؟
1: والكتاب المقدس هل تحرف؟
6: وإنجيل برنابا
5: لماذا لا تعترفون به؟
4: والثالوث ما هو؟
3: قل لنا يا عم قاسم.
1: قل لنا.
3: نعم قل لنا.
1: عم قاسم.
4: قل لنا يا عم قاسم.
7: تقولون إن المسيح لم يصلب.
8: لا لم يصلب.
7: بعد كل ما قلناه.
9: قلنا إن الصلب كان لازماً لغفران الخطايا
7: وأنه كان لابد من الكفارة
10: وإن المسيح استوفى كل الشروط للفداء فكان هو الفادي.
7: وكل ذلك ناقشناه بالعقل والمنطق ومن واقع دراستنا للعلوم الفلسفية والدينية والكتب السماوية.
8: هذا صحيح واقتنعنا بذلك
7: وقبلناه بعد مناقشة ومحاججة طبعا
9: وفهمنا فكرة الفداء والكفارة.
8: لكن المسيح لم يصلب.
7: يقول لم يصلب.
10: انتظر يا ملك، تقصدون أنه لم يكن هو المصلوب؟
8: لا لم يكن هو المصلوب.
7: فماذا حدث؟
9: شبه له.
7: لم يقتلوه هو
8: ولم يصلبوه هو.
10: كان على الصليب مصلوب، أليس كذلك؟
8: المسيح كان قادرا على صنع المعجزات
7: بإذن الله وقوته.
9: تحول من صورة إلى صورة،
8: تغيرت هيئته
7: وألقي بصورته على غيره
9: وصلب هذا مكانه.
7: أنقذ الله نبيه من الصلب
9: وخدع اليهود وصلب غيره مكانه.
7: هل سمعت ذلك يا أبي؟
10: نعم يا مريم نعم، سمعته من زمن.

0: حين جاء اليهود إلى المسيح في البستان
1: جثيماني؟
0: لا أعرف، في ضيعة أو مكان اعتاد أن يذهب إليه مع تلاميذه.
1: وماذا حدث هناك؟
0: حدثت أكثر من رواية، لكنها تتفق على أن المسيح لم يكن هو الذي قبض عليه.
2: رواية تقول إن المسيح بعدما رفعه الله حيا إليه، وكان اليهود قد صمموا على قتله، اجتمعوا وألقوا القبض على شخص آخر وصلبوه مكانه.
1: ومن كان هذا الشخص؟
2: أي شخص؟ شخص عادي غير معروف.
1: وسكت، لم يصرخ، لم يعترض.
2: لابد أنه اعترض، لكنهم صلبوه رغم ذلك مكان المسيح.
3: وشكله، هل كان شكل المسيح وشبهه؟
2: أنا لا أعرف، هذه الرواية لم تحدد ذلك.
0: لكن هناك رواية أخرى تقول إن الله أو المسيح وله قدرة معجزية، أنزل شبه المسيح على شخص آخر ظنوه المسيح فقبضوا عليه.
1: نفس الشبه؟ الملامح نفسها؟
0: طبعا.
1: والملابس؟ نفس الملابس؟
0: القادر أن يغير ملامحه، قادر أن يغير ملابسه.
1: والصوت؟ نفس الصوت؟
0: ماذا يا سمر، أتعترضين فقط؟ طبعا نفس الصوت.
1: ومن كان هذا الشخص؟ غير معروف أيضا؟
0: بل معروف، قالوا إنه إما تيطاوس.
1: إما؟ هل هناك أكثر من شخص؟
3: نعم نعم، هناك أكثر من شخص. اسمعي يا مريم، اسمعي.
0: تيطاوس أحد تابعي المسيح، نزل عليه شبه المسيح فدخل اليهود وأخذوه.
3: دخل اليهود إليه أم خرج هو إليهم؟
0: لا فرق،
3: الرواية تقول إنه خرج إليهم بنفسه.
1: يعني كان راضيا؟
0: لا أعرف.
2: يقال إنه شاب من أتباع المسيح، وكان أنه حين جاء اليهود وأحس بهم المسيح، سأل المسيح من حوله: من يتطوع لألقي عليه بشبهي فيموت مكاني؟
1: وهل يقبل أحد أن يموت هكذا مجهولا بوجه غريب عن وجهه؟
0: في سبيل معلمه وسيده، لم لا؟
1: لا، رواية بعيدة عن العقل.
2: لكنها تقول إن هذا الشاب تقدم وقبل المهمة، وكرر المسيح عليه السؤال 3 مرات، وأكد الشاب استعداده لذلك حتى يكون مساويا للمسيح في الجنة.
1: مساويا للمسيح في الجنة؟
0: ألم يمت مكانه؟ طبعا.
2: فأجلسه المسيح مكانه ثم نام.
1: نام؟ من الذي نام؟
2: المسيح نام، وهذا تفسير للقول متوفي.
3: وبعدما أنامه، بعد أن أنامه الله، رفعه إليه
1: وقبضوا على الشاب
0: وصلبوه بدلا من المسيح.

0: ورواية أخرى، رواية الحارس يا حسان.
1: قالوا إن اليهود بعد أن اعتقلوا المسيح أقاموا عليه حارسا، ولكن الله رفعه إليه وأنزل الشبه على الحارس فصلبوه مكانه.
2: نام المسيح أولا طبعا، أليس كذلك؟
1: لم تذكر الرواية موضوع النوم هذا
3: لكي يتم القول متوفيه.
4: كيف لم تذكر هذه الرواية موضوع النوم؟
2: وهل هناك رواية أخرى؟
0: الرواية التي يروج لها كتاب برنابا، أن الشبه نزل على يهوذا الخائن فأمسكوا به وصلبوه.
4: ولم يعترض؟
1: لابد أنه اعترض
3: طبعا، وصرخ وبكى وثار.
4: ولم يسمع صوتك؟
0: الزحام كان شديدا، ضع صوته في الزحام.
2: تسخر يا أبي أم تجد؟
0: احكموا أنتم، هل نسخر أم نجد؟
1: ولماذا لا تصدقون هذه الرواية؟
2: وأين كان المسيح وقتها؟
3: أنامه الله ورفعه إليه.
1: حتى لو كان ثار يهوذا وصرخ ما كانوا صدقوه، وجهه وجه المسيح.
0: جاء يهوذا متقدما اليهود ليقبضوا على المسيح، أليس كذلك؟
3: نعم، هو الذي سلم المسيح لليهود.
0: وحين تغير وجهه واختفى من وسطهم، ألم يتسألوا أين ذهب؟ أين ذهب؟
1: لم تقل الرواية شيئا عن ذلك.
4: كان لابد أن تقول حتى نقتنع.
3: هناك روايات أخرى تقول إن الشبه وقع على عدد كبير من الناس، وكلهم كانوا شبه المسيح.
2: ومن اختاروه منهم ليصلبوه؟
0: أي واحد، المهم أنه ليس المسيح.
2: هذا كلام.
0: هو كلام،

0: فأنتما لا تصدقان أنه شبه لهم هذه؟
1: لا نصدقها بالمعنى الذي ذكرتموه.
2: وهل لها معنى غير ما ذكرناه؟
3: معنى آخر غير معنى إلقاء الشبه، شبه المسيح على آخر؟
4: هناك تفسير له يختلف عما تقوله تلك الروايات جميعها.
0: ما هو هذا التفسير؟
1: أي أن اليهود لم يقتلوه ولم يصلبوه فعلا ويقينا، وإنما هم ظنوا ذلك وهم مخطئون.
4: ظنوا أنهم بقتله وصلبه يقتلون ويصلبون ذكره واسمه وشأنه، ولكنهم فشلوا وتصوروا ذلك وتشبه ذلك لهم، لأن الصلب لم يبد ذكره واسمه وشأنه، بل بقي اسمه وذكره حتى اليوم ولما بعد اليوم خالدا ساميا مرفعا.
3: تقصداني أن المعنى هو أنه برغم الموت الفعلي الجسدي للمسيح على الصليب، فإن اليهود خدعوا أنفسهم وتصوروا أن ذكره مات وهو لم يمت.
2: هذا تفسير جديد، هل سمعته من قبل يا حسين؟
0: سمعته يا مروان، لكنني لم أستسغه جيدا.
1: بالعكس، هذا المعنى أقرب للعقل والمنطق. تصور مثلا أن شخصا ما أهانني وشتمني وحقرني، لكنني بسماحة وحلم وصبر لم أرد إهانته وتحقيره لي، فكأنني أقول له: تظن أنك أهنتني وحقرتني؟ لا، أنت لم تهني وتحقرني، فإن حلمي رفعني وعظمني.
4: وهذا طبعا أقرب في موضوع الصلب من إلقاء شبه على شخص آخر وصلبه بدلا من المسيح. الأكثر قبولا هو أن اليهود بفعلتهم هذه لم يقتلوا رسالته ولم يصلبوا ذكره، خدعوا أو شبه لهم.
1: ألا تستسغ هذا التفسير يا حسام أيضا؟
4: هكذا فند الإمام العلامة الرازي قصة الشبه هذه، هو الذي قال ذلك في تفسيره لتوفي المسيح ورفعه.
3: الإمام الرازي نفسه؟
4: نفسه وضع إشكالات لموضوع التشبيه هذا.
2: وما هي تلك الإشكالات؟
4: هي كثيرة، أوجز بعضها لكم.
0: قل يا عم قاسم، قل لنا يا عم قاسم.
4: لو أجزنا إلقاء الله شبه إنسان على إنسان آخر لزم السفسطة.
3: السفسطة؟ ماذا تعني؟
1: هذا قول الإمام الرازي.
0: تعني الارتباك والتردي في الخطأ، أي أن كل واحد سيعيش غير متأكد من الآخر. قد لا تكونين سمر، وإنما ألقي عليك شبه سمر.
3: هذا مخيف.
4: وإشكال آخر قاله الإمام: إن الله تعالى كان قادرا على تخليص المسيح من أعدائه اليهود بأن يرفعه إلى السماء دون إلقاء شبهه على غيره، ويقتل بريئا دون ذنب جناه.
2: معقول؟ ما الداعي فعلا للتشبيه هذا؟ لو رفعه الله أمام عيونهم لكانت معجزة كبيرة ولطمة قاسية لليهود.
1: ثم كيف يخادع الله ويعيش هكذا؟ هل يخاف من اليهود؟
4: وهذا تقريبا ما قاله الإمام الرازي، قال: إن ذلك إلقاء لليهود في الجهل والتلبيس، وهذا لا يليق بحكمة الله.
3: ثم ما يدهشني كيف أن ذلك الآخر الذي صلب مكانه لم يصرخ طوال الوقت للناس ويقول إنه ليس المسيح ويكشف الخدعة، كيف؟
4: وهكذا فرح اليهود بموت المسيح، وحسبوا أنهم بقتله وصلبه تخلصوا منه نهائيا، ومن تعليمه ومن آياته ومن ذكره،
1: ولكنهم لم يتخلصوا منه. فحتى اليوم وبعد 2000 سنة ما زالت تعليمه وآياته وذكره باقية. ظنوا أنهم قتلوه وصلبوه،
4: ولكنه شبه لهم، شبه لهم، يكفي ذلك اليوم. شكرا لكم.
5: شكرا لك.

0: أرجو مستمعي الكريم أن تكون قد تابعت جيدا ما دار في الحوار، فتتمكن من الإجابة عن السؤال التالي والحصول على الهدية. وإليك السؤال:
1: لماذا نستبعد القول بأن شخصا آخر غير المسيح حمل شبهه هو الذي مات فوق الصليب؟ لماذا نستبعد القول إن شخصا غير المسيح حمل شبهه هو الذي مات فوق الصليب؟
2: دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب والفايبر 0020-12-12-11-16-14. كمان تقدر تنزل سيلافي راديو أبليكيشن على موبايلك للأندرويد والآيفون.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: قوة السلسلة تقاس بقوة أضعف حلقتها. يستطيع الناس أن يعيشوا بلا هواء بضع دقائق، وبلا ماء أسبوعين، وبلا طعام حوالي شهرين، وبلا أفكار سنوات لا حصر لها. نمضي النصف الأول من حياتنا بحثاً عن المال والنجاح والشهرة، ونمضي النصف الثاني منها بحثاً عن الأطباء. من اشترى ما لا يحتاج إليه باع ما يحتاج إليه. عندما يمدح الناس شخصاً قليلون يصدقون ذلك، وعندما يذمونه فالجميع يصدقونه. ينام عميقاً من لا يملك ما يخاف من فقدانه. لا يوجد رجل فاشل، ولكن يوجد رجل بدأ من القاع واستمر فيه. غالباً ما يضيع المال بحثاً عن المال. لو امتنع الناس عن التحدث عن أنفسهم وتناول الغير بالسوء، لأصيب الغالبية الكبرى من البشر بالخرس. الطفل يلهو بالحياة صغيراً دون أن يعلم أن الحياة سوف تلعب به كبيراً. رغباتنا هي كصغار الأطفال، كلما تساهلنا معها أكثر زادت طلباتها منا.

أخوكم مجدي من تونس. صلاتي في هذا اليوم من أجل وضع الرهن في كل العالم. يا رب ارحم شعبك، يا رب ارحم عبيدك، يا رب نطلب لمسة شفاء على بني البشر وعلى هذا الوباء. يقول عبدك داود: فجعل الرب وباء في إسرائيل، فسقط في إسرائيل 70,000 رجلا، وأرسل الله ملاكا على أورشليم لإهلاكها، وفيما هو يهلك رأى الرب فندم على الشر وقال للملاك المهلك: كف الآن، رد يدك يا رب، رد يدك اليوم على هذا الوباء. يا رب، يا رب رد يدك على الناس التي لم تعرف الحق. يا رب رد يدك على الكنيسة حتى تتوب وتعود إليك. أرسل يد شفاء على كل بني البشر يا رب في كل العالم حتى يعود إليك يا رب. هاليلويا، في اسم يسوع صلي هذا يا رب، في اسم يسوع يا رب.

أعزائي المستمعين، مرحبا بكم. معكم خليل وبرنامجنا الشاهد. هو برنامج نتطرق فيه البرشة مواضيع وقضايا من خلال حكايات ومواقف كنت أنا ولا أنت شاهد عليهم في يوم. مواقف صارت قدامك، خليت في نفسك عبرة وخليت درس. أكيد لكل واحد منا حكاية ولا موقف لعب دور الشاهد عليهم. أنا باش نكون فرحان وانا نقسمكم في حكايتي اللي عشتهم. انتو ما زادت نجموا تبعثونا قصصكم باش نستفيدوا الكل منها مع بعضنا، سواء كانوا بالفصحى ولا بالدرجة. انا متشوق باش نسمعكم، ومتشوق زادة باش نسمعكم حكايتي والدروس اللي تعلمتهم انا نتعلمهم الكل مع بعضنا. ما لا خلينا نسمع.

0: حكايه اليوم. قصتنا اليوم، اليوم كان نهار طويل ومتعب، كان عندي اكزاما، سهرت ليل كامل وانا نحضر له، والتوى انا ناقص نوم، الدنيا سخونه والمحطه معبيه. بعدها نهار المتعب نلقى روحي نستنى في محطه المترو لمده نص ساعه. نص ساعه تعديت عليا كاينها سوايع. كنت نستنى في المترو وانا واقف كما اغلبيه اللي كانوا يستناو معايا، على خاطر المحطه كانت معبيه برشا وما فماش بلايص فارغه. جاي المترو في الاخر، لكن جاي معبي. خممت اني ناخذ المترو اللي بعده، لكن بالدزين نلقى روحي في وسط المترو. هو صحيح اللي ورايا من الدزين خلوني نطلع، لكن حتى بدني كان ما غير ما نشعر تعود انه المترو جاي ولازم نطلع. من التعب بدني ما كانش يتحمل يستنى نص ساعه اخرى. المهم المترو معبي وزاد تعب اكثر واكثر، وانا كنت في وسط المترو ومحصر من كل الجهات. كنت لابس لونيت متاعي الكحله، فقررت اني نحط الكتف في وذني ونسمع ترانيم، نغمض عيني ونخرج من هالواقع حتى لين تجي المحطه متاعي ولا يفرغ المترو ونلقى بلاصه. الفكره نشحت والترانيم خلتني نبعد وننسى كل شيء، ننسى الاكزامان اللي عديته صباح، ننسى النص ساعه اللي استنيتها في الشمس، ننسى الفوضى وننسى حتى الحصره اللي انا فيها توا. عديت درجين حتى لين وقف المترو في المحطه الثالثه، وبعدها عاود اتحرك. حسيت اللي الناس الكل اللي كانوا لاصقين فيا بعدوا، حسيت اللي وليت النجم نتحرك على راحتي. كنت مغمض عيني، حمدت ربي اللي المترو فرغ. حليت عيني ونحيت اللونات وغزرت بجنبي، نلقى العباد مازالوا لاصقين بعضهم، المترو مازال معبي. درت للجهة الأخرى كيف كيف، طلعت راسي وانا مانيش فاهم شيء. كان قدامي طفل عمره ممكن في العشرينات، مازال صغير، كانت ملامحه شوية مفسخة، ما كانش عنده شعر، شعره كان طايح وحواجبه زادة، كان وجهه أصفر. وقتها فهمت اللي الناس اللي في المترو بعدوا على خاطر حبوا يتجنبوه، خافوا منه، خافوا على خاطر فهموا اللي الطفل هذا كان مريض. أنا زادة من الأول وما غير ما نشعر حسيت روحي نحب نبعد، لكن ما بعدتش. الطفل عجبتني العزيمة اللي كانت عنده، ورغم مرضه كان لبس كرتابته وشادت في ديه كتب، كان بين عليه انه كان يقرأ. قررت انه لازم نحكي معه، حبيت نصلح ردة فعلي الاولى، مشيت وحاولت نجبد حديث معه. حكينا وتعرفنا، الطفل هذا طلع عنده كونسي. الطفل هذا كان يتعذب مع كل قطرة الدواء كان ياخذها، مع هذا ما فقدش الامل. الطفل هذا حب يفرح دارهم اللي تعبوا عليه وسنة باش يتخرج. الطفل هذا اليوم اعطاني درس، اعطاني درس في العزيمة، في الاصرار. روحت للدار وعندي ألف سؤال، حليت الكتاب ولقيت الأجوبة. عرفت اللي المرض تخلي العالم من الخطية اللي تعملت، عرفت اللي نحن ورثنا المرض، وعرفت زادة اللي لازمنا نؤمن اللي الشفاء بيد ربي وبإرادته هو. ربي عنده سلطة على كل شيء ومشيئته فوق الكل. قريت قصة أيوب وهي من أجمل القصص على الشفاء، اللي بعد ما عدى فترة طويلة ربي حن عليه وشفاه، واليوم رحمة ربي كل واحد محتاجها كيما عمل مع أيوب. وأحنا لازم نصليه من أجل كل واحد مريض ومحتاج لمسة شفاء. وقتها قررت أني نصلي من أجل الطفل اللي قابلته اليوم في المترو. أعزائي المستمعين، في آخر الحلقة نحب نشارككم بآية هي في تسالونيكي الأولى 5-14، تقول: شجعوا صغار النفوس، اسندوا الضعفاء، تأنوا على الجميع.
1: عزيزي المستمع، كنت تحب تكون شريك معنا في برنامج الشاهد؟ عندك حكاية كنت شاهد عليها ولا طرف فيها وتحب تشاركنا بها؟ ابعث لنا على الميل ch.at@radioclv.org ولا على السيت ويب www.radioclv.org ولا على الباج فيسبوك سي لافي راديو.

ما أعظم عذوبتك يا رب يسوع المحبوب. امنحني أن أكون فيك وأستريح بك وحدك فوق كل شيء. تجارب متعددة تعترضني في وادي الشقاء والأحزان وتقلقني وتظلم حياتي، ولكن أنت يا رب تشفق علي. يا رب يسوع نور المجد الأبدي وسلوان النفس المسافرة في أرض غربتها، ها صوتي الخافت يخاطبك. إلى متى يبطئ ربي عن المجيء؟ أقبل إلي وفرحني لأني فقير. أرسل يدك ونجني من ضيقاتي لأني شقي. هلم إلي لأنه بدونك ليست ساعة أو يوم لي فيه سرور.

أحب خاصته الذين في العالم، أحبهم إلى المنتهى. هكذا كتب يوحنا صاحب قلم الشخص الوحيد الذي اتكأ على صدر يسوع وسمع دقات ذلك القلب العجيب. لقد أحبنا قبل تأسيس العالم، لقد أحبنا عندما دعانا واختارنا لنكون له وفتح عيوننا على معرفته والإيمان به. لقد أحبنا رغم كل ما فينا من عداوة وقساوة وخطية. لقد أحبنا وفينا الخائن والجبان والمنكر. أحبنا وهو يعرف فساد جبلتنا ونجاسة قلوبنا ودناسة تفكيرنا وسلوكنا. بعض الناس لا يعبؤون بحبه، وآخرون يتشككون في محبته، وغيرهم يبادرون حبه بالحقد، لكنه لا يزال يحب لأن محبته لا تسقط أبدا. لذا جاز له أن يسأل سؤاله العظيم: أتحبني؟

قد يتحول كل شيء ضدك ويبقى الله معك، فكن مع الله يكن لك كل شيء. إذا أغلقت الشتاء أبواب بيتك وحصرتك تلال الجليد من كل مكان، فانتظر قدوم الربيع وافتح نوافذك لنسمات الهواء النقي، وانظر بعيدا فسوف ترى أسراب الطيور وقد عادت تغني، وسوف ترى الشمس وهي تلقي خيوطها الذهبية فوق أغصان الشجر لتصنع لك عمرا جديدا وحلما جديدا وقلبا جديدا. أنا متشائم بسبب الذكاء، ولكني متفائل بسبب العزيمة. لماذا الخوف؟ والشمس لا تظلم في ناحية إلا وتضيء في ناحية أخرى. إذا فقدت مالك فقد ضاع منك شيء له قيمة، وإذا فقدت شرفك فقد ضاع منك شيء لا يقدر بقيمة، وإذا فقدت الأمل فقد ضاع منك كل شيء. العقل القوي دائم الأمل، ولديه دائما ما يبعث على الأمل.

0: You're listening to C'est la vie radio.
1: La la la la la la.
2: شجع السلوك الجيد، لا تعاقب السلوك السيء فهذا لا يغيره. جرى إجراء تجربة على بيوت كاليفورنيا عبر مراقبة معدل استهلاك كل بيت من الكهرباء، وبناء عليه تم وضع بطاقات ملونة على باب كل بيت. السكان الذين علموا أن معدل استهلاكهم أعلى من المتوسط خفضوا استهلاكهم بنسبة 5.7%، في حين أن السكان الذين عرفوا أن معدل استهلاكهم منخفض زاد استهلاكهم بمعدل 8.6%، الأمر الذي عاد بنتيجة سلبية. لحل هذه المعضلة تم وضع بطاقة عليها وجه مبتسم للبيت الذي يستهلك طاقة أقل، وبطاقة عليها وجه عابس لمن يستخدم طاقة أعلى من المتوسط. بعدها خفضت البيوت فوق متوسط الاستهلاك استهلاكها بنسبة 5%، في حين أن البيوت التي تلقت بطاقة عليها وجه مبتسم استمرت على معدلها الطبيعي دون تغيير. في السياق ذاته لا تذكر عدد الموظفين الذين يأتون متأخرين عن موعد الدوام، بل شجع وامدح الذين يأتون في الموعد.
3: اختر كلامك قبل أن تتحدث، واعطي للاختيار وقتا كافيا لنضج الكلام، فالكلمات كالثمار تحتاج لوقت كافي حتى تنضج. كن على حذر من الكريم إذ أهنته، ومن اللئيم إذ أكرمته، ومن العاقل إذ أحرجته، ومن الأحمق إذ رحمته. من السهل أن يحترمك الناس، ولكن من الصعب أن تحترم نفسك. يشعر بالسعادة من يغسل وجهه من الهموم، ورأسه من المشاغل، وجسده من الأوجاع. إذا بلغت القمة فوجه نظرك إلى السفح لترى من عاونك في الصعود إليها، وانظر إلى السماء ليثبت الله أقدامك عليها. من عاش بوجهين مات لوجه له. إذا استشارك عدوك فقدم له النصيحة، لأنه بالاستشارة قد خرج من معاداتك إلى موالاتك. إذا كنت غنيا فتناول طعامك متى شئت، وإن كنت فقيرا فتناول طعامك متى استطعت. عندما يقول لك إنسان إنه يحبك مثل أخيه تذكر قايين وهابيل. لا تجادل بليغا ولا سفيها، فالبليغ يغلبك والسفيه يؤذيك. الزواج أخذ وعطاء، هو يعطي وهي تأخذ.

شفتها بتجري عليا، اتشعلقت فيا وخطفت قلبي. قلت لها حبك غالي يا أحلى أمالي، فيك حياتي جميلة يا حبي. سرحت ثواني في حبي لبنتي، وتخيلت اني أغلى عند ربنا من أي حاجة. لو حب البنت بيساوي 100، فحبه ليا بيساوي ما لا نهاية. انت مش لوحدك.

0: الصخرة للإعلام تقدم برنامج نظرة جديدة مع الدكتور القس إكرام لمعي.
1: أهلا بيكم في برنامج نظرة جديدة إكرام لمعي. النهاردة أقول لكم قصة كتبها كاتب اسمه ماكس لوكاردو بعنوان قلب صالح. ولكن بيقول إن في اجتماع الأحد صباحا في الكنيسة كان واحد بيصلي اسمه يوسف، ويوسف ده كان عنده طموح شديد إن ربنا يستخدمه، فصلى بيقول يا رب أنا عايز أعمل أشياء ضخمة عشانك. فربنا رد عليه وقال له أنت فعلا بتعمل حاجات كويسة. فيوسف قال له وهو متأثر ومنفعل أنا عايز أعلم ملايين، أنا عايز العالم كله يعرف قدرتك الخلاصية، أنا بحلم باليوم ده طول عمري. فربنا رد عليه وقال له عظيم عظيم يا يوسف، في الواقع أنا ممكن أستخدمك النهاردة بعد الكنيسة. ففرح قوي وقال له إيه رأيك لو استخدمتني في بعض البرامج الإذاعة والتلفزيون أو الحديث أو حتى اجتماع كنسي ضخم جدا في المساء أروح أكرز للناس بيك وأقدم لهم رسالة الخلاص. فالله بهدوء قال له كويس قوي يا يوسف، وبعدين صمت شوية وبعدين قال له مش ده اللي في ذهني بالظبط ناحيتك يا يوسف، اللي أنا عايزه منك بص الراجل اللي قاعد جنبك ده، الراجل ده راجل معوق وجل كنيسة بالعافية، واللي جابه مش هيرجعه، ياريت يا يوسف ترجعه بعد الاجتماع البيت. فهو قال له نعم، واستغرب قوي ان دي تبقى الخدمة اللي هو طلبه فيها. قال له يعني ايه بتقول لي كده، انا مش فاهم. فربنا قال له بص انت مش بس تعمل كده، لكن في واحدة قاعدة وراك ببنكين، سيدة عجوزة عايشة لوحديها مكتئبة متضايقة للادي متوترة ذهنيا وما نمتش الليلة كلها علشان بتفكر تحرك التلاجة بتاعتها لمكان تاني جوه البيت، فانت تروح بعد ما توصل الراجل تكمل مع الست دي وتحرك التلاجة. طبعا هو صدم وقعد يبكي وقال لربنا طيب والعالم المحتاج ماذا عنه، يعني هنعمل له ايه؟ فالله ابتسم وصمت وقال له يوسف من فضلك فكر في اللي أنا قلته لك كويس. خلونا نفكر في اللي ربنا عايز يستخدمنا فيه، مش في اقتراحاتنا إحنا، ربنا هو يعمل إيه. ودي النظرة الجديدة اللي أنا عايزكم تفكروا فيها في علاقتنا وعلاقتكم بربنا. كان معكم إكرام لمعي في برنامج نظرة جديدة.

0: قلبي واثق
1: فيك. أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
2: إذا ازداد الغرور نقص السرور، الضمير المطمئن خير وسادة للراحة، من يزرع المعروف يحصد الشكر، البستان الجميل لا يخلو من الأفاعي، العمر هو الشيء الوحيد الذي كلما زاد نقص، القلوب أوعية والشفاه أقفالها والألسن مفاتيحها، فليحفظ كل إنسان مفتاح سره. الخبرة هي المشط الذي تعطيك إياه الحياة عندما تكون قد فقدت شعرك. المال خادم جيد لكنه سيد فاسد. دقيقة الألم ساعة وساعة اللذة دقيقة. لا داعي للخوف من صوت الرصاص، فالرصاصة التي تقتلك لن تسمع صوتها. يستطيع الشيطان أن يكون ملاكا والقزم عملاقا والخفاش ونسرا، لكن أمام الحمقى والأغبياء فقط. تتوقف السيدة عن توبيخ زوجها لكي ترد على التليفون. مسكين زوجها، أحب شعرها الطويل فوجد لسانها أطول. إذا أردت أن تفهم حقيقة المرأة فأنظر إليها وأنت مغمض عينيك. إن كان لديك رغيفان فكل أحدهما واشتري بالآخر زهورا. من يقع في الخطأ فهو إنسان، ومن يصر عليه فهو شيطان.
3: يا إلهي، لا تحرمني من بركاتك السمائية الدائمة. يا إلهي، انقذني من العقاب الأبدي. يا إلهي، اغفر لي ذنوبي التي عملتها بالقول أو بالفكر أو بالتخيل. يا إلهي، انقذني من الشهوة والجهل والنسيان والكسل وعدم الحساسية. يا إلهي، خلصني من كل تجربة ولا تتركني للعدو. يا إلهي، أنا القلب الذي امتلأ ظلمات بالرغبات الشريرة. يا إلهي، إني أخطئ بطبيعة الشريرة، ارحمني يا إلهي. يا إلهي، انظر إلى ضعف طبيعتي وارسل نعمتك لتساعدني حتى يتمجد اسمك في داخلي. يا رب وإلهي، إني لم أعمل الصلاح، ولكن اجعلني من خلال رحمتك أبدأ من الآن. يا ربي وإلهي، املأ قلبي بندى نعمتك. يا إلهي، يا رب السماء والأرض، أنا الخاطئ الذي يستحق العار، الغير مهتم بالأمور الروحية، اذكرني يا سيدي عندما تأتي في ملكوتك. يا إلهي، اقبلني يا سيدي في ندمي ولا تنساني. يا إلهي، لا تدخلني في تجربة. يا إلهي، أعطني أفكارا طيبة. يا إلهي، املأ عيني بالدموع واجعلني أتذكر الموت وأندم على خطاياي. يا إلهي، اجعلني أعترف بكل ما عندي من أفكار. يا إلهي، املأني تواضعا وطاعة وروض إرادتي. يا إلهي، أعطني قدرة على التحمل ومثابرة ووداعة. يا إلهي، اغرس في الفضائل التي هي أساس مخافتك. يا إلهي، اجعلني مستحقا أن أحبك بكل قوتي وعقلي وقلبي، وأن أعمل إرادتك في كل شيء. يا إلهي، احمني من الأشرار والشياطين والانفعالات وكل ما هو غير لائق.

0: You're listening to C'est la vie radio. La la la la la la.
1: آهي من الخطية. فلست أعرف كلمة على مر العصور وكر الأجيال أرقت فكر الإنسان سواها، وشوهت جماله عداها، ودمرت سلامه مثلها، وحطمت شخصيته قدرها. فالخطية تلوث النفس وتدنس الفكر وتدمر الإرادة. إنها تدين الإنسان أمام عدالة الله كتابياً، وتطرحه تحت ثقل الديون عمليا. فالخاطئ مريض أخلاقيا يعيش في أصفاد عبودية إبليس زمنيا، وتحت قصاص الدينونة الإلهية أبديا. وعلى قدر قسوة الخطية وسلطتها وسطوتها، كان خلاص المسيح في تبريره وتقديسه لأقذارنا، في تطهيره وتحريره ليقودنا. فهو يخلقنا خليقة جديدة، ويجعلنا نشارك الطبيعة الإلهية المجيدة، ويضمن بوعوده لنا الأبدية المباركة السعيدة. لقد جاء لكي يطلب ويخلص ما قد هلك، إنه يخلص إلى التمام. نعم، فاد محب بالباب يقرع، فافتح له يا خائف، فالخوف ينزع. هل أنت باراباس؟ يا صديقي، كيف يمكن لمنطق العقل أن يحكم، أو حتى للحس البسيط البريء أن يتكلم؟ وهل لميزان العدل أن يتزن، والمسيح وباراباس في كفتين؟ لكن المخجل والمؤسف أن الجماهير التي شفى المسيح مرضاها وأقام موتاها وواسى وضمد جراحها ومسح براحتيه دموعها، وازنت وفاضلت فهتفت ليس هذا بل باراباس، وكان باراباس لصا. والسؤال الحائر والمحير، هل أنت باراباس الذي لم يذكر أو يقدر أو يشكر يسوع الذي مات بدلا عنه؟ يا عزيزي، صلاتي إلى إلهي أن تقبل عمل المسيح المصلوب لأجلك، لتكون كالخاطئ الذي مات على الصليب عن شره، فتنشد مرنما وتشهد قائلا: مع المسيح صلبت فأحيا لا أنا، بل المسيح يحيا فيا. أما من جهتي فحاش لي أن أفتخر إلا بصليب ربنا يسوع المسيح. وهكذا تتحول قصة الحب العجيب إلى اختبار مجيد فريد لشخص المسيح المصلوب المخلص الوحيد. فما أعظم القصة وما أروع الاختبار.
2: حين تبدأ المزايدة من سعر رخيص جدا ستصل لسعر مرتفع. في دراسة أجراها موقع eBay تبين أن بدء المزاد على الأشياء بسعر متدني للغاية يجعل المزيد من الناس يزايدون على شراء هذا الشيء حتى ينتهي الأمر ببيعه بسعر مرتفع. تفسير الدراسة لهذا الأمر هو أن الناس حين تنفق من وقتها للمزايدة على شيء ما فإنها ترتبط به وترفض التفريط فيه بسهولة. على الجهة الأخرى، الأشياء التي تبدأ من سعر مرتفع عادة تحصل على عدد أقل من المزايدين. هذا الارتفاع في السعر يشكل حاجزا نفسيا يمنع المزايدين من المشاركة، كما أن زيادة عدد المزايدين يدفع الناس للثقة في الشيء قيد المزايدة وبأنه صفقة جيدة حتما. أما في حال كان عدد المزايدين قليلا ولم يدفعهم خفض الثمن للمزايدة فهذه القاعدة لا تتحقق ساعتها، ذاك أن الناس ستجد بضاعة رخيصة عليها عدد قليل من المزايدين مما سيدفعهم للشك في جدوى هذه البضاعة.

يا رب شكرا انك شافي، انك قادر، انك كفايتنا. يا رب شكرا انك كمان اعلنت لنا انك عمانوئيل، الله معانا، عجيب، مشير، اله قدير، ابا ابديا، رئيس السلام. انت هنا الان يا رب.

0: You're listening to C'est la vie radio. La la la la la la.
1: بعد شوية حلقة جديدة من حلقات عزة على الجبل.

0: لتنطلق ألسنة الأشرار ضدي ولترشق سهامها القاتلة نحوي. فإن كلمتك يا رب واهبة الخلاص، هي حصني وخلاصي، هي بهجة وكل حياتي. القمص تدرس يعقوب ملطي.
1: الموعظة على الجبل، برنامج رقم 27.
2: عشرون سؤالاً، متى 6:19-34. أود أن ألفت انتباهكم إلى الإصحاح السادس من إنجيل متى، ولسيما النصف الثاني من الإصحاح بدءا من العدد 19 حتى العدد 34. في هذا الجزء من الإصحاح السادس من إنجيل متى يعلمنا يسوع قيم ملكوت الله، أي القيم الروحية. في القسم الأول من هذا الإصحاح العظيم علمنا يسوع الآداب الروحية التي تمكننا من النظر إلى فوق بشكل ثابت ومنظم.

أما في القسم الثاني من الإصحاح فيدور تعليم يسوع حول القيم الروحية التي يتمتع بها الإنسان الذي ينظر دائما إلى فوق على الرغم من أنه يعيش في هذا العالم الواقعي. إذا عشتم حياتكم في حضرة الله لكنكم لا تزالون في هذا العالم فما تكون قيمكم؟ يبدو أن هذا الأمر يشكل المسألة التي تثار في النصف الثاني من الإصحاح السادس من إنجيل متى. تذكروا أننا بصدد دراسة العظة على الجبل التي تجدونها في الإصحاح الخامس والسادس والسابع من إنجيل متى. يطلب منا يسوع في الإصحاح السادس أن ننظر إلى فوق، وكما قلنا سابقا بعد سماع ما يفترض بنا أن نراه عندما ننظر إلى أنفسنا وما يجب أن يحدث عندما ننظر حولنا، نحتاج إلى النظر إلى فوق لأننا ندرك أننا لا نستطيع القيام بذلك من تلقاء أنفسنا. علينا النظر إلى فوق وتلقي النعمة من الله كي نحصل على هذه التطيبات وهذا النوع من العلاقات وهذا النوع من الاختبارات في كل العلاقات التي نقوم بها في حياتنا. أما الآن فدعونا نركز على النصف الثاني من الإصحاح السادس من إنجيل متى، حيث يتم إعلامنا حقا بقيم التلميذ الروحية. تذكروا مرة أخرى السياق الذي منح فيه هذا التعليم. ثمة هؤلاء الناس الموجودون عند أسفل الجبل يعانون كل أنواع المشاكل التي تمثل مشاكل الناس في هذا العالم، لكن على قمة الجبل كان تلاميذ المسيح يحضرون الانسحاب المسيحي الأول أو الخلوة المسيحية الأولى، وأرادوا أن يكونوا جزءا من حل يسوع من جوابه لكل تلك المشاكل المستعصية عند أسفل الجبل. هكذا يجب أن تكون وجهة نظرنا حول التعليم الوارد في الإصحاح الخامس والسادس والسابع من إنجيل متى. يقول يسوع إنكم عندما تنظرون إلى أسفل الجبل تجدون أن أحد الأسباب التي تؤدي إلى كل تلك المشاكل لهؤلاء الناس هي عدم التمتع بالقيم الصحيحة. أنتم وحدكم ملح الأرض ونور العالم، عليكم النزول إلى هؤلاء الناس وتشارك قيم ملكوت الله معهم، لكن قبل فعل ذلك ينبغي عليكم أن تتمتعوا أنتم بهذه القيم. ومن أجل التركيز على قيمنا والإظهار لنا ما إذا كانت قيمنا روحية أم لا، والإظهار لنا ما إذا كانت قيمنا هي عينها قيم ملكوت الله أم لا، طرح يسوع العديد من الأسئلة في النصف الثاني من الإصحاح السادس من إنجيل متى. في دراستنا الماضية قلنا أن يسوع طرح مباشرة أو لمح إلى 20 سؤالا على الأقل. أما في هذه الدراسة أود أن أرى إذا كنا نستطيع التركيز على هذه الأسئلة العشرين التي طرحها يسوع مباشرة أو لمح إليها في تعليمه الذي يدور حول القيم الوارد في الأعداد الممتدة من العدد 19 حتى العدد 34 من الإصحاح السادس من إنجيل متى. دعوني أقرأ هذا المقطع مرة أخرى وحاولوا سماع الأسئلة العشرين التي لمح إليه يسوع في هذا المقطع من الكتاب المقدس. لا تكنزوا لكم كنوزا على الأرض حيث يفسد السوس والصدأ وحيث ينقب السارقون ويسرقون، بل اكنزوا لكم كنوزا في السماء حيث لا يفسد السوس ولا صدأ وحيث لا ينقب سارقون ولا يسرقون، لأنه حيث يكون كنزك هناك يكون قلبك أيضا. سراج الجسد هو العين، فإن كانت عينك بسيطة فجسدك كله يكون نيرا، وإن كانت عينك شريرة فجسدك كله يكون مظلما. فإن كان النور الذي فيك ظلاما فالظلام كم يكون؟ لا يقدر أحد أن يخدم سيدين، لأنه إما أن يبغض الواحد ويحب الآخر أو يلازم الواحد ويحتقر الآخر. لا تقدرون أن تخدموا الله والمال، لذلك أقول لكم لا تهتموا لحياتكم بما تأكلون وبما تشربون ولا لأجسادكم بما تلبسون. أليست الحياة أفضل من الطعام والجسد أفضل من اللباس؟ انظروا إلى طيور السماء، إنها لا تزرع ولا تحصد ولا تجمع إلى مخازن وأبوكم السماوي يقوتها، ألستم أنتم بالحري أفضل منها؟ ومن منكم إذا اهتم يقدر أن يزيد على قامته ذراعا واحدة؟ ولماذا تهتمون باللباس؟ تأملوا زنابق الحقل كيف تنمو، لا تتعب ولا تغزل، ولكن أقول لكم إنه ولا سليمان في كل مجده كان يلبس كواحدة منها. فإن كان عشب الحقل الذي يوجد اليوم ويطرح غدا في التنور يلبسه الله هكذا، أفليس بالحري جدا يلبسكم أنتم يا قليلي الإيمان؟ فلا تهتموا قائلين ماذا نأكل أو ماذا نشرب أو ماذا نلبس، فإن هذه كلها تطلبها الأمم، لأن أباكم السماوي يعلم أنكم تحتاجون إلى هذه كلها، لكن طلبوا أولا ملكوت الله وبره وهذه كلها تزاد لكم. فلا تهتموا للغد، لأن الغد يهتم بما لنفسه، يكفي اليوم شره. هل سمعتم بعض من الأسئلة التي طرحها يسوع مباشرة أو لمح إليها في هذا المقطع العظيم الذي يدور موضوعه حول القيم؟ بالطبع ثمة أسئلة أخرى سبق وذكرناها، فإذا أردتم معرفة ماهية قيمكم فماذا تفعلون طيلة النهار؟
أخبروني كيف أمضيتم وقتكم وكيف استخدمتم طاقتكم ومواهبكم وأموالكم في حياتكم، وأنا أريكم ما هي قيمكم. بتعبير آخر، إن السؤال الذي ورد في الأعداد 19 و20 و21 هو الآتي: ما هي نشاطاتكم؟ وماذا تقول هذه النشاطات فيما يتعلق بقيمكم؟ ثم نرى ذلك السؤال الذي سبق وذكرناه: ما هي مواقفكم؟ هي الطريقة التي ترون فيها الأمور. هذا ما يشكل الفرق بين الجسد الممتلئ بالنور والجسد الممتلئ بالظلمة. لقد ذكر هذا الأمر في العددين 22 و23. فإذا أردتم معرفة قيمكم، دعونا نطرح السؤال التالي: ما هي مواقفكم؟ من ثم نلاحظ أن العدد 24 يتعلق بالولاء. لا يقدر أحد أن يخدم سيدين. تستطيعون خدمة سيد واحد فقط، بالتالي لا تستطيعون أن تعبدوا الله والمال أو الله وشيئا آخر. فإذا كان ولاؤكم الكامل لله، يكون فقط لله. وإذا كان الرب راعيكم، فلا يمكن لأحد آخر أن يكون راعيكم. لذا إن السؤال الذي لمح يسوع إليه هو: لمن تقدمون ولاءكم؟ في الواقع يتعلق أطول جزء من هذا المقطع بقلقنا. ما هو قلقكم؟ على ما تقلقون طيلة النهار؟ حين تخبرونني قلقكم، تظهرون لي ما هو قيم بالنسبة إليكم، أي ما هو مهم بالنسبة إليكم. ثم نجد ذلك السؤال حول الطموحات: ما هي طموحاتكم؟ ماذا تريدون طيلة النهار؟ لقد أعلمنا يسوع في الكتاب المقدس أننا يجب أن نطلب أولا ملكوت الله وبره، ثم تزاد لنا كل الأمور الأخرى التي نقلق حيالها. كل تلك الأسئلة لمح يسوع إليها بشكل عام، لكن ضمنها ثمة الكثير من الأسئلة التي لمح يسوع إليها، كما في الأعداد 19 و20 و21، حيث تجدون الأسئلة الآتية: أين هي كنوزكم؟ هل هي على الأرض أم في البعد الروحي، أي في السماء وعلى الأرض؟ يعني ذلك أن الأماكن السماوية ليست في الحياة الأبدية فحسب، بل أيضا في هذه الحياة على الأرض. فهل كنوزكم موجودة في البعد الروحي للحياة على الأرض والحياة الأبدية؟ ثم يلمح العدد 21 إلى السؤال التالي: أين هي قلوبكم؟ يفترض أن تقدموا قلوبكم لله. يفترض بنا أن نحب الله من كل قلوبنا. ثمة عبارة جميلة جدا في سفر صموئيل، ولقد تم نقشها على بلاطات الأضرحة في الثقافة اليهودية، وهي: موضب بغلاف الحياة مع الله. يجب أن تكون قلوبنا موضبة بالحياة مع الله هنا على الأرض وفي الحياة الأبدية، أو مربوطة برباط الحياة مع الله. وهناك أسئلة لمح إليه يسوع ويمكن وضعها تحت عنوان المواقف الجميلة، وهي: هل عيونكم جيدة؟ كيف تنظرون إلى الأمور؟ هل وجهة نظركم أو تفكيركم التي تنظرون من خلالها إلى الأمور هي كما يفترض بها أن تكون؟ لأن وجهة النظر إذا كانت سيئة، يمكن أن يمتلئ جسدكم بالظلمة، ويمكنكم الحصول على جسد مليء بالنور أو جسد مليء بالظلمة. هذا الأمر يشير إلى السؤالين التاليين: هل جسدكم مملوء بالنور أم بالظلمة؟ بتعبير آخر، هل أنتم سعداء حقا؟ هل تملكون حياة سعيدة؟ بطريقة ما، هذه هي النقطة الجوهرية. هذا لا يعني أن نهاية الحياة المسيحية يجب أن تكون السعادة، لكنها من إحدى نتائج الحياة المسيحية. فإذا كان الإنسان متصلا بشكل صحيح بيسوع المسيح وبالله، وإذا كنا مولودين ثانية، وإذا كنا تلاميذ الملكوت، فأحد الإثباتات على ذلك يجب أن يكون نوع الفرح الذي لا يعتمد على الظروف. إن الناس الذين يعانون والعاملون في المخيمات والمساجين، والناس الذين يذهبون إلى وديان عميقة ومظلمة، والذين هم في ضيق رهيب، كل هؤلاء الناس يستطيعون التمتع بنوع من الفرح والنور والسعادة وسط معاناتهم. يمكنهم الحصول على جسد مليء بالنور عندما تنظرون إليهم ولا تفكرون في أنهم لا يستطيعون امتلاك أي سبب للحصول على جسد مليء بالنور. فالأسئلة التي لمح إليها يسوع هنا هي: كيف هي وجهة نظركم الروحية؟ هل أجسادكم مملوءة بالنور أم بالظلمة؟ هل حياتكم مملوءة بالسعادة أم بالتعاسة؟ أما العدد 24 فيثير الأسئلة التالية: من أو ماذا تخدمون طيلة النهار؟ يفترض أن يكون الله سيدكم، لكن إن لم يكن كذلك سيأخذ مكانه أحد آخر. إذن من أو ماذا تخدمون طوال النهار؟ من هو سيدكم؟ هل تخدمون الله أو أحدا آخر؟ إن التصريح الواضح هو التالي: لا تمكنكم خدمة الله والمال. إن كان الله سيدكم كما يفترض به أن يكون، عندئذ لا يمكنكم أن تخدموا الله وأي شيء آخر معه. ينبغي أن يحتل الله المرتبة الأولى في حياتكم. هذا ما يقوله الكتاب المقدس، لكن إن لم يحتل الله المرتبة الأولى في حياتكم، سيحتل هذه المرتبة أحد آخر أو شيء آخر.
نصل إلى أطول قسم من الإصحاح، حيث قال لنا يسوع: لا تهتموا لحياتكم بما تأكلون وبما تشربون، ولا لأجسادكم بما تلبسون. ويضيف يسوع قائلا إنه يجب أن لا نطرح الأسئلة التالية: ماذا نأكل، أو ماذا نشرب، أم ماذا نلبس؟ بمعنى آخر، يطرح يسوع السؤالين التاليين: لماذا تطرحون أسئلة غير صحيحة؟ لماذا الأسئلة التي هي الأسمى في أذهانكم وقلوبكم وحياتكم هي أسئلة يجب أن لا يطرحها أي تلميذ حقيقي ليسوع المسيح؟ في نهاية هذا القسم يذكرنا يسوع أن الوثنيين يسعون وراء هذه الأمور. في الواقع يقول الناس الوثنيون ما يلي: كلوا، شربوا، وامرحوا، لأنكم غدا تموتون. لذا إن الناس الوثنيين وغير الروحيين والدنيويون هم الذين يطرحون دائما الأسئلة التالية: ماذا سأكل؟ ماذا سأشرب؟ وماذا سألبس؟ في الحقيقة ينبغي على تلميذ المسيح أن يقلق على إرادة الله وأهداف المسيح في العالم، ويجب أن يكون جزءا من حل يسوع وجوابه. على سبيل المثال، نقل الإنجيل إلى أقاصي الأرض، يجب أن يقلق تلاميذ يسوع على هذه الأمور، وليس على أمور مثل ماذا سأكل، ماذا سأشرب، وماذا سألبس. فيسوع يثير السؤال الآتي: ألا تدركون أن أباكم يعلم أنكم تحتاجون إلى كل هذه الأمور؟ من ثم يشير إلى السؤالين الآتيين: هل فكرتم يوما بطيور السماء؟ هل فكرتم يوما في أنها لا تزرع ولا تحصد ولا تجمع إلى مخازن، ومع ذلك فأبوكم السماوي يقوطها؟ تذكروا أن سبب صعوبة اختيار قيمنا لا تكمن فقط في الحصول على القيم الصحيحة التي تجلب لنا حياة مليئة بالنور بدلا من الحياة المليئة بالظلمة. مجددا تذكروا السياق الذي منح فيه كل هذا التعليم. انظروا إلى الناس في هذا العالم، هل تلاحظون التعاسة الرهيبة التي يعانيها العديد من هذا العالم؟ هل تعلمون أن أحد الأسباب التي تجعل الناس تعساء هو أنهم لا يتمتعون بالقيم الصحيحة؟ لذا في هذا الانسحاب المسيحي الأول، وكل يسوع تلاميذه بالنزول إلى أسفل الجبل ونقل هذه القيم إلى شعوب هذا العالم الذين لا يملكون القيم الصحيحة. فعليكم أنتم أولا التحلي بهذه القيم، وعندما تحصلون عليها وعلى الأجوبة الصحيحة على هذه الأسئلة العشرين، لن يشكل ذلك نهاية الأمر وإنما البداية. وبعد حصولكم على القيم الصحيحة، يجب أن تنقلوها للآخرين.

الفندق. مرحبا بك في الفندق، ونتجول سويا فيه لأعرفك بمعالمه وبالعاملين فيه، حيث يوجد في الأمام بوابة خشبية صغيرة، وبمجرد الدخول تجد أمامك الريسبشن. على أحد الكراسي هناك تلمح من بعيد سيدة تجلس في منتصف الخمسينات تنتظرك وأكفانها مغمضة تجاهد لتفتحهم. تلك السيدة التي تعد لك الطعام على مزاجك، وهو مازال هناك في الإناء لكنه بارد، حيث أنه يتم تسخينه عند موعد قدومك لأنه بيتغير كل يوم. تنتظرك تلك السيدة وتنتظر منك الزعيقة بتاعت كل يوم اللي بتسأل فيها سيادتك لكي تطمئن على أحوال ملابسك، هل تم تنظيفها أم ليس بعد. يجلس في الغرفة المجاورة لريسبشن الفندق رجل في أواخر الخمسينات، ممدد على السرير بالبيجامة المألمة وحاطط رجل على رجل بيحركهم يمين وشمال من التوتر والقلق على حضرتك بسبب تأخيرك وعدم قدرتهم للوصول إليك عشان عايزين يطمنوا على سيادتك وموبايلك فاصل شحن، لكنه ينتظرك بمزاجه بدل ما تصحيه وتقرفه عشان تاخد فلوس لليوم التالي اللي هتصرفها. يتمتع هذا الفندق بالراحة والإقامة المجانية مع خدمة الغسيل والتنظيف والإطمئنان عليك أيضا. الفندق يفتح أبوابه لك طوال أيام الأسبوع وبأي حالة تمر بها. الفندق سمي مؤخرا بذلك الاسم عشان انت بتيجي تحط راسك فيه وتصحى فايق رايق مستعد تاني يوم لقضاء يوم ممتع مع الأصدقاء بخارجه. أما إذا كنت تتساءل عن حقيقة اسمه القديم، فقبل ذلك كان يدعى بالبيت. عزيزي، مرحبا بك في الفندق الخاص بك.

هل لي أن أسألك يا سيدي أن تحتضنني في حضن لاهوتك؟ فأنا أريد أن أذوب وأفنى فيك، أريد أن لا أوجد فيما بعد، بل توجد أنت فقط فيا. أسلمك مشاعري وإرادتي، قلبي وفكري، روحي ونفسي وجسدي. أسلمك ماضي وحاضري ومستقبلي، أسلمك ضعفاتي ووساخاتي، فها هي بين يديك أبي، افعل بي ما تريد. عد وشكلني إناء آخر يناسب مجدك يا أبي، ارحمني واقبلني وسامحني، أضع قلقي بين يديك، وأضع حزني واكتئابي، أضع فقري ومرضي، أضع فشلي ونجاحي، أضع خوفي وأنيني بين يديك، وأقول لك يا أبي خذها كلها، وضع بدلا منها القليل من لاهوتك وروحك، حتى لا أكون أنا وتكون أنت سيدي، حتى أفنى وأذوب في لاهوتك كما يذوب الملح في مياه البحر. أصلح كل ما أفسدته الأيام فيا، أصلح كل ما أفسده الشيطان، وكل ما صار فيا بسبب الخطية، كل معقل اتخذته الخطية والفساد، واتخذه الشيطان مكانا له واحتله في قلبي وفي كل كياني، حرره أنت وطهره ليكون بحسب صورة ابنك الحبيب. أمسك مشرة الروح القدس أيها الجراح الأعظم، واستأصل كل ما فيا ليس منك، لتفني إنساني العتيق ولتجدد الجديد الفاخر بحسب برك. فأنا أشتاق لصورتك الحقيقية، أعني يا أبي حتى أكون كما تريد أنت لا كما أريد أنا، في اسم الرب يسوع المسيح.

0: أهلاً بيكي يا عزيزتي، وأهلاً بكل واحدة بتسمعنا في حلقة جديدة من برنامج أنا امرأة. هنخرج فاصل ونرجع مع معلومة تهمك، خليكي معانا.
1: ولو زوجت العزيز همت وقالت هيت لك يا جميل يا جوز رحميل، ممكن أضمها جهرا يسيل من ضحكها نهرا، تدوب الأغنيات في النيل، لكن مهما هشوف وهطوف ومهما قابلت ناس وظروف هتبقي لوحدك القشة اللي جت علشان تنجيني. وحشتيني وحشتيني.
2: حلو الشعر يا روحي؟
3: حلو.
2: شكله مش عاجبك؟
3: لا عاجبني.
2: هم المالك؟
3: ماليش.
2: في ايه طيب؟
3: مفيش.
2: الله، في ايه؟ بتتكلمي كده ليه؟
3: بتكلم ازاي يعني؟ ما انا بتكلم عادي اهو.
2: طب انا عملت حاجة تزعلك؟
3: ما انت لو مهتم كنت عرفت.
2: طب انت عايزة ايه؟
3: عايزة اسمع راديو سيلافي.

0: ورجعنا من تاني معاكي، ودلوقتي هنتكلم عن معلومة مهمة بتقول إن الدراسات أثبتت إن الإنسان بطبعه كائن اجتماعي، مش بيقدر أبداً أبداً يعيش لوحده لفترات طويلة، لكن بيحتاج لأخوه الإنسان، وإنه يكون علاقات، وإنه يكون ليه قدرة في العلاقات دي على إنه يكون فيه تواصل، وإنه بيأثر وبيتأثر بالآخرين، يعني كل واحد مننا يكمل التاني. هنخرج لفاصل ونرجع مع شخصية الحلقة.
1: خلطة الجبنة دي نعملها ونحطها في التلاجة في علبة مقفولة، وكل يوم نسحب منها شوية، نعمل كمية كبيرة ونسحب منها شوية. أنا كمان لما بعملها بعمل علبتين، علبة للتلاجة وعلبة للفريزر، بحيث لما تخلص دي أسحب التانية على طول. وآدي الفلفل الرومي، وآدي الفلفل الحامي، والبصل الأحمر، وحنشغل الكبة ونخلط كل دول مع بعض.
2: ندى.
3: نعم.
2: ممكن تغير المحطة عشان عايزة تسمع برنامج في الملعب؟
3: لا طبعا، أنا عايزة أكمل برنامج لقمة هنية.
2: ما أنت من بدري بتسمعي وما قمتيش تعملي أكل، يلا غير المحطة.
3: مستحيل أعمل كده.
2: خلاص تعالي نسمع حاجة بنحبها احنا الاثنين.
3: قصدك سيلا بي؟
2: أيوة،
3: يلا بينا.

0: ومرة تاني بنكمل معاكي في برنامجك أنا امرأة، ودلوقتي هتكون معانا شخصية الحلقة. تعالي نسمع وهي بتتكلم عن نفسها.
1: أنا سني صغير لكن قلبي كبير. اتهزم شعبي في الحرب وأخدوني أكون خدامة لرئيس جيش اسمه نعمان. بعدت عن بلدي وبيتي وأمي وأبويا وبقيت عبدة. كان المتوقع أني أحبط وخاف واتزمر، لكن كنت دايماً بشكر ربنا لأنه هو اللي مرتب الأمر. ولما لقيت سيدي مريض بالبرص وأنا عندي إيمان أن الله بيشفي عن طريق النبي إليشع اللي في أرضنا هناك، كان لازم أقوله عشان ربنا علمني أني أقدم حب وساعد الآخرين، وكمان أني أشهد عن إلهي حتى لو في أرض غريبة.

شفنا بنت صغيرة ممكن تكون خدامة، هي المفروض بتحتاج للرعاية والاهتمام. كان الطبيعي في الموقف ده إنها تخاف أو تحس إن كلامها ملوش أي قيمة، لكن العكس، كان عندها إيمان بالله وشجاعة، عارفة إن كلامها مهم جداً، وعارفة إن ليها دور مع كل إنسان بتقابله، وإنها لازم تقدم حب عملي وتساعد الناس، يعني مش بالسن ولا بالمكانة ولا بولد ولا ببنت. هنخرج لفاصل، خليكي معانا.

0: بتشرب شاي بالياسمين؟
1: ما بشربش وانا بشتغل.
0: عندنا عصير طبيعي بتاع بره من انتاج مصانعنا، ايه رايك؟
1: انا ما بشربش وانا بشتغل.
0: طب شويه جمبري، شويه جمبري مشويين كده حلوين من الكبير ده.
1: مرجان بيه، انا وانا بشتغل لا بشرب ولا باكل.
2: خلاص يبقى تهت والقيناها، هنشغل لك راديو سلافي.

0: وأهلا بيكي من تاني. ودلوقتي وقت الحاجة اللي لازم نطبقها من اللي احنا تعلمناه النهاردة وكمان نمارسها في حياتنا. عزيزتي، فكري في شخص أو اتنين تقدري تقدمي لي أو ليها مساعدة من أي نوع خلال الأسبوع ده، زيارة المريض أو يتيم أو تقديم مساعدة مادية. قدمي أي مساعدة تقدري تعمليها. لو عندك أي سؤال بخصوص حلقة النهاردة، من فضلك ما تتردديش إنك تراسلينا على العنوان أو التليفون اللي هتسمعيه في آخر الحلقة. كان معاكم النهاردة معدة ومقدمة البرنامج ليديا شوكت، مهندس الصوت أندرو يوسف، والمخرج أيمن زكري. وأشوفكم الحلقة الجاية من أنا امرأة.
1: دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب أو الفايبر على الرقم 0020 12 11 16 14.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: المنتج الحديث غالي الثمن، يزيد من مبيعات القديم الأرخص. حين طرحت شركة منتجها الأحدث والأفضل والأغلى سعراً، لاحظت زيادة مبيعات الإصدار السابقة من ذات المنتج الأقل سعراً. ما حدث هو أن الجمهور فسر الأمر على أن المنتج الحديث غالي الثمن، ما زاد من بريق سعر المنتج القديم وجعله سعراً مقبولاً حتى ولو كانت تنقصه بعض الخواص مقارنة بالمنتج الحديث. عندما يقارن الجمهور بين منتجين من ذات الفئة، يميل أغلبهم لشراء الأرخص والتضحية بالمواصفات الإضافية في المنتج غالي الثمن. حين توفر ثلاث منتجات للبيع من ذات الفئة، يميل الجمهور لشراء المنتج المتوسط، لا الغالي ولا الرخيص.
2: ساعات يا رب بخاف من عتمة تهدني، من خطية تزلني، وأكون مصر أني أهرب بجري، لكن صدقني يا رب أنا عليك بدور، مع أني متأكد أنك معايا، لكن بفكر البشر بقول يمكن اني نسيت، ومع الوقت بكون مليت، لكن صدقني يا ربي انا لما بشوفك بشوف عينيك وحس لمسة ايديك بنسى الدنيا، بنسى الدنيا وما فيها. معاك يا يسوع مش ممكن أخاف.

بص ورقة وقلم واكتب ورايا. زهقان، حاسس بالذنب، حزين، محبط، مجروح، قلقان، غضبان، شاعر بالوحدة، حاسس بالظلم، مشغول، مترقب، مشوش، مفتقد. أسمعك بقى بتقول كلمة متضايق دي مش هيحصل كويس. علمونا كده إن كويس قوي نعرف حقيقة اللي حاسين بيه عشان نعرف نتعامل مع حالتنا، وعمر ما هتعرف تتعامل مع اللي انت فيه لو قلت كلمة متضايق وسكت. على فكرة مفيش كلمة أصلا اسمها متضايق، أصل الكلمة دي عامة وممكن جدا يكون وراها واحدة أو اتنين أو تلاتة من اللي قلناهم. من فضلك أوصف حالتك بالتدقيق لنفسك أو للي قدامك، هيفرق قوي لو حبيت تغيرها أو تطلع منها. أقولهم لك تاني: زهقان، حاسس بالذنب، حزين، محبط.

حكم صينية للتفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني. الإمبراطور غني للغاية، لكنه لا يستطيع شراء عام إضافي. المال والأرباح والنجاح ليسوا أهم شيء في هذه الدنيا. يجب أن تعيش حياتك الاجتماعية وتثري نفسك وقلبك بالمشاعر الإنسانية والعلاقات الأسرية. المال ليس كل شيء، هو هام لا شك، لكنه لا يشتري لك كل شيء.

0: لما شعب الله بيصلي، أوقات الله بيبعت مواسم للنهضات. ده حصل في شيكاغو من فترة طويلة، والنهضة اللي حصلت جذبت انتباه الإعلام. النهاردة هنتعلم أكتر عن ليه إحنا كشعب محتاجين نصلي بلا انقطاع. النهاردة بنقدم من كنيسة مودي في شيكاغو برنامج الركض حتى الفوز مع دكتور إيروين لوتسر، صاحب التعليم الواضحة اللي بتساعدنا نوصل لخط النهاية. النهاردة هنكمل سلسلة مكونة من 6 أجزاء بعنوان لما ربنا بيجي الكنيسة، مأخوذة من الرسالة الأولى لأهل تسالونيكي. تعالوا معانا الإصحاح 5 علشان نتعلم أكتر عن إزاي لما ربنا بيجي الناس هيصلوا.
1: وإيه أخبار مدينة شيكاغو؟ أنا عايز أقول لكم على إن من 15 سنة كنت ماشي في الشارع ورحت جمعية شيكاغو التاريخية وقضيت يومين بشتغل على المايكروفيلمز القديمة للصحف من مدينة شيكاغو واللي كانوا بيقولوها على النهضة. اقتباس من جريدة شيكاغو ديلي بريس بيقول: وفقا للغة الصحافة فإن الموضوع الرئيسي للنقاش في شيكاغو في شوارعنا وأماكن العمل ومنازلنا هو موضوع الصحوة الدينية الجارية الآن في هذا المجتمع، وهو أمر يستحوذ على اهتمام الجميع. إنه حديث المسيحيين وغير المؤمنين على حد سواء، لا توجد سخرية، وقليل هم الذين يسخرون علنا وبوضوح مما يحدث، ولا يمكن وصفه بأنه تعصب ديني لأنه يحدث بدون ضجة أو ضوضاء. الحاجة المميزة عن النهضة دي إن ما كانش ليها قائد عظيم، ما كانش فيه فيني ولا إدواردز ولا وايتفيلد. كانت معروفة باسم نهضة رجال الأعمال، علشان حتى على الرغم من إن الأسيس كان بيقود وقت الصلاة، لكن أي شخص بشكل عام يقدر يقود اجتماع الصلاة. ما كانش فيه أسماء عظيمة مرتبطة بيها، وعشان كده كان فيه انتقادات قليلة جدا. خلينا ناخد نظرة على مقالات الجرايد القديمة علشان تشوف اللي أنا اكتشفته في الشارع في جمعية شيكاغو التاريخية. شيكاغو تريبيون في 25 مارس 1858 بتتكلم عن اجتماع الصلاة الظهر في قاعة متروبوليتان. لازم أقف هنا، كنت عايز أروح قاعة متروبوليتان علشان أشوف اجتماعات الصلاة دي كانت بتتعمل فين يوم من بعد يوم في الظهر، واكتشفت أنها مش موجودة النهاردة. كانت موجودة في الشارع قدام مركز تومسون، بس في مبنى مختلف هناك دلوقتي. لكن في 5 أو 6 مننا راحوا هناك فعلا، علشان احنا كنا عايزين نكون واقفين تقريبا في المكان اللي كانت موجودة فيه قاعة متروبوليتان في يوم من الأيام. المقال بيكمل وبيقول: لقد كان هذا الحدث الأكبر والأكثر إثارة للاهتمام الذي عقد حتى الآن. امتلأ جسم القاعة والمعرض بشكل كبير قبل الظهر. في وقت بدء التمارين امتلأت المنصة والسلالم والممرات والمدخل جميعا بالأشخاص الذين يقفون، وطوال الساعة كانت السلالم المؤدية إلى الشوارع